أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأن أمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك في كل شيء، أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك. أمن

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخ

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع، وأشهد أنك ربي ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، العلي الكريم.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجاء

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

لكبدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: فاستغفر إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تفلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: فرد
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أطول استوري
1: دور
0: للبين دور. عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي

0: صوت الرجل.
1: فتش يا الأمريكية.
0: أحسن روش

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

0: بط واحد فضوه واحد واحد فوز الحزة فوز التنظيم احسن شمال شمال شمال شمال
1: Hey!

0: كويس الحزن. صحي النائم. وش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: قدش يا السعودية
1: قدش يا السعودية

0: يا بني
1: احسن حال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول نار نار نار تشعل في الميدان بطل امريكان على هذا نهي

0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتبي المغتزي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: من الدلة
2: هيهات من
1: الدلة هيهات من
2: الدلة
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محول

0: بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص يا دليل قصب
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3.5 سنوات على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاءكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله،
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

تظل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل قبائلنا الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد ومنبر ثقافة القرآن، لكم التحية سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. موضوعها عنوانه القبائل اليمنية تعبئة واستنفار. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صينية القشر وفنجان البن، ونواصل كلامنا عن القبيلة اليمنية، وعنوان موضوعنا القبائل اليمنية تعبئة واستنفار. فمنذ انتصار ثورة الشعب التصحيحية 21 سبتمبر 2014 وحتى اليوم، وإلى ما شاء الله، يظل دور القبيلة الأهم والأبرز والفعال في مسيرة الشعب والوطن الجهادية ونهوضه الحضاري. وفي موضوعنا القبائل اليمنية ومبادراتها المعهودة في درء أي أخطار قد تحدق بالوطن بالتعبئة العامة والنفير. ففي التاريخ الحديث كان لها ولان القبيلة طبعا دور ريادي في انتصار الثورات اليمنية في شمال الوطن وجنوبه ضد الطغاة والاستعمار، وحتى جاءت ثورة الشعب التصريحية لتلعب ذات الدور في تحقيق أهداف الثورة الشعبية للقضاء على مظاهر الفساد التي تسببت به مراكز القوى والنفوذ في السلطة الحاكمة السابقة، وتحرير البلاد من التبعية والوصاية الخارجية التي أعلى منها شعبنا لعقود من الزمن، ولتصحيح مسار الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر والانطلاق نحو آفاق جديدة للتحرر الوطني بعد أن بلغ حقد دول العمالة والاستكبار إلى حد شن حرب عدوانية ظالمة بتحالف سعودي أمريكي كمحاولة لإجهاض ثورة 21 سبتمبر، كما حصل قبلها في الحروب الستة الظالمة على الصعدة لإسكات صوت المشروع القرآني. فتصدت القبائل وتصدرت صفوف التصدي للعدوان الغاشم لتجسد الاصطفاف الوطني لفئات وشرائح المجتمع حول قيادته الثورية والسياسية التي تضافرت فيها الجهود الوطنية لتفشل رهانات تحالف العدوان وتلحق به أشر الهزائم، ولثمان سنوات متواصلة حتى تم الاتفاق على الهدنة بخفض التصعيد، ولا تزال تراوح مكانها باللا حرب واللا سلم والتلكؤ في تنفيذ خارطة الطريق للسلام. وكذلك كان دور القبائل والمشايخ والعيان فاعلا ومؤثرا في إخماد الفتنة العفاشية التي نكثت بتحالف المؤتمر الشعبي مع أنصار الله وفي التصدي للعدوان الخارجي، ولكن انتصر الحق على الباطل وتم وعد الفتنة في مهدها. وهكذا هي القبائل اليمنية الرديف القوي للقوات المسلحة والأمن في ترسيخ الانتصارات التاريخية والعاقبة للمتقين. إخوة الجهاد والثورة بتعدد المحطات التاريخية للنضال الوطني التحرري ودور رجال القبائل الريادي فيها وتحقيق انتصاراتها وكون مؤامرات ودسائس العدو لا تتوقف، وخاصة في محاولة إنكاء الصراعات الداخلية واستمالة بعض القبائل والمشايخ كما كان عليها الحال قبل ثورة سبتمبر الشعبية، وإيماناً من القيادة الثورية والسياسية بدور القبيلة اليمنية الفاعل في مراحل النضال الوطني. ففي شهر مارس 2019 ميلادية أصدر مجلس التراحم القبلي بعد الاجتماع الموسع لحكماء ومشايخ كل القبائل كان الإقرار النهائي والتصديق على وثيقة الشرف القبلية ومباشرة خطواتها التنفيذية بآليتها العملية كمسؤولية تاريخية للمواجهة والتصدي لدعوات التفرقة وبث النعرات العنصرية والطائفية كحرب جديدة كان يراهن عليها تحالف العدوان للنيل من الجبهة الداخلية وشق الصف الوطني بدافع الوهم من الأعداء الذين لا يقرؤون تاريخ القبيلة اليمنية قديما وحديثا وتجاهلهم لما يتحلى به أحفاد الأنصار من القوة والبأس، وعلى رأسهم رجال القبائل الأباء الأحرار وما يتحلون به من قيم الإيمان من عزة ورخوة وحمية يسطرها التاريخ دوما. فمثلت وثيقة الشرف القبلي تحصينا للجبهة الداخلية ولشعب الإيمان والحكمة والجهاد، وهذا ما عبر عنه السيد القائد يحفظه الله في خطابه التاريخي للقاء الموسع للحكماء والمشايخ وعيان القبلة اليمنية وتأييدهم للخطوات التنفيذية. نقصد تأييد السيد القائد للخطوات التنفيذية بهذا المشروع الوطني الجهادي.
2: ولكن وأيضا وهناك عامل مهم يتحفظ عليه الأخوة في المؤتمر ولا نرى لهم حقا في التحفظ عليه أبدا، وهو تفعيل الردع القانوني، لأن البعض من أبناء البلد، بعض الساسة، بعض العسكريين، بعض أبناء القبائل لن ينفع فيه لا محاضرة ولا توعية ولا مآس يراها بعينه تحدث، أن يرى أبناء هذا البلد بالآلاف قتلوا، يرى مشاهد القتل في الأطفال والنساء من القنابل التي ألقاها أولئك المعتدون، يرى الاستباحة لشعبه وبلده، يرى حجم الدمار الهائل في الجسور والطرقات والمستشفيات والأسواق، يرى الحصار ويرى المعاناة الاقتصادية. كل ذلك لا يحرك ضميره لأنه لم يعد له ضمير، ولا يحرك وجدانه لأنه قد مات وجدانه، ولا يحرك فيه نخوة ولا وطنية ولا إنسانية لأن كل ذلك أصبح بالنسبة له كلاما فارغا لا معنى له. لكن هناك عامل الردع القانوني، الذين انضموا إلى صف العدوان وهم إما في إطار مؤسسات الدولة في السلك العسكري أو في السلك المدني، لماذا لا تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في فصلهم من مسؤولياتهم، لأنهم خونة والقانون يعطي الحق في فصلهم، في اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية ضدهم؟ أوليس هناك قوانين بحق الخونة في هذا البلد؟ بلى، أوليس هناك قوانين وأنظمة تتعلق بالخيانة العظمى لمن يخون الخيانة العظمى؟ بلى، لماذا لم تفقل؟ أنا أقول للإخوة في المؤتمر الشعبي العام، لا يحق لأحد أن يحمي أولئك الخونة من إجراءات ضدهم قانونية، لماذا لا تفعل تلك الإجراءات؟ هذا شيء لا بد منه. أيضا ينبغي أن تشتد أو أن تعلو وتيرة التفاعل الاجتماعي ضمن وثيقة الشرف القبلي، وثيقة مهمة في الموقف من الخونة، موقف قبلي وشعبي، وأن يكون هناك أنشطة لتجريم الخيانة حتى لا تبقى مستساغة وسهلة. هذا موضوع مهم جدا.
4: إخوتي أخواتي أبناء وبنات القبائل الأحرار الأباء، وفي كلامنا عن التعبئة العامة والنفير والنكف القبلي، فقد جاء العدوان الغاشم البربري على أهلنا في غزة العزة بفلسطين، وحرب الإبادة التدميرية جاء حافزا كبيرا للقيادة الثورية والسياسية للوقوف مع مظلومية الشعب الفلسطيني واللبناني والتصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني بالوقوف الداعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية حتى زوال احتلال الكيان الصهيوني. فعلى مدى عام ونصف شكلت الجبهة اليمنية ضمن محور الجهاد والمقاومة السند القوي والفاعل، وكلنا تابعنا تفاصيل عمليات الجيش اليمني باستهداف العمق الإسرائيلي بفلسطين المحتلة وبالحصار البحري عليه، الذي حدا بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل إلى شن هجمات جوية علينا بهدف إثناءنا عن دعم المقاومة الفلسطينية كموقف أخلاقي وديني وإيماني وإنساني. وحتى جاء اتفاق وقف إطلاق النار، والعدو لا يزال يتربص ببلادنا، ولكن حكمة القيادة الثورية والسياسية جعلت من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بما يعنيه ذلك من الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان محتمل علينا. ففتحت معسكرات التعبية العامة وأقيمت فيها الدورة التدريبية التعبوية، فتحت الأبواب أمام كل فئات الشعب وفي المقدمة القبائل اليمنية، كما عودتنا في كل محطات النضال التحرري هي أول المبادرين في الالتحاق بها، إلى جانب الوقفات المعبرة لكل القبل اليمنية وبكامل أسلحتها، استشعارا لمسؤوليتي الإيمانية والثورية بالتصدي لأي عدوان محتمل من الداخل عبر الخونة والأملة والمرتزقة أو من الخارج. ومن كل ما سبق يا رفاق الجهاد والحرية والاستقلال، تتأكد لنا حقائق الصور المضيئة والمشرقة والناصعة للقبيلة اليمنية المتضافرة جهودها مع الجيش والأمن وسائر الفئات والشرائح الاجتماعية لتشكل الدرع الواقي والحصين ليمن الثورة والمسيرة القرآنية المضفرة على درب الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والنهضة الحضارية. فبارك الله في رجال قبائل الأبية أصحاب الشهامة والحمية والنخوة والبأس اليماني وبالتعبئة الجهادية والنفير العام. سيصطدم الأعداء بصخرة الصمود والتحدي، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا هي قبائل اليمن أمجاد تتجدد، وتعبئة واستنفار لا يتوقف، والله خير معين. الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والفكاك للأسرى، وعون الله وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموحود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ويتجدد لقاؤنا مع صين كشرة وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
6: قل عبد الله.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير، غضبنا كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
1: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أنا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز.
7: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
8: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا. بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: الإسلام نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: سام اف ام
2: إذاعة المحور.
3: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بعزك،
7: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
8: فأنت تأجر رؤوسنا
9: وترة أعيننا.
10: نقول له بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهك،
12: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
13: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
14: والله ما احنا استنى بقرة، والله
13: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
15: وإحنا رقابة سيد والله،
16: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
17: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
18: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
19: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
20: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
21: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
22: الله يعذبها بروسنا، أنا نعذبها بروسنا.
23: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
24: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
25: راهن بنا،
26: راهن بنا،
27: نقابلك الوفاء بالوفاء.
12: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صباح جميل ورائع ومشرق وكله نشاط مفعم بالحيوية في كل الوديان. ما أجمل الروائح المنبعثة من كل غضائنا النباتي، من محاصيلنا، من خيراتنا. النحل ذا حين أصحاب النحل الذي يشتوي رعو يشتوي عسل من حق الذرة، هذا الأيام وقت الإزهار في الذرة، إذا تنقلوا في أوساط حقول الذرة في المرتفعات الجبلية صنعاء عمران وهذا المناطق كلها خامس فيها عسل خيرات، بس ما نشداري بالضبط، هل أنتم مهتمين به أو مش أنتم مهتمين بعسل الذرة أو العسل الذي بتحصده النحل من الذرة؟ هو عسل، هو المهم إنه مرعى، اللي أنا داري به إنه مرعى، يقع منه عسل، يقع منه ولد، يقع منه دقوى النحل، ما نشداري، أنتوا أخبر مني أصحاب النحل. لكن بين أقول هذا الأيام معنا خير خيرات والذرو في مرحلة الإزهار، إذا أنتوا عاد تستفيدوا منها جو عندهم. صلينا على النبي وآله. طبعا لو ما بنتحاكى عن تهامة ما نصيرش نخرج من تهامة. تهامة بتحصد الذرة في السنة 5 مرات وبتزرع 6 مرات، واحدة منها عجوك أو كلهم بيتن عجور، لكن بعضها ما بيخلوهاش تخرج الثمرة أو الحب وبيحصدوها أعلاف. لو أقول لكم ذا الحين أن نتخيل إحنا ويكم أنتوا رعية من أصحاب تهامة ومعاكم ذرة وذرة حمراء من هذا الحمرية الجميلة والرائعة الذي تحتوي على قيم غذائي وصحية، ما شاء الله العظيم، خيرات. تخيلوا أنتوا رعية من حق تهامة وما لقيتوش من نشتري منكم الذرة، كيف عايقوا عن موقفكم وانتوا داخلين موسم زراعي جديد ومطر خيرات؟ الخط بيزرع والوادي بيزرع، انتوا عاد تشجعوا وتزرعوا وتتوسعوا اكثر، او لا عيجي لكم نوع من الاحباط وتقولوا اذا كانت الذره اللي عاد احنا حصدناها مبورات كيف عايجيوا هذا الخير كله الخط والجبل عايزرع؟ اذا ما عاد عايقوا عناش ولا حق الشقة، ما عاد عايقوا عناش ولا حق الحراثة ولا قيمة الصيبة اللي احنا حنخرجهم. انتوا بدي ركزوا معي في هذا الحكاية. خلونا نتخيل ان احنا مزارعين ونحس باحساس المزارعين. ذهنوا ايه يا راقدين، الذرة ب 9060 كيلو للتاريخ، سجل يا تاريخ سجل، في هذا التاريخ واحنا في نهاية شهر ذو الخراف في تهامة، الذرة الحمراء الزعر البيضاء متوفرة وبأسعار رخيصة، 9000 قرش 60 كيلو 9000 ريال، نقية نظيفة، أمان قريب تدعي المستهلك مداعة عن ذهن أو عن فلة المزارعي أو عن فلة محاصيلنا. السيد القائد العلم سلام الله عليه وجهنا إلى الاهتمام بالمواسم الزراعية وبذره، الشعب اليمني كله استجاب لدعوة السيد القائد وزرعوا وحصدوا. وين عايز يرين الذرة؟ مسؤولية من؟ يا من سمع الظاهر رحم الله والدي وعاشق النبي يصلي عليه، الذرة بتسعال بتدور لها مشتري، ذرة تهامية حمرية اللي ما كناش نبصرها ولا نحلم بها، كان العدو يجي يدفع فيها أغلى الأثمان، وإحنا صحنا هذا العدو بيشل حقنا الذرة، هذا حين حقك الذرة إذا هم موجود أنا عجوا به، من المسؤول عن استيعابه؟ أنا بين أسجل هنا نقطة للتاريخ هتسألوا عنها وهتسألكم الأجيال القادمة لو تدهورت ورجعت محصول الذرة للوراء والمزارعين رجعوا يفلتوها من جديد، مسؤوليتكم تو هتتحملوها وهتسألوا عنها في ذلك اليوم. سجل يا تاريخ، الذرة في تهامة بكميات كبيرة وهائلة، ما بش من يشلها، ما بش من يشتريها ولا بمن يستهلكها. معاكم برنامجين، برنامج الزراعة التعاقدي وبرنامج الدقيق المركب، ما فعلتوا فيهن؟ سجل يا تاريخ. إذا كنا جادتي في خدمة اقتصادنا الوطني الزراعي المقاوم ضد المتغيرات وضد العدوى، فإحنا نهتم بذرتنا. اليمنيين كلهم توجهوا للزراعة، السيد القائد سلام الله على غر يأشر غر إشارة، واليمنيين كلهم يقولوا لبيك، والجانب الرسمي يجر البطانية أبو طب يترحى فوق راسه، الناس اللي معاهم زلط وهم الجهات الاستهلاكية يدعموا المزارع الأمريكي والاسترالي والكندي. بيني وبينكم لا تصيروا تقولوا لحد، أنا بين أشكي عليكم، أنتم أهلي وناسي. ودائما أكررها، أشكى على الشعب اليمني حجامة، وصوتي بيرتفع في أوساط شعبنا وعند أهلنا. وعلى المعني بالكلام هذا أن يأخذوا الكلام بعين الاعتبار، لأن قائدنا وعلمنا لما يوجه مش ناس يشلوا الحم وناس ينعثوه، ناس يحمل وناس ينعث، ناس يشد وناس يرخي. ما بالله شدوا واحدة، ونتوكل على الله ونبصر مال الدره ونجيب الدره. جروها شلوها على فلات الدجاج، مش تشتاكلوها البشر، شلوها على فلات الدجاج، شلوا الدره من عند المزارعين. لا ترد بور ولا تحرم قطعة، تحضوا واحد تحرم أمان، لا تسألوا في ذلك اليوم. وإن شاء الله أنه يكون هناك محاسب أن الشيء دنيا ودين الصدق، حاسب أن قنبر للآخر للآخر للآخر الشيء في الدنيا كذا، للناس المقصري والناس اللي ما بيتفاعلش بقوة. سجل يا تاريخ للمرة الأخيرة الذره اليمنية في مهب الريح، إذا لم نتفاعل معها بجدية ومسؤولية تأكدوا نحن عن قنبر حبي وتابعي للأمريكي ولليهودي وللأسترالي وللكندي، عبيد لقمة، عبيد اللقمة، عبيد القرص. نتفاعل ما قد فعلت به الجبهة الزراعية. سلام الله عليكم أيها المزارعين، أيتها المزارعات، سلام الله على كل من تفاعل وتحمل المسؤولية الذي هو مناضب به، هو في محل المسؤولية. عندكم مال وعندكم سلطة وعندكم موارد وعندكم موارد ومال، كيف الموارد والمال؟ مش أنت بتشتري من الأمريكي والأسترالي، اشتري يمني. قلت أي 30% يمنية، ماش اشتري اللاذرة. وبشر بعزك، وبشروا بعزكم كلكم الجهات الاستهلاكية. ماش أزيدش الحكاية هنية، بس شنتظر ردة الفعل العملية. وأكيد أن الجبهة الزراعية لما يتضح موضوع عندها أو تتبنى موضوع، همها ما عاد يتغلقش، ولا بمن يغلق ولا يغلق، وصوتنا يظل مرتفع. وكل ما جاء يوم فصوتنا بيرتفع أعلى، ونبرتنا بترتفع أكثر، حتى يصل الصوت مداه. أنتوا دارين أين مدى الصوت؟ يكفي الحليم الناي، أو يقولوا وري الحليم الناي، ولا وري الحليم الناي ولا توريها الطريق، هكذا قال المثل. هذا عظم مثل من همي لذره وخوفي عليه، ضاع المثل من لساني. صلينا على محمد وآل خيرات خيرات. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم عليه في الأولين، اللهم صلي وسلم عليه في الآخرين، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. إذا نتوقف قليل مع هذا الفاصل الجميل الذي اختار عبد القادر، هو قد مختار ثلاثا أربعين على الحركة، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا. دره دره دره دره دره دره حصاد وعلف ودرك قريبة حصاد ثاني وندرة ونحصد ونخزن ونعبد. لا نزيدش على الكلام لأنه ما قد قلنا في الحلقة هذا عن استكمل غضوة الدرة وعن سجل التاريخ. إذا يا مصلين على النبي وآله في فكرة التقويم الزراعي الحميري اليوم إحنا في كم؟ 30 ذو الخراف. بنودع ذو الخراف باقي في يوم. اليوم 30 ذو الخراف. وذو الخراف للتذكير أتت مشتكة من الخرف والخريف. موسم خريف أعنب رمان فواكه وموسم والخراف للي زرع والنضية والذي زرع والمعلة وكل حرثوا أراضيهم ما نقول في الأراضي الذي كانت متركة لمدة سنة أو خرفوها سنة وزرعوا هذا المحاصيل. يعني معنا علاني ذا حين وحرثت تسمى خرف أيضا أو تسمى علاني. هذا الأراضي الذي حرثت وعد الزرع على هذه الأنظار في هذا الموسم. اليوم قلنا كم؟ 30 ذو الخراف. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 30 آب، يعني ها جزع الشهر. أما الشهر الميلادي اليوم 12 سبتمبر. 12 أيش؟ سبتمبر. يوافق كم في منزلة الشمس؟ اليوم 8 أيش؟ الصرفة. 8 الصرفة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله وهم المزارعين وكل اليمنيين اليوم 8 الزبرة. 8 أيش الزبرة؟ وعلان يا علان علون يا علان خريف صعيف مراعي نعمة الله قلب مثل هنيل لا يغرنك بنات العيد ولا بهايم علان. يعني بعد منعومات وخير خيرت فيهم قوي في علان. اليوم كم هو اليوم؟ 4/5 علان. 4/5 علان وعجي بعدها 6 علان أيضا. وأما المتوسط وقت العشاء اليوم هو 4 من النعايم. والنعايم عبارة عن أشياء مصلين على النبي وآله. ذكرتوا ما هي النعايم؟ 10 النجوم شعكلة معانا باتجاه أيش؟ باتجاه الشمال نجم العاشر، وبعد بمسافة بسيطة النجم الثاني 9. هذولا باتجاه أيش؟ الشمال. وبعدين عن بسر الشعكلة الثاني متصل بهن 8 النجوم الأخرى. وهنا هذولا بما تسمى النعايم. أما الشهر القراني فلا نزال في شهر 21. شهر 21 هذا هو الشهر من الأشهر القرانية الذي بدأ من 23 أغسطس وانتهي في 19 سبتمبر. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: سام اف ام إذاعة المحور.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهماً من القرار ونصيباً من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل: 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت الأول من ربيعنا الآخر 1448، الموافق 12 من سبتمبر 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها تحرير 6 مديريات تابعة لمحافظتي تعز والحديدة من الاحتلال السعودي بمساحة 5400 كيلومتر مربع، تشمل مديريات المخا وذباب والوازعية وموزع والخوخة وحيس. القوات المسلحة تعلن تطهير مديريات غرب تعز وجنوب الحديدة من تحشيدات العدو السعودي. اللواء سريع، الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر آمنة باستثناء المرتبطة بالسعودية. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو حتى وقف العدوان والحصار. أيضا على صحيفات الثورة، الصحة 82 شهيدا وجريحا ضحايا العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر الجاري. وزارة الخارجية، عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران. وزراء حكومة التغيير والبناء يزورون المديريات المحررة ويطلعون على احتياجاتها. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، وقفة حاشدة في أمانة العاصمة والمحافظة صنعاء تبارك الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا في محافظتي تعز والحديدة. محافظ تعز للمسيرة، الحياة تعود للمديريات المحررة والسلطة المحلية تؤمن عودة النازحين وتعيد الخدمات واستقرار العملة والوقود. الشيخ حسين حازب للمسيرة، تحرير الساحل الغربي رسالة للعالم بأن اليمن ماض لحماية شعبه وانتزاع كل مكتسباته. شمسان للمسيرة، تحرير مديريات الساحل الغربي يكسر مخطط أمريكي بريطاني صهيوني واسع. وسيم بزي للمسيرة، انتصار اليمن في الساحل الغربي زلزال جيوسياسي يهز منظومة أمن أمريكا وحلفائها وأدواتها. أمين عام كتائب سيد الشهداء يبارك الانتصار في الساحل الغربي، اليمن يستعيد عزته وكرامته. خبراء ومحللون للمسيرة، تحرير الساحل الغربي يقلب موازين القوة ويضع السعودية وأمريكا والكيان أمام ردع إقليمي. وزارة الخارجية، عدم استيعاب النظام السعودي للمتغيرات الميدانية سيدفع به نحو الخسران. احتفالات شعبية في صنعاء والمحافظات، والمشاركون يؤكدون الجاهزية لكل متطلبات المرحلة القادمة. الخدمة المدنية تهيب بالموظفين في المديريات المحررة الانتظام في أعمالهم وتطمئنهم بأن حقوقهم مكفولة. الصحة تكشف حصيلة جرائم العدوان السعودي خلال 10 أيام، 44 شهيدا بينهم نساء وأطفال و38 جريحا. القوات المسلحة تضاعف خسائر العدو السعودي في الجوف باستهدافات جديدة لتحشيداته وإحراق عشرات الآليات. اليمنيون يباركون انتصارات القوات المسلحة ويؤكدون على مواصلة الصمود والتعبئة. محافظة تعز، قيادات السلطة المحلية ووفود حكومية يطلعون على سير العمل والخدمات في المخا وموزع والوازعية. رابطة علماء اليمن تبارك النصر الإلهي في الساحل الغربي وتشيد ببطولات القوات المسلحة. أيضا على المسيرة نت، تفجيرات وقصف مكثف للعدو الصهيوني يستهدف بلدات الجنوب اللبناني. تحذير أممي من اتساع الفجوة الإغاثية في غزة جراء القصف الصهيوني. كتائب حزب الله العراقية تبارك لليمن تحرير الساحل الغربي وتعتبره صفعة مدوية للمشاريع الصهيوأمريكية. الإعلام الصهيوني مخاوف مشتركة للكيان والسعودية، وإنهاء نفوذ الرياض باليمن تهديد لأمن إسرائيل. شهداء وجرحى جراء 565 انتهاكا للعدو الإسرائيلي في الضفة الأسبوع الماضي. حركة وفصائل المقاومة في فلسطين تنعي كوكبة من الشهداء وتحذر من استمرار المخططات الصهيونية. من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين، الصومال يرفع الجاهزية ضد الإرهاب والقرصنة، تعزيز الكوماندوز وتشكيل قوة بحرية. فرنسا لانسحاب القوات الإسرائيلية من سوريا ولتوقيع اتفاق أمني بين الطرفين. حماس، مصادرة الاحتلال أراضي في قلقيلية جريمة استيطانية وسرقة علنية. المالكي يدعو إلى وقف حملات التسقيط والهجوم المتبادل في العراق. أيضا على الميادين، البرلمان النيجيري يقاطع فعاليات جنوب أفريقيا احتجاجا على الهجمات المعادية للمهاجرين. مصدر إيراني أمني للميادين، ترامب يسعى للعودة إلى التفاوض مع طهران. الصحة اليمنية، 82 شهيدا وجريحا جراء العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر. سوريا، انفجار مستودع أسلحة في ريف دمشق من دون وقوع إصابات. وختاما، بغداد تدين الهجوم على خط أنابيب سعودي، والزيدي يوجه بفتح تحقيق في ملابساته. كانت هذه أبرز وأهم العناوين، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارتين منزلين بمنطقة المهاذر ما أدى إلى تدميرهما واستشهاد 8 مواطنين وإصابة 6، كما شن غارة على ممتلكات المواطنين في منطقة الدحل بمديرية باقم ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخر بجروح بليغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات مستخدم قنابل شديدة الانفجار على مصنع السنيدار لإنتاج المضخات الزراعية ومصنع إنتاج الطوب الأحمر في شارع المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف المنافقون بعدة قذائف مدفعية تجمع شعبي لعرس في منطقة الودور بمنطقة السلو ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جلهم نساء وأطفال، كما استشهدت امرأة بقذائف مدفعية على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة، وشن العدوان غارة على مصانع الحديد والمضخات الزراعية في منطقة الروضة بالعاصمة، وشن 4 غارات على قاعدة الديلمي و3 على معسكر الخرافي وغارتين على الأكاديمية العسكرية في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 20 بغارات هستيرية لطيران العدوان على منطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة الجحلة والقد وبني معين في رازح وأصيب رجل وامرأة وطفل بقصف صاروخي ومدفعي وغارتين على منطقة بكيل بمديرية رازح، وشن العدوان 6 غارات على أماكن متفرقة في مديريتي حيدان والظاهر، وشن غارتين على مديرية باقم.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، واستهدف بغارة جمارك حرض في محافظة حجة، واستهدف ب6 غارات أخرى دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب في صنعاء، كما استهدف ب23 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 309 خروقات في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل قرب شارع 50 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تضمنت الخروقات 9 غارات الطيران التجسسي على الدريهمي والجبلية والتحيتة والجاح، وتحليق في مناطق أخرى في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على المطار وجبل أومان بمحافظة تعز، وشن 8 غارات على مديرية صرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيز والجبلية، وخروق بقصف مدفعي، و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 82 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية وخمسة خروقات بالقصف المدفعي و72 خرقاً بالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر واحد على قاعدة خالد بن عبد العزيز في خميس مشيط، كما دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تمركزت في رقابة موقع نهوقة وسقط طاقمها قتلى وجرحى، وقتلت وحدة القناصة 4 جنود سعوديين في رقابة نهوقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون آلية عسكرية للمرتزقة في وادي ملح في نهم وقتل من كان على متنها، كما تم إطلاق سرية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين خلف منفذ علب موقعة في صفوفهم خسائر في الأرواح والآليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من السيطرة على صفر الحنايا وعدة مواقع في منطقة حام وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم أسر آخرين في عملية السيطرة على المواقع في مديرية المتون، كما أعلنت السلطات القطرية مقتل 3 من جنودها المشاركين ضمن تحالف العدوان على اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعلنت الإمارات سقوط طائرة تابعة لها أثناء مشاركتها في العدوان على اليمن وقتل أحد طياريها، كما استهدف سلاح المدفعية إحدى النقاط للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خبو الشعف وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة شرقي كهبوب وتمكنوا من إحراق مخزن أسلحة لهم خلف موقع السفينة بعد استهدافه بقذائف المدفعية، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في رقابة السديس وخلف موقع الطلعة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل القيادي المرتزق العقيد يسلم سعيد القعفي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا، وقتل 4 مرتزقة إثر تفجير عبوة ناسفة بهم في ذباب، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير طقم محمل بالمرتزقة في تبة السيمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مجازة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وأسر عدد آخر منهم، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران المحتلة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر واحد على معسكر الجيش السعودي في ظهران عسير المحتلة، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين عسكريين بكمين محكم وقتل من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبل مبعوثة وشرق جبل النار، وكبدوا الخونة خسائر في عديدهم وعتادهم، وتمكن الأبطال من تدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل النار وقتل من كان على متنها، كما دمروا آلية أخرى بعبوة ناسفة قبالة منفذ الطوال وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب، خلفت قتلى وجرحى ودمروا آلية عسكرية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في جبهة الساقية وقتل من كان على متنها، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة بهم في جبهة حام. وفي البيضاء نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في قانية، وتم خلالها التنكيل بهم وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد.
6: أصلنا الرأس يا أبو سعيد.
7: يا أبو العز
6: مقطع الجيش واللجان الشعبية يصلون إلى التباب الأخرى شر جبل جحفان.
7: يلا بعد عما
6: تم بعون الله على سيطرة جبل سوتيات.
7: هذا بعون من الله سبحانه وتعالى، وتم اغتنام الحديد من الغنائم الكثيرة من الأسلحة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميعا المستمعين والمستمعات إلى هذه الفترة الصباحية الجديدة من إذاعة سام اف ام. حياكم الله في صباح الخير يا قدس.

0: يا قدس، هذه الفترة المباشرة الأثيرية معكم مستمعينا الكرام التي تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و83.1. هذه هي الترددات العاملة، وفي حال انقطاع هذه الترددات يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي للإذاعة سامية مندوت FM، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. فترة مباشرة معكم جديدة من الآن حتى 10:25 وبالتأكيد ستكون مليئة بالانتصارات العظيمة التي سطرها رجال الله في الميدان، هذه الانتصارات التي أثلجت صدورنا، هذه الانتصارات التي لم تأتي إلا بارتباطنا بالله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، وتفويضنا للسيد القائد المولى العلم السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه. هذه الانتصارات وهذه البشارات العظيمة التي أتت بعد ارتباط كبير بالله سبحانه وتعالى، وثوق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك ارتباط بالرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، عندما خرج اليمانيون رجالا ونساء في كل الساحات ليحيوا هذه المناسبة العظيمة على قلوب الأمة الإسلامية وقلوب اليمنيين تحديدا. فأتت هذه الانتصارات ببركة هؤلاء الأحرار الذين خرجوا في الميادين، ببركة هذا الصبر وهذا الإنفاق في سبيل الله، وكل ما يقوم به أحرار اليمن في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين وفي سبيل نصرة دين الله.
1: فيما يتعلق بالشكر على النعمة الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة، الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله سبحانه.
0: بالأمس مستمعينا الكرام شهدنا وسمعنا ورأينا بيان القوات المسلحة اليمنية الذي أثلج صدورنا وصدور قوم مؤمنين، الذي أعلنت فيها القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية النوعية الواسعة التي تمكنت من طرد تحشيدات العدو السعودي في محافظتي تعز والحديدة. فلنستمع مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا البيان.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم. في إطار ضرب تحشيدات العدو السعودي المجرم ومواجهة عدوانه السافر وحصاره الظالم المستمر على شعبنا العزيز منذ 12 عاما لثنيه عن مطالبه المحقة ومواقفه المشرفة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع استمرار الاعتداءات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي على أبناء وقرى وعزل الساحل الغربي طوال السنوات الماضية وتصاعدها في الأشهر الأخيرة، وفي ظل النداءات المتكررة لأبناء تلك المناطق لجيشنا المجاهد بالتحرك لإسنادهم ورفع الظلم عنهم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى رغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل العدو السعودي المساند لتحشيداته، إلا أنه فشل بفضل الله في التأثير على العملية. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولاً، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلو متر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانياً، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكرياً، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثاً، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعاً، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات. التحية لجيشنا المجاهد العظيم على جهاده وعطائه الكبير في سبيل الله دفاعاً عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد وقبائله الحرة على ما تقدمه من دعم وإسناد للقوات المسلحة في معركة التحرر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، ولما يتمتع به من وعي عال في مواجهة الدعايات والتضليل الإعلامي الكاذب الذي مارسه العدو طوال الأيام الماضية. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 29 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 11 من سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يا ربي لك الحمد.

0: انتصارا وفرحة وبشرى لهذه الانتصارات، خرج الآلاف من أحرار الشعب اليمني مساء يوم أمس الجمعة إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومختلف الساحات في مراكز المحافظات الحرة للاحتفال بالانتصار الكبير الذي حققته القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي ودحر تحشيدات العدو السعودي من مديريات تعز والحديدة. يوم أمس عبر المحتشدون عن الفرحة الغامرة التي تنتاب أبناء اليمن عقب نجاح عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، معتبرين هذا الانتصار بداية لمعركة التحرير واستعادة مقدرات اليمن من قوى العدوان والاحتلال وأدواتهم المرتزقة.
1: الشعب اليمني يختار حربا وحصارا بحصار،
2: وأطلق المحتفلون الألعاب النارية والأضواء الفرائحية التي امتزجت مع الأضواء الخضراء المحتفية بالمولد النبوي للرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، وردد المحتشدون الزوامل الحماسية والأهازيج الشعبية وكذلك الهتافات المعبرة عن الابتهاج الكبير بهذا النصر، كما وأشاد أحرار الشعب اليمني بالبطولات التي سطرها أبطال القوات المسلحة اليمنية على امتداد جبهات الساحل الغربي، معتبرين ما حققوه إنجازا تاريخيا يعبر عن امتلاك اليمن جيشا قادرا على حماية البلد أرضا وإنسانا. وأكد الأحرار جاهزيتهم لمواكبة كل التطورات واستعدادهم لرفض جبهات العزة والشرف بالمال والرجال والعتاد، مجددين التفويض للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ المزيد من الخيارات على طريق تحرير الأرض وانتزاع الحقوق.
3: ما نرمي إلا القلب، الأرض نسقيها ومن تعدانا في واحده ما جمعنا ثانيه، المهلا والمولود بطل ما يعاد المهلا وال.
0: واعتبروا المشاركين أن خروجهم يأتي لتأكيد حضورهم المساند للقوات المسلحة اليمنية وترجمة الالتفاف الشعبي حول خيارات السيد القائد والقوات المسلحة لاستكمال معركة التحرير. وشددوا على أن الانتصار في الساحل الغربي يأتي تتويجا لصمود الشعب اليمني والتفافه حول قيادته المؤمنة، مجددين التأكيد على أن هذا الانتصار يؤسس لمرحلة جديدة في مواجهة العدوان والحصار. كما اعتبر أحرار الشعب اليمني أن هذا الانتصار يأتي كثمرة من ثمار مناسبة المولد النبوي التي عادة ما يكون فيها ربيع الانتصارات حاضرا ببركة الانتماء والولاء لخاتم الأنبياء والمرسلين. وأوصل المحتشدون رسائل للنظام السعودي بأن كل محاولاته ورهاناته ستبوء بالفشل، مؤكدين أن حشد التحالفات الدولية ضد اليمن لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة معركته المقدسة.
4: Yeah.

0: ودعا المحتفلون كل المغرر بهم ممن لا زالوا في صفوف تحالف العدوان إلى العودة إلى صف الوطن وترك معسكرات قوى الغزو والاحتلال التي تهدف إلى تطويع اليمن وشعبه لسيطرة العدو السعودي ورعاته الأمريكيين والصهاينة، وأهابوا بكل الأحرار رفع مستوى اليقظة والجاهزية ومواجهة هذه الانتصارات بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والابتهار إليه في كل ظروف. تخلل هذا الاحتفال الشعبي مشاركات شعرية إنشادية لعديد الشعراء والمنشدين، كما وتخلله رقصات فنية شعبية. هذا الاحتفاء الذي كان في ميدان 70، ولكن كان هناك الكثير من الاحتفاءات التي قامت في المحافظات المحررة، كان خروجا عظيما لأبناء مديرية الحديدة في مسيرة جماهيرية حاشدة، كما خرجوا في الكثير من المحافظات كعمران وذمار وحجة، خرجوا أبناء اليمن الأحرار احتفاء بهذا الانتصار الكبير الذي فيه استرد اليمن أرضه وفتح أرضا كانت في يد العدو السعودي ومرتزقته. فلله الحمد على هذا الانتصار، ولله الحمد على هذا الفتح، وأكثر من ذكر الله وتسبيحه والاستغفار يتم علينا هذه الانتصارات حتى تتحرر اليمن، كل اليمن.
1: في ليلة صعدة خرجت الجموع حاشدة مزلزلة دعت لها التعبئة العامة مباركة لملاحم الساحل الغربي وانتصارات سطرها الرجال من القوات المسلحة في أسبوع هزت عروش الغزاة وطردت أدواتهم.
2: ما تحقق اليوم من نصر وعزة وتمكين هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رجال الثابتين في ميادين العزة والكرامة وبفضل وتضحيات وصمود هذا الشعب العظيم.
1: المشاركون قالوها بصوت واحد، هذه أولى خطوات الخلاص من براثن الاحتلال ومشاريعه الهدامة.
3: ما تحقق من انتصارات بفضل الله والجزء الذي عاد من أيدي المرتزقة إلى أحضان الوطن إنما هو جزء يسير، وتبقى الكثير من المناطق التي يجب علينا والتي نحن بإذن الله سنحررها في الوقت القريب بإذن الله وإن شاء الله، ونحن مستعدون كل الاستعداد إلى تحرير كل جزء في هذا الوطن العزيز وإلى كل شبر من أيدي هؤلاء المرتزقة العملاء الذين هم أذناب لأمريكا وإسرائيل.
4: رسالتكم اليوم لمن تبقى من أدوات الاحتلال؟
5: رسالتي إن يعتبروا لما حدث لزملائهم في قوة الساحل إن يعتبروا ويعقلوا، لأن القادم سيكون أعظم والضربة أوجع التي ستقسم ظهرهم إلى الأبد.
6: يا سيدي يلا همتك تثقل الخيل وسيفك يسبق لسانك فالوغى، عز الله أن هيبتك مثل قدوم السيل، لا جاء يرجع الكافري منه لا مشى.
7: لا قوة إلا بالله،
8: هذا النصر بفضل الله،
7: من واقع ثقة بالله،
8: هذا النصر بفضل الله.
1: ومع هذه الانتصارات الإلهية يبقى الأقصى وفلسطين القضية الأولى والبوصلة لكل الأحرار.
9: إن تكالب مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي على اليمن هو يأتي في ضمن وفي مسار الانتقام من الشعب اليمني لمواقفه المشرفة تجاه فلسطين وتجاه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة، ولذلك فإن هذه المعركة الشريفة التي انتصر فيها شعبنا اليمني العظيم هي ضمن المسار الذي يتجه باتجاه تحرير فلسطين إن شاء الله.
1: اليمن لا يقبل الوصايا ولا يركع إلا لله، التاريخ يعاد والإمبراطوريات تتحطم على صخرة اليمن.
4: ما حققته القوات المسلحة من انتصارات بفضل الله في الساحل الغربي هو نتاج لصمود الشعب على مدى الأعوام الماضية، وها هم اليوم في هذه الليلة يخرجون بالآلاف مباركين ومعاهدين في انتزاع حقوقهم وطرد ما تبقى من الاحتلال من المسيرة الحاشدة بمركز محافظة صعدة. يحيى الشهاري، المسيرة.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
12: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
13: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
15: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
16: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
17: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
18: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
19: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
18: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
19: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام FM، عدنا.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس. وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة للحديث عن بيان القوات المسلحة اليمنية وعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية الواسعة، كذلك عن مستجدات المعارك وتحرير مديريات الساحل الغربي. نناقش ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد عابد الثور. حياكم الله سيادة العميد.
1: أسعد الله صباحكم بالخير.
0: أسعد الله صباحكم بالانتصارات سيادة العميد. وبداية، نمر اليوم أمام تحول عسكري وأمني دراماتيكي يمتد على مساحة تتجاوز 5400 كيلومتر مربع في مديرية الساحل الغربي. لو بدأنا من الصورة الكلية سيادة العميد، كيف تقرؤون الأهمية الاستراتيجية والتوقيت الميداني لهذه العملية الشاملة التي أعادت رسم معادلات السيطرة والردع في هذه الجغرافيا الحيوية؟
1: حياكم الله بجميع من يسمعنا. العملية هي تعد من العمليات النوعية فعلا التي حققتها القوات المسلحة خلال 12 عام. المساحة الجغرافية التي تم تحررها تعادل مساحة البحرين 7 مرات.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن أمام مرحلة من مراحل تعاظم قدرات القوات المسلحة ومرحلة من مراحل موازين القوى التي فرضت نفسها على الأرض. اليوم القوات المسلحة تفرض نفسها، والقوات المسلحة اليوم ترجس الرسائل للعالم على رأسها النظام السعودي العدو الأول لنا، أنه مهما حاول ومهما قام من أعمال مؤذية ومن مؤامرات على بلادنا فإن القوات المسلحة له بالمرصاد. كل تحركات العدو السعودي مرصودة رغم ما يقوم به الآن، وفي هذه اللحظات ويوم أمس من حاولات ضرب الطيران وقصف الطيران في عدة مناطق، إلا أن القوات المسلحة ما زالت تمسكة وتموضعت التموضع الصحيح. وقواتنا اليوم هي السيطرة على أهم شريان شرايين الإمداد في البحر الأحمر، وقطع أيضا الشريان الرئيسي للمرتزقة في هذا الخط وتطهير المنطقة بأكملها. تعد القوات المسلحة اليوم في طريقها إلى تطهير كافة أراضينا. البيان العسكري وعملية والله أشد باسا وأشد تنكيلا تعد من العمليات الكبرى التي نفذتها القوات المسلحة في فترة وجيزة في 7 أيام، وهذا يعطي أيضا مدلول على أن القوات المسلحة أصبحت طورت من قدراتها، طورت من خططها العسكرية، وأن الاستراتيجية والأهمية اليوم لهذه المنطقة تعد أولا تعزيز قدرات القوات المسلحة في هذه المنطقة، منع أي محاولة للمرتزقة ولعيادهم وللسعودية من تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية في هذه المنطقة. حينما نتحدث عن 7 فرق، معنى ذلك نحن أمام قوة ضاربة، يعني 38 لواء، أي أن التشكيلات الموجودة حسب البيان وما أعلن أنها تشكيلات غربية، رغم أنه سلاحنا شرقي، إلا أنه السعودية أسست وجهزت هذه الوحدات العسكرية في منطقة المخا وذوباب والوازعية وموزع ومقبلة، ليس فقط لحماية المخا، وإنما جهزت هذه القوات لغزو الحديدة وعمليات عسكرية باتجاه الحديدة من الجهة الجنوبية، ولكن بفضل الله عز وجل تحولت خططهم إلى وبال عليهم، تحولت مؤامرات إلى ضدهم.
0: نعم.
1: القوات المسلحة بهذه العملية أثبتت أنها أكثر جدارة وأكثر قوة وأكثر متانة، وتبع فرق مع ذلك 38 لواء، وسقط الكثير ما بين قتيل وبين أسير وبين جريح وهوب وفرار الآلاف. نحن أمام قوة أكثر من ما يعادل أكثر من 40 إلى 45 ألف من القوى البشرية التي كانت موجودة، ولعل ما أعلنت عنه الأمم المتحدة أن هناك نزوح بالآلاف من الأهالي، كذب في كذب، حتى المعلومات التي تستقيها الأمم المتحدة كذب وخاطئة. الهروب والنزوح هو من المقاتلون، ولعل ما أثر في انهيار صفوف المرتزقة كان أيضا قرار العفو العام، وما جاء قرار العفو العام إلا بعد أن تمسكت قواتنا بالأرض وانتصرت في كل مواقعها، فجاء قرار العفو العام. لم يكن قرار العفو العام قبل المعركة، وإنما بعد الانتصارات وبعد ما حققت قواتنا ذلك الانتصار ودك معاقل المرتزقة وضرب الأنساب الأمامية والأنساب الخلفية وضرب المعسكرات الرئيسية.
0: نعم.
1: وبالتالي القوات المسلحة اتخذت كل الإجراءات والتدابير، وعلى رأسها العفو الرئاسي عن كل مغرر بهن، وهذا أيضا أحدث انهيارات كبيرة في صفوفهم. بفضل الله عز وجل اليوم قواتنا تسيطر على بعض المندب وجزيرة ميون، وأيضا المكاسب التي غنمتها القوات المسلحة إضافة إلى الأسلحة المهولة التي سوف تعطي زخم كبير لقواتنا لأن تقوم بعمليات عسكرية نوعية إذا أرادت في الاتجاه الجنوبي وفي الاتجاه الشرقي. ولكن اليوم قواتنا المسلحة مكتفية بهذا المكان ليعلم الجميع وليدرك الجميع أننا باقون وأننا معبون وأننا جاجمون لتحرير كل أرضنا. فكل مؤامرة ستكون بها السعودية سيقود عليها بالوبال. يوم أمس كانت هناك الحرائق الكبيرة في أبها وفي جيزان، وأيضا الرسائل اللي جاءت من مراكز الفضاء وهي تقول أن البصمة الحرارية هائلة مرتفعة من منطقة أبها وقبلها كانت في جيزان. وأيضا رسائل مهمة أننا سنستهدف النفط السعودي وسنستهدف قدرات الاقتصاد السعودي وسنضرب عصب الاقتصاد السعودي. وعليها أن تدرك أن ما قامت به ضد اليمن سينقلب عليها وستتحمل عواقب ما قامت.
0: نعم، البيان العسكري للقوات المسلحة تحدث عن الإطاحة بكتلة بشرية وتشكيلات ضخمة تقارب 7 فرق وتتجاوز 70,000 جندي. كيف تفسرون عسكريا وسيكولوجيا الانهيار السريع لهذه القوة الهائلة وحدوث الهزيمة الإدراكية أمام تكتيكات تفكيك غرف القيادة والسيطرة والضربات الهندسية رغم كثافة الإسناد الجوي؟
1: نحن نأخذ الجانب العسكري أكثر أهمية من التكنولوجيا. نأخذ الجانب العسكري أولا، الحالة المعنوية المنهارة، الحالة النفسية المهزومة، الهزائم المتكررة والمتتالية في منطقة الجوف والبيضاء، الأسرى الذين تم أسرهم في منطقة الجوف، حالة الانهيار في هذه الوحدات انعكس على القوات في المخا. وحينما نتحدث عن 7 ألوية بالتنظيم الغربي افترضنا على أنه 38 أن كل فرقة ستحصل أو كل لواء أو كل فرقة ستكون 4 ألوية، وبالتالي 4 في 4 في يعني في 7 فتكون 38 لواء فعلا، على اعتبار أنها كلها ألوية ميكانيك مشاة ميكانيك جاهزة بالمدرعات مخلوطة مشاة ومدرعات. وشاهدنا الغنائم الكبيرة التي غنمتها القوات المسلحة، غنمت 7 فرق ما هرب منها هي الأسلحة الخفيفة، ولكن الأسلحة الأكثر ثقلا هي كانت موجودة. وبالتالي بدهاء القوات المسلحة والخطط العسكرية التي اتخذت واتبعت واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب هو ما جعل قواتنا تحقق هذا الانتصار الكبير. إضافة إلى الجانب الآخر المعنوي في قواتنا، وقواتنا وجنودنا وأبطالنا كانوا يتمتعون بمعنويات عالية بعد صبر طويل على المرتزقة وعلى الخونة والعملاء منذ 21. وأيضا اللجان والجان العسكرية المشتركة عبثت بما كانت تقوم به من خروقات ومن تجاوزات. هذه المناطق التي نتحدث عنها بالذات حيس والخوخة، أنتم تعلمون والمخا أهلنا هناك كم تعرضوا من جرائم وكم تعرضت من أهلنا في تلك المناطق من اغتصابات للكثير من البنات وكثير من الأسر. تعرضوا لاغتصابات من الجان جويد ومن جيوش أخرى دون أن يحركوا ساكنة. اليوم تنفس صعداء، شاهدنا الفرحة، شاهدنا الابتسامة، شاهدنا ذلك الدموع تهمر من كثير من وجوه ومن كثير من الآباء وكثير من الناس الذين فعلا وجدوا الراحة، وجدوا الأمن والأمان، شعروا أن أبناءهم اليوم موجودون وأن الاستعمار رفع من فوق رؤوسهم. مهما حاول العدو أن يجير الحقيقة على عكس ذلك وأن يغير الحقيقة إلا أن العالم يعلم ويدرك حجم الجرائم المرتكبة في هذه المناطق. اليوم تحررت حيس، تحررت الخوخة بأكملها، تحررت المناطق التناسة التي كنا نعاني منهم الأمرين بارتكاب الجرائم. ومع ذلك التزمت القوات المسلحة بكل ما أسند إليها من مهام عبر اللجان العسكرية المشتركة وبإشراف الأمم المتحدة، ولم تخترق خطا واحد. فبالله سبحان الله العظيم هم بدأوا المعركة وكأنه إذن من الله كصلح الحديبية. بدأوا بمناوشة قواتنا بتوجيهات من العدو السعودي وإسناد العدو السعودي، وكانوا يعتقدون أن هذه المناوشات وأن هذه الاستفزازات ستجعل من قواتنا أن تنسحب إلى الخلف أكثر وأكثر ويسيطرون على المواقع، وبعد ذلك تكون المعركة الفاصل. ولكن بفضل الله عز وجل كانت هذه العمليات سببا في أن قواتنا ترد، وبعد ذلك تحولت العملية من دفاع مستميت على أرضنا إلى عمليات هجومية تم تحريرها من هذه المساحة الجغرافية 5400 كيلومتر مربع، أي بمساحة البحرين تقريبا 7 مرات مملكة البحرين. ماذا نص من الله يوم من أيام الله كان البيان صارع وصفع بحباء في وجه النظام السعودي. النظام السعودي يعيش كابوس لم يعهد سابقا، يعيش أيام مريرة اليمن أعلنت وهم يعلنون أنهم بدأوا معركة الموت أو ما سموها منطقة الموت أو يوم الموت بهذا الاسم معناه، ولكن سيكون الموت عليهم، سيكون الدمار عليهم، سيكون الوبال عليهم. نحن لم نقول سموها عملية صندوق القتل، بمعنى ذلك نوع من التهديد ومن الترهيب أنهم سيبيدون كل من عليها. نحن بالله وفضل الله عز وجل لم تستطع أمريكا ولم تستطع إسرائيل ولم تستطع بريطانيا ولم تستطع كل تحالفات أوروبا وحلف الناتو أن يقوموا بأي عمل يؤثر علينا. تواجهناهم، حاربناهم، منعناهم عن الحظر البحري على كل سفنهم، وفرضنا حظر بحري شامل عليهم، فما ذلك بالسعودية وهي أعجز بكثير من هذه الدول. فسيكون الموت لهم وسيكون القتل لهم إن شاء الله. نحن سنقاتل من يعادينا، سنقاتل من يحاربنا، من يتآمر علينا. إذا سميت عملكم صندوق الموت، نحن سنسميه لهم صندوق الأموات. ستكون الصناديق مليئة بأمواتهم، ستكون الصناديق مليئة بجثثهم إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: وستتحول هذه العملية إلى عملية نصر مؤزر، وستكون مفتاحا لتحرير باقي مناطقنا في ثور الباحة ولا. وأهم أولوياتنا اليوم هي تطهير تعز بأكملها من ملايك الخونة والعملاء. والغريب من الذكر أنه حينما نسمع بعض المعنلقين السياسيين أو العسكريين كانوا عرب أو سعوديين غيرهم يقولون السعودية لن تقبل، من هي حتى لا تقبل، من أنتم حتى لا تقبلون؟ نحن لا نقبل باسم فقط السعودية أن يدار أن يذكر في بلدنا. سنعلمكم وسنعرفكم من تكون اليمن، وسنعرفكم من صاحب الحق. لا تقبل، نحن لا نقبل بكم، لا نقبل بكم كتجارة، ولا نقبل بكم كدولة، ولا نقبل بكم كيان. سنحاربكم، سنقاتلكم. هاي بوادر النصر بدأت، وسبحان الله العظيم قد تكون هاي هي مفتاح النصر للأمة العربية. حتى الأمة العربية الآن تشعر بالفخر والاعتزاز، وما خفى أن الجزائر بطرد السفير الإماراتي وإلغاء كل العلاقات الدبلوماسية يعد نصرا لنا أيضا. العالم الآن يدرك أن السعودية ظالمة، السعودية مجرمة، حربنا عادلة، حرب ظالمة. اليوم العالم كله وخاصة الدول المغرب العربي باستثناء المغرب يشعرون أن اليمن هذه النواة العربية الحقيقية، هذه الدولة العربية الأصيلة، هؤلاء هم الأعراب الأجحاح الذين فعلا قالوا لا للطغيان، لا لأمريكا، لا للاستبداد، لا للظلم، لا للوصاية. اليوم نحن نحقق ما لم تحققه دول عربية على مدى أكثر من 100 عام أمام الاستعمار. فبيض الله عز وجل اليوم باب المندب أحكمت السيطرة عليه، وأيضا اكتسبت اليمن مكاسب كبيرة، وهي 4 مطارات رئيسية مهمة تعتبر، حتى وإن كانت بعض منها كزقر مطار عسكري، إلا أنه يعتبر مطار جاهز، ومطار المخا، ومطار أيضا دوباب، ومطار ميون. 4 مطارات أو 4 مدارج مطارات، وهذه بفضل الله مكاسب. إضافة إلى أيضا ما شاهدناه من جريمة كبرى حينما تركوا جرحاهم وتركوهم في العناية المركزة يواجهون الموت. لولا وصول قواتنا في الوقت المناسب لكان كل من كان في العناية المستشفى ماتوا وقتلوا، وتم وصول الخدمات الطبية العسكرية وكل وسائل الخدمات من المحافظة بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع ورئيس الأركان. فكانت المحافظة مباشرة بعد المعركة وأثناء المعركة كانت هناك كل الخدمات معهم، وكل الخدمات تصاحب القوات المسلحة من كافة الاتجاهات، من الجانب الصحي ومن الجانب الغذائي والمادي والتمويني. فتم تزويد الأهالي في حيث وفي مناطق عانت الأمرين، وباعت كل شيء من أجل لقمة العيش وشربة الماء النظيفة. فكانت القوات المسلحة الخير معها عسكريا، وكان الخير معها أيضا غذائيا وصحيا.
0: نعم، هناك تصريحات صهيونية تداولت مؤخرا، ماذا عن هذه التصريحات؟ نلاحظ أن هناك اعترافات من قبل صحيفة يديعوت أحرنوت ومعاريف، والتي عبرتا عن حساسية الموقف عبر تقارير مطولة أظهرت تقاطع المصالح والمخاوف بين كيان العدو الإسرائيلي والنظام السعودي بصورة غير مسبوقة، وأطرت هذه التقارير الأحداث بوصفها تهديدا يضع النظامين في كفة واحدة وكأنهما كيانا واحد، إذ أن ضعف نفوذ السعودية وسيطرتها في اليمن ينعكس مباشرة كتهديد حقيقي لأمن إسرائيل. كيف تقرؤون هذا القلق الصهيوني؟
1: طبعا إسرائيلية خسرت ورقة مهمة، وخسرت ورقة رابحة، وخسرت أصدقاء وحلفاء لهم. هذه القوات اللي كانت متواجدة في المخا وفي حيس وفي ذوباب وفي باب المندب كلها كانت قوات تساندهم، حتى عملياتنا التي كنا نقوم بها ضد العدو الإسرائيلي.
0: نعم،
1: وتلك السفن التي كانت تخترق الحظر البحري على المجال الأرض في أرض فلسطين المحتلة التابعة للكيان الصهيوني، كنا نضربها وكنا نواجه أيضا ضربات من هذه المناطق تساندهم. حاولت هذه القوات من جزيرة زقر ومن جزيرة حنيش الكبرى والصغرى ومن ميون أن تستهدف إذا كانت لدينا قطع بحرية تحاول القيام بعمل عسكري ضد سفينة ماء أو سفينة أخرى تابعة للعدو الإسرائيلي أو تريد الوصول إلى ميناء إيلات أو ميناء حيفا. كانت هذه الوحدات العسكرية تقوم بضربنا وتقوم بمساندتنا ناريا. اليوم إسرائيل خسرت ورقة. إسرائيل مهما صرحوا هم يؤكدون أن من كانوا في هذه المنطقة هم يهود وهم حلفاء لهم، ونحن طهرنا أرضنا من دنسهم ومن نجسهم. وبفضل الله فتصريحات كل اليهود نعتبرها هي إسناد لنا أننا نحارب إسرائيل ونحارب اليهود ونحارب النصارى. وعموما أي تصريح أقول فهم كمثل الكلب، إن تحمل ويا لهت وإن تحمل علي لهت، يقولون ما يقولون ولا يهمنا اليوم تصريح من. نحن دمرنا العقل الأمريكي، دمرنا العقل الإسرائيلي، سحقنا عقل السعودي، العقل السخيف، العقل الحقير، العقل الذي يريد أن يدعي أنه هو الذكي وأنه هو المسيطر ويدعي أنه صاحب الحق في أرضنا. اليوم هذا العقل الخبيث السعودي اليوم دمر سحق. كما قلت لكم سابقا السعودية تعيش كابوس لم يعد لها، هذا الكابوس يستمر يؤذنهم ويؤرقهم إلى أن ترفع يدها السعودية عن بلادنا وأن تتحمل كل نتائج الحرب منذ 26 مارس، بل منذ حرب تنومة ستتحمل كل النتائج بإذن الله تعالى.
0: نعم بإذن الله. إن تجربة إسناد غزة والمواجهة المباشرة مع القوة الكبرى شكلت محطة تراكمية في الخبرة والتكتيك، كيف انعكست هذه القدرات الميدانية في إفشال مخططات فصل المديريات وتغيير واقعها الديمغرافي والجغرافي قرب باب المندب؟
1: تحرير 6 مديريات في 7 أيام يعني إنجاز عسكري كبير، أولا من ناحية المادة وهو استخدام الأسلحة المناسبة ومواجهة الطيران، تدمير كل قدرات العسكرية. نحن نتكلم عن 7 فرق، لا أتكلم عن لواء ولا أتكلم عن المجاميع ولا أتكلم عن 6 عصابات، أتكلم عن 7 فرق، 38 لواء منظم متاهم مجهز معد مسبقا بكل الإمكانيات وبكل الوسائل وبكل الوسائط الدفاعية من أحدث الدفاعات الجوية ومن أحدث الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية الموجودة. وبالتالي تعد القوات المسلحة اليوم هزمت المنظومة الغربية وهزمت هذه الكتلة العسكرية الكبيرة العملاقة التي كانت معدة للسيطرة على الحديدة ولانطلاق المعارك من الجانب الحديدة من الجانب الغربي باتجاه الجبال. وسبحان الله فشلت مؤامرتهم، فشلت أسلحتهم، دمرت أسلحتهم، تحول هذا السلاح إلى رأس حربة ضدهم. وبالتالي غنمت القوات المسلحة أسلحة غربية كبيرة من دبابات وعربات ومدرعات، زد على ذلك مخازن الأسلحة العملاقة التي غنمتها قوات المسلحة. وهذا فضل من فضل الله عز وجل وكرم من الله عز وجل أن مكننا منهم بهذه السهولة. 7 أيام اتخذت فيها القرارات العسكرية الحاسمة، الاستراتيجية العسكرية المتبعة في القتال كسؤال الهجوم المستمر، عدم التهاون، مطاردة العدو، تحقيق تطور في كل عملية هجوم، سواء بدا من قطع خطوط الإمداد بأكملها من مقبنة والكدحة والوازعية وموزع، وأيضا السيطرة على أهم وأكبر معسكر يعد في اليمن، معسكر خالد العسكري الاستراتيجي الذي هو مسؤول عن تأمين الحديدة وتأمين بوابة المندب، تم السيطرة عليه كاملا ولم يعد هناك مجال لأي شيء. أصبحت اليوم منطقة التربة ومناطق تحشد المرتزقة وتحشد السعودية في هذه المناطق أصبحت الآن تحت نيران قواتنا وتحت أيضا دراسة وقراءة ماذا سيكون بعدها، وهي أن تطهر تعز بأكملها وأن تمنع أن يحكم السيطرة على كل مناطقنا، وأن يعلم العدو أننا جادون وأننا ماضون لتحرير كل أرضنا وبلادنا، وأن ينعم شعبنا بثرواته وخيراته بدل أن كانت هذه أهالينا وأصحاب هذه المناطق كانوا يتصدق عليهم بالحثاث وبفتات الأرزاق. اليوم ومن اليوم الأول بدخول قواتنا يوم قبل أمس كانت الأرزاق دخلت والمواد الغذائية ووصلت إلى كل بيت، تم تأمين كل بيت، تم تأمين كل مكان، حتى تلك الأماكن التي هربوا منها تم تأمينها ولم يقتحم بيت واحد. وجاء العفو العام، زيادة على ذلك زاد العسل سمنا حتى يطمئنوا وحتى يعلموا أننا ما جئنا إلا لننشر الخير والسلام، والسعودية لن تنشر إلا الفساد والذل والإهانة. اليوم على شعبنا أن يدرك أن ثورة 21 سبتمبر هي اليوم عنوان للثورات العربية وعنوان للثورة الإسلامية الحقيقية، هذه الثورة التي جاءت بعزة وبكرامة ورفعت رأس اليمنيون. نتخاطب اليوم والعسكريون يرفعون رؤوسهم ونحن نقول حاربنا أمريكا، حاربنا إسرائيل، ضربنا ودكينا إسرائيل، اليوم السعودية تعلم علم اليقين أن اليمن يمضي بخطوات قوية وبخطوات واثقة وأيضا مرتكزة على شعبنا، خروج الآلاف وتلك الأعداد الكبيرة يوم أمس من الساعة 8 في الليل إلى محافظة إلى 70 يوم إلى كثير من مراكز المحافظات، وهم يؤيدون ويساندون ويباركون هذا النصر العظيم. معنى ذلك في المطر وفي ذلك وفي الرياح، سبحان الله، أتى إيد الشعب في كل وعظة، وشعبنا اليوم وشعبنا العظيم الذي دائما في كل أعمال قواتنا المسلحة يساند الجيش بكلمته ويساند الجيش بأبنائه. اليوم نحن لم نتخلى أي حد في هذه المعركة من قوات الحشد القبلية والتعبئة القبلية، لم يتخلى ولم يشارك أحد، هؤلاء تعداد من يصل إلى المليون، وبالتالي هم على أهبة الاستعداد ليغطوا كافة الجبهات، انتصارات عظيمة في الجوف، انهيارات كبيرة في مارب، ونحن نتوقع أن الأيام القادمة حبلى بمفاجأة تحرير مارب إن شاء الله.
0: بإذن الله،
1: وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. سيادة العميد، في التكتيك العسكري المعقد عادة ما تستغل السجون والمعتقلات الواقعة خلف الخطوط الدفاعية كأوراق تحصين وضغط، كيف تقرؤون عسكريا قدرة وحدات الاقتحام والتقدم على إسقاط المربعات الأمنية المغلقة وتحرير جميع الأسرى قسرا وسريعا قبل إخلائهم أو المساومة عليهم، وما الذي يعني ذلك تكتيكيا بالنسبة لبقية الجبهات؟
1: أن يترك الأسرى وأن تترك كثير من مراكز القيادة والسيطرة فجأة، معنى ذلك أن العملية كانت مباغتة وكانت سريعة جدا، وأن الانهيار المتسارع في قواتهم لم يترك حتى وقت لهم. دائما المرتزق خائن، العميل يخاف من كل شيء، يخاف من ذرة الهواء، يخاف من صوت الميكروفون، يخاف من كل شيء، رغم الإسناد الطيراني الهائل الكبير، إلا أنهم فروا وفروا بالآلاف اليوم يوم أمس، وتلك الصور التي نشاهدها عبر قنوات التواصل، والآلاف يبيعون أسلحتهم في مسامير وفي مناطق محددة للمطارقة، ووصول قواتنا إلى هذه المنطقة، وأن تذمر أبناء الجنوب وأبناء عدن وأبناء لحج من المقاتلون الذين يفرون من هذه المناطق وفروا، وبيع الأسلحة بأرخص الأثمان ونزول السلاح إلى مستوى مذني، النهب الكبير الذي حصل لبعض الوحدات من الأسلحة الخفيفة كالذخائر والرصاص والأسلحة الخفيفة تم بيعها، وأصبحت مناطق المضاربة ومسامير سوقا للسلاح، ولكن بفضل الله عز وجل الاستراتيجية أو الخطط التكتيكية التي اتبعتها قواتنا في هذه المنطقة كانت ضرب الأنساق الخلفية، السيطرة على أهم المراكز.

0: مية كبيرة جدا مباشرة، إضافة إلى أبنائنا وزملائنا وإخواننا الذين كانوا بالداخل وهم يصححون الرمايات ويصححون المعلومات، حتى بحيث أنه مجرد ما دخلت قواتنا كانوا هم أسبق في الداخل لنا، كانوا جاهزون ومستعدون، وفشلت كل محاولات وفشلت كل مؤامرة وكل عملية كانوا يحاملون السطو عليها والقيام على السطو على مراكز القوات المسلحة. من قام بسرقة القوات المسلحة هم الذين كانوا يقاتلوننا وهم القيادات العسكرية منهم، ولعل ما حدث لوزير دفاعهم المزعوم طاهر العقيلي كانت أكبر فضيحة حينما وصل البالع وتم قتل أفراد من حراسته وحرق سيارته وأسره. وجاءت تدخلات سعودية وإماراتية على أعلى مستوى وإطلاقه في الساعات المتأخرة من قبل أمس في المغرب. وهذا هو العقيلي وهو يقول في إحدى لقاءاته قبل أسبوع، قال لم لا أستطيع أن أعطي أمر لقائد لواء واحد، أي وزير تتكلمون عن أي قائد تتحدثون، العميل عميل والمرتزق مرتزق، يخاطبوننا أن نعود إلى رشد، هم عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى عقولكم. اليوم أنتم تقاتلون في صف أمريكا، تقاتلون في صف إسرائيل، إسرائيل تصرح أنها فعلا أنها قلقة مما يحدث في المندب وأنها شعرت بأن هناك خطر عليها. اليوم الخطر الحقيقي على إسرائيل وأنتم تقاتلوننا في الداخل، ولكن بفضل الله عز وجل الله نكسهم، الله أنكس رايتهم، الله أنكس رايهم، الله فرق شملهم، فرق جعلهم شتات في كل مكان، لا يقبلون أحد، لم يقبلون في لحد، ولم يقبلون بطالع، ولم تقبلهم أرض. سينبذهم الشعب، سينبذهم الأيام، سينبذهم التاريخ، سيجدون نفسهم كأمراض كالمريض المجدوم وحده، وسيجبرون وسيعودون كأسرى إن لم يقتلوا في ميادين ميادين القتال، فيقتلون كخونة. لكن نحن بفضل عز وجل كل الخطط العسكرية المتبعة والمتخذة في هذه الأماكن كانت على أعلى مستوى من القدرة العسكرية ومن القرار العسكري الصائب، أكان تكتيكيا أو تعبويا أو استراتيجيا.
1: نعم، في البعد الدولي يتكشف تراجع الطاقات الدفاعية والهجومية للبوارج وحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، هل نحن أمام قناعة لدى واشنطن بعدم جدوى معارك الاستنزاف في المنطقة وما أثر ذلك على تهاوي أوراقها في الميدان اليمني؟
0: هو تراجع النفط بوجود قواتنا في هذه المرجع، وتراجع أيضا الطاقة التي تضررت السعودية منها، وخاصة بعد أن ضربت الإمدادات الرئيسية وأعلنت السعودية يوم أمس إغلاق التدفق النفط في هذه المناطق، وبالتالي السعودية ستفقد قرابة 7 مليون برميل نفط يوميا، مضطرة إلى أن تغلق مضخات النفط. أين ستصدر هذا النفط؟ لا توجد سفن، لا يوجد من يحمل هذا النفط. السعودية كانت تتفاخر أن إيران أغلقت مضيق هرمز وسينتقل النفط برا عبر المنطقة الشرقية إلى ينبع في البحر الأحمر، وأنها ستصدر النفط على البحر الأحمر، ولكن فوجئت بأن اليمن كان لها بالمرصاد. فأعلنت اليمن بعد تدخل السعودية وضرب مطار صنعاء بأنها فرضت الحظر الملاحي البحري بأكمله على السعودية، وبالتالي اليوم العالم يشكو الطاقة، المجتمع يشكو الطاقة. أعلنت اليمن في الساعات الأولى من تحرير أرضنا في المخا وذوباب وباب المندب أن الملاحة الدولية ستستمر وليس هناك أي خطر أو ضرر على الملاحة الدولية، خطرنا إلا باستثناء العدو السعودي والإسرائيلي، هم فقط الممنوعون من الملاحة في هذه المنطقة وخاصة السعودية. يعني نحن كنا نريد أن تكون السعودية الجارة أو كما يدعونها الشريك الكبرى، ولكن وقعت العدو الأكبر لنا، فكنا نتمنى أن تظل حصارنا وأن تمر اتجاه أعمالنا ضد إسرائيل وضد أمريكا، ولكن السعودية أرادت أن تكون في صف اليهود وفي صف النصارى، فأصبحت بالنسبة لنا هي العدو الأول، ولا بد أن ننال من هذا العدو. المجتمع العربي الدولي مهما حاول أن يرسل رسائل كما تريد السعودية يوم أمس عبر مجلس الأمن وعبر اجتماع مجلس الأمن يوم أمس الاستثنائي، وهم يقولون أن هناك خطر وأن الحوثيين فعلوا وعملوا وضلعوا، كانت رسالتنا مطمئنة وهم يثقون بكلامنا. حتى المجتمع الدولي لا يثق بالسعودية ولا يثق بالمتزقة ولا يثق، حتى العليم الخائن يطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عسكرية ويطلب من المجتمع الدولي والعالم أن يحتل بلادنا. لم أسمع برجل خائن كمثل هؤلاء الخونة العملاء يطلبون العالم أن يحتل بلادهم وأرضهم وشعبهم، ولكن بفضل الله عز وجل المجتمع الدولي والصين وروسيا أمس تصرح وأنه لا قلق مما يحدث في المندب، وهم كأنهم يقول لهم نحن نثق في أنصار الله ونثق في هؤلاء ونثق في هذه القيادة أنهم عند كلامهم السفن تمر طبيعي من يوم 3 سبتمبر ليس هناك أي قلق، الممر البحري آمن، عاد السفن السعودية
1: نعم.
0: حتى لو كانت نملة تحمل علم سعودي لن تمر. الحمد لله فرضنا الهيمنة البحرية، استطعنا أن نؤمن أيضا قدراتنا العسكرية وأن نمنع أي تحالف إذا كانت إسرائيل تعلن أنها ستنشئ قاعدة عسكرية في سومالاند وجيبوتي وفي أرتيريا. اليوم لم يعد ذلك واردا، أصبحت أرتيريا في مرمى نيراننا وأصبحت سومالاند في مرمى نيراننا. أي تحرك للعدو في هذه المناطق سيقابل بالرفض وبالقوة وبالرد الحاسم. لم يعد هناك مجال كبير أو منطقة بحرية كبيرة، وخاصة بعد سيطرتنا على جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى وأيضا جزيرة زقر. أصبحت قواتنا أفضل وتمركز فيها قوات عسكرية. هذه الجزيرتين تم تحريرهما، وقتل من قتل من المرتزقة، وتم أسر العشرات من المرتزقة في هذه المناطق بعد أن تخلت عنهم قيادتهم وتركتهم يواجهون مصيرهم، فكنا أرحم بهم، أسرنا منهم، ومن قتل قتل أثناء المعركة. وتم تطهير هذه الجزيرتين وأصبحت قواتنا تسيطر عليها سيطرة كاملة. اليوم لم يعد هناك مجال لأن تقوم أرتيريا بخطف الصيادين وخطف القوارب. سنتعامل اليوم معاملة صارمة ومعاملة قوية مع من يحاول إيذاء شعبنا وإيذاء صيادين وإيذاء أبناء هذه المناطق.
1: نعم.
0: وسنضرب بيد من حديد.
1: نعم. ماذا عن الرياض سيادة العميد؟ يبدو أن الرهان على الحماية الخارجية أو حتى الاستقواء بتحالفات إقليمية طارئة قد وصل إلى طريق مسدود. نلاحظ كيف أن السعودية تأتي تصريحات عبر قنواتها حتى أنها تبحث عن دولة تدافع عنها، لجأت إلى باكستان، لجأت إلى تركيا، كذلك لجأت إلى أمريكا، وأمريكا تنصلت وتحدثت أنها لن تساندها عبر عمليات عسكرية. هذا ما يصرح عبر البروباغندا الإعلامية المملوكة للعدو. كيف تقرؤون مأزق الحسابات السعودية اليوم بعد سقوط أوراق الميدان وتداعي القوى التي كانت تراهن عليها؟
0: الاجتماع مجلس الأمن أمس لم يكن مبشرا بالنسبة لهم بخير. بعد أن كثير طالب بالعودة إلى المفاوضات، العودة إلى السلام، وكلهم لم يعد السعودية في أيام عسكرة. بعضهم يندد بعملياتنا ضدهم، ولكن لم نجد أحد يندد بعمليات السعودية ضد بلادنا وقتل أبنائنا. ولكن عموما كل المجتمع يعلم أننا ندافع عن أرضنا ونرد على هذا العدو بما يستحقه من أسلحة. وحتى الرد الأمريكي كان صاعقا لهم حينما رفضت السعودية أو رفضت أمريكا، رفضت ترامب طلب السعودية بالمشاركة في المعركة وتوجيه ضربات عسكرية لبلادنا، رفض الدخول في المعركة، وكأنه يقول يلا أنا مخنوق في هرمز وحبل المشنقة على عنقي والآن تريدون إعدامي في باب المندب. رفض المشاركة. حتى باكستان قالت للسعودية نحن اتفقنا على الدفاع مشترك في مجال الدفاع فقط وليس في مجال الهجوم، نحن قد ندافع عن أرضكم لكن لن نهجم ولن نقاتل.
1: صحيح.
0: على اعتبار حتى لو قامت جعنة هجوم، فإذا كانت تركيا وإذا لم تستوعب الدرس تركيا أن خلال استعمارها لبلادنا سقط أكثر قرابة 300,000 مقاتل في بلادنا من الجيش العثماني، فإذا كانت أن تريد أن تكمل 500,000 فنحن على استعداد أن نواجه. اليوم اليمن ليس كما كانت في الدول العثمانية، وليست كما كانت في الثمانينات، وليست كما كانت أيام الثورة. اليوم تمتلك اليمن جيش وطني على أعلى مستوى من القتال والحرفية، تمتلك جيش وقدرة عسكرية هائلة، نستطيع مواجهة دول عظمى. فإذا كنا واجهنا أساطيل أمريكا وحاملات الطائرات وضربناها في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، استطعنا أن نؤمن ونساند غزة بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ونساعد لبنان ونقوم بمساندتهم، ونساعد العراق وأن نقف معهم وأن نقف مع كل إخواننا الفلسطينيين. واليوم إعلان دولتنا ببداية الحرب مع إيران وأمريكا، وساندنا رسميا وقوفنا مع إيران واستخدام كل الأوراق بمفاهيمها بما فيها مضيق باب المندب. هل سنعجز أمام السعودية؟ الكلام واضح. إذا كانت تركيا ترى في نفسها بطلة العصر وسوبرمان الإسلام فعليها أن تتقدم، وهي تعلم الملايين أنها ستسحب، ولكنهم أنا أؤكد لك هي عبارة عن بيانات وتحالفات على الورق، سواء كانت تحالف الرياض أو تحالف مكة. لم يغامر أو تغامر دولة بقتل أبنائها في بلدنا. هم يعلمون أننا أننا نقاتل عن أرضنا وندافع عن أرضنا، لم نعتدي على أحد، لم نأخذ مال أحد، لم نأخذ حق أحد. بالعكس السعودية محتلة لنصف أرضنا، نجران وجيزان وعسير ما يقابل 550,000 كيلو متر مربع، هي أرض يمنية حقنا، لا يستطيع أحد أن ينزل هذا الحق منا. وبالتالي من هي الدولة التي ستأتي لمساعدتهم، وكأنهم يساعدون المستعمر البريطاني والفرنسي والإيطالي على احتلال البلاد. وبالتالي أي تحالفات الآن هي عبارة عن ورق، ولا تسوى حتى قيمة الحر الذي كتبت عليه السعودية في مازق حقيقي، في كابوس حقيقي. العقل السعودي الآن الخبيث بدأ العالم يفهم ما يريد هذا العدو، ويفهم ما يريده. نحن نفهم أرضنا ونفهم وطنيتنا ووضعنا الوطنية. السعودية لا تعرف شيء اسمه الوطنية، لا تعرف شيء اسمه القومية. السعودية لا تعرف شيء اسمه العربية والأصالة. السعودية تعتمد على حلفائها وتعتمد على إسناد أمريكا وبريطانيا والوقوف معهم. اليوم المشهد الذي حاصل في اليوم الماضي أو اليوم السبع الماضية، موقف بريطانيا من منع استيراد أو منع البضائع كلها ومنع استيراد كل المناطق التي احتلت من قبل إسرائيل في الفترة الأخيرة بالمستوطنات، قطع العلاقات، إغلاق السفارة القنصلية البريطانية في القدس، وهذا يعطي مؤشر كبير سبحان الله أن إسرائيل تنهار من علاقاتها، أن السعودية تخسر كثير من حلفائها، أن أمريكا تتراجع مهما حاولت أن تهدد وتتوعد، أن الانتخابات النصفية ستعزز موقف أمريكا. أنا أؤكد لكم أن ترامب يعيش لحظات مؤلمة ويعيش لحظات حزينة ويعيش أيام صعبة. ترامب اليوم أدخل العالم في أزمة، أغلق هرمز، أغلق باب المندب، الحروب قامت في كل مكان. هذا الرئيس المعتوه المريض الذي قالت عليه بنت أخوه، قالت هكذا بذات عمي مريض ولابد أن يعالج نفسيا، كيف يحكم بلد بحجم أمريكا؟ أي سبحان الله، يأتي الآن من داخلهم ومن بيوتهم من يفضح أسرارهم. أما نحن الحمد لله لم يحدث أي تراجع لا في أسعار العملة، ولم يحدث تراجع في كل قدرات عسكرية. بالعكس، قدراتنا العسكرية تزداد وترتفع، غني من الكثير من الأسلحة. لم نعد نحتاج لأحد أن يعطينا، نحن نصنع وننتج ونخزن أسلحتنا بنفسنا. وبالتالي هذه هي أهم عوامل النصر في المعركة، أننا اعتمدنا على الله عز وجل، وثقتنا بالقائد السيد القائد كانت كبيرة جدا، وكانت كل توجيهاته على مستوى من الحكمة والإدراك لما يحدث. وهذه النتائج اليوم التي نحصدها هو تطهير بلدنا وهذا المنطقة الكبيرة التي أصبحت تحت سيطرة قيادتنا وقوتنا وعلى رأسها باب المندب.
1: نعم، بالنظر إلى الموقع الحاكم للساحل الغربي على خطوط الملاحة والمضائق، سيادة العميد، كيف تؤثر نتائج هذه المعركة على صياغة موازين قوى جديدة تتجاوز اليمن لتشمل أمن الخليج العربي والقرن الأفريقي والإقليم ككل؟
0: الخليج يكفي لهم إلى الآن، عاشوا حياة خمسة نجوم في ظل حماية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. عليهم أن يدركوا أنه لا أمن ولا استقرار للأمم العربية ولا للأمن القومي العربي إلا بتحالفنا واتحادنا مع بعض، وأن نتخلى عن عباءة أمريكا وإسرائيل، وأن نتخلى عن عباءة الغرب. ليس لهم إلا نحن، وليس لهم إلا حلف العرب والمسلمين. الخليج بأكمل ليس لهم إلا إيران، وإيران ستكون الحليف الأكبر والأقوى اقتصاديا. اليوم أمريكا منذ يوم أمس وترامب يقول لن نسمح لأمريكا أن تمتلك السلاح النووي. إيران ليست بحاجة إلى سلاح نووي. اليوم الترسانة العسكرية الإيرانية أصبح العالم يعرفها وأصبح أنها مؤثرة. إضافة إلى موقفنا وموقعنا ومراكزنا العسكرية القوية التي حققتها القوات المسلحة تعتبر تعزيزا لموقف إيران، تعزيزا لأمن الأمن القومي العربي. نحن حينما نسيطر سيطرة كاملة على باب المندب وهو في أرضنا وبلادنا وفي حدودنا، ليس فقط بغرض للعمليات العسكرية، وإنما هو للأمن القومي العربي. نحن الآن الركن الأساسي للأمن القومي العربي في البوابة الجنوبية. أغلقنا هذه البوابة أمام إسرائيل وأمام أمريكا وأمام العدوان. عليهم يدركوا أنه لن يتم الأمن للأمة العربية إلا باليمن، واليمن هو الركن الرئيسي في هذه المنطقة. نحن نريد الحلف مع العرب، نحن نريد أن نكون عرب ومسلمين يد واحدة، أن نتعاون، أن تكون ورقتنا واحدة وأرباحنا واحدة وأخوتنا واحدة ومساندتنا لبعضنا واحدة. نحن لا نحتاج لمالهم ولا لنفطهم، نحن دولة غنية. نحن نريد أن نكون قوة ضاربة في المنطقة، ولا نريد أمريكا تتحكم وتتعرض في بلادنا كيفما تجاء. اليوم العهر السياسي يظهر من بعض الأنظمة العربية، وهذا العهر سينتهي، سيغلق. إذا كانت قناة السويس تعتمد كانت على ما يعطى لها من فتات ومتصدر نفط، اليوم بوجود اليمن وأن تكون اليمن هي سيدة الموقف وسيدة الأمن القومي العربي في المنطقة الجنوبية ومصر في المنطقة الشمالية، ستكون أغنى معنا وستكون أفضل معنا. نحن لن ننسى دور مصر ولن ننسى دور أشدانا في مصر، ولكن إذا ظلت مصر على موقفها وحلفها مع إسرائيل وأمريكا ستخسر الكثير، كما خسرت السعودية اليوم كل شيء. أكيد مصر ستخسر كل شيء. اليوم قناة السويس تعاني الكثير، وخاصة بعد حرمانها من أهم موارد ومداخل وهي السفن النفطية السعودية، ولم يعد ذلك واردا، أغلقت أمامهم تماما، وبالتالي فقدت الكثير. فعليها أن تدرك أن لا مجال للعزة والكرامة إلا بتحالف القوى العربية الإسلامية مع بعض، وأن ننبذ الأمريكي وأن نطرد الإسرائيلي من هؤلاء. ولكن بفضل عز وجل موقفنا اليوم معزز، موقفنا المجتمع الدولي يشهد له كثير من الدول يوم أمس، وكثير حتى من على شكل منظمات أو تحالفات أو أحزاب عربية وعالمية تشهد لنا بكفاءة قواتنا وقدرة قواتنا وإمكانية قواتنا، وأننا سنحقق فعلا الأمن القومي العربي لبلادنا، الأمة العربية بأكملها، وكذلك الأمن القومي لبلادنا تحقق اليوم بهذه الإنجازات العظيمة. فلا مجال، لا مجال للغرب أن يتدخلوا، ولا مجال للنصارى واليهود أن يتدخلوا بشأننا، وما على السعودية وغيرها من الدول العربية سواء كانت المشاطئة لنا في البحر الأحمر أو في باب المندب أو خليج عدن، إلا أن نكون وحدة عربية واعدة، وأن نكون وحدة إقليمية واعدة، وأن أمريكا ما تريد إلا الشر. أمريكا تدافع عن مصالحها، لا يهمها السعودي ولا يهمها سني أو شيعي، ولا يهمها من يكون من تكون من يكون أشخاص أحزاب، فهو في الأخير يهمها مصالحها ومستذنفته من مليارات وتريليونات من الخليج. آه اليوم تنعكس عليهم، وأمريكا ترفض مشاركة السعودية في غربنا، ولله الحمد حققنا ما نريد وأنجزنا ما نريد، والله وعدنا بالنصر. نحن قمنا بواجبنا، والقوات المسلحة قامت بواجبها، ولم يكن النصر مطلوبا منا، نحن قمنا بواجبنا وكان النصر والتأييد من الله عز وجل.
1: لله الحمد ولله الشكر. سيادة العميد، نختتم معكم مع انحسار قدرة القوى الخارجية على فرض أجنداتها عبر الأدوات المحلية ومرتزقتها، ما هي الملامح الأساسية لمستقبل الصراع في المرحلة المقبلة برأيكم؟ وهل نحن أمام فرض واقع سياسي وعسكري لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات إقليمية قادمة؟
0: نعم، هذا الحقيقة أنه اليوم نحن فرضنا واقع على الأرض على المستوى الإقليمي أو الدولي، ولم يعد بإمكان أحد أن يتجاوز هذا الوضع. اليمن حققت العديد من الملفات، ملف الأسرة تم تحرير كل الأسرة في الساحل الغربي بفضل الله عز وجل. كانوا يراهنون علينا ويمنعون ويتحكمون ويسيطرون علينا بدماء أبنائنا وأسرانا الموجودة لديهم، وفضل الله عز وجل كانت السجون شاهدا على حجب جريمتهم، سواء من ذكرت أسماءهم بالكشوفات أو من لم تذكر أسماءهم بالكشوفات. كانت نصر عظيمة، كان يوم من أيام الله وفرحة عارمة شاهدتموها وشاهد العالم في وجوه أسرانا حينما ظهر عليهم إخوانهم وزملائهم محررين تلك السجون ومن تلك الأماكن وتلك المعتقلات. فكانت فرحة منهم وسرور منا، كل فرحتنا كانت أكثر حينما أطلقنا منهم كثير من الأسرى، وإن شاء الله الأيام القادمة ستظهر بيانات وستظهر حقائق عن حجم الجرائم المرتكبة ضدهم، خاصة بعضهم من تم تصفيته وقتله وتعذيبه دون أدنى مراعاة للإنسانية ولعوامل صحية، إلا أن هؤلاء المجرمون قتلوهم ودفنوهم وعملوا الجرائم فيهم. كثير من الملفات ستحسم، ستحسم ملفات الممرات الدولية في البحر الأحمر. أمريكا والعالم كلهم سيسعوا إلى أن معالجة الوضع بأي شكل كان، سيجبرون السعودية على أن تقوم أن ترفع يدها عن اليمن، وسيطالبون السعودية أن ترفع يدها عن اليمن. ستظهر كثير من الحقائق، وسيظهر العالم من هي اليمن ومن تكون اليمن، وأن هذه المنطقة الجغرافية اليوم أصبحت من باب المندب إلى اللحية هي تحرير أرضنا. واليوم أكيد أن العمليات العسكرية ستتجه بالاتجاه الشمالي صوب مناطق في اللحية وفي حرب وفي العمق السعودي في جيزان، وعلى السعودية تدرك أن ما زرعته اليوم ستحصده وبالا عليها، وأن الله قادر على كل شيء. هذه أو هذا النصر العظيم أنا أعتبره يوم من أيام الله عز وجل، وأن السعودية اليوم تعاني الكثير وتبحث عن حلول، وأنا لا أستبعد أن السعودية اليوم تتمنى من أي دولة تتوسط وتدخل وساطة بيننا وبينهم، ولكن قواتنا وقيادتنا الثورية والرسمية في حكومة البناء كلهم اليوم يشعرون أن هناك وساطة ويدركون أن هناك وساطة كبيرة، إلا أنهم رفضوا إلا أن تحصل المعركة عسكريا. تعبنا من الوساطات، تعبنا من الكلام، تعبنا من المفاوضات والكذب. السعودية طرف في المعركة، عليها أن تعترف أنها طرف في المعركة، لن نقبل بغير ذلك. أما المرتزقة والمغرر بهم فهم من الداخل وهم من أهلنا، نستطيع أن نتفاهم معهم سواء كان بالحرب أو السلم، لكن في الأساس لا بد أن تحسن مع السعودية، ولا بد أن تتحمل السعودية كل تبعات ما قامت به من جرائم كل صغيرة وكبيرة، ولا تبعد أن ترتفع سقف المطالب للوصول إلى الحدود ونجران وجيزان وعسير كما أعلن أو أعلنت الحكومة أن سقف المطالب سيرتفع، ولا تبعد أن السقف هذا سيصل إلى ما هو أصعب كثير على السعودية وهي الأراضي المحتلة نجران وجيزان وعسير، ولا السعودية لا بد أن تتحمل ولا بد أن تدفع خزينتها كل ما تبعات كل ما قامت به المعاملات ليس فقط من 26 مارس 2015 وإنما من قبل ذلك، وقد يكون إلى ما هو أبعد من 1921 من حرب التنوع.
1: نعم، شكرا لكم سيادة العميد الركن عابد الثور، وضعتمونا في صورة وقراءة تفصيلية لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وعن أيضا مستجدات المعارك وتحرير مديريات الساحل الغربي. شكرا لكم سيادة العميد.
0: حفظكم الله، شكرا لكم، بارك الله فيك.
1: شكرا، في أمان الله. شكرا للخبير العسكري سيادة العميد الركن عابد الثور على هذه الصورة التفصيلية والقراءة المفصلة لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الفترة لازالت مستمرة معكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.

0: لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله صدق، يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: الناس، أنا خجول أنني لست بينكم ومعكم. أنا بيني وبين نفسي أردد عندما أشاهد الأفلام على شاشات التلفزيون وهذه البطولات وهذا الصمود الأسطوري، أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
1: والله إنها أشرف معركة حصلت من بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يحصل أن تجمع شذاذ الآفاق من الأمريكان والصهاينة ومنافقي العرب ومنافقي البلد الداخلي في مثل معركة كهذه المعركة، فأنتم تواجهون شذاذ الآفاق في العالم، وأنتم ستحررون الأمة العربية والإسلامية، والنصر قاب قوسين أو أدنى. الخسارة كل الخسارة هي على من قعد في بيته، من تنصل، أما النصر فهو آت لا محالة. لذلك أذكر كل من لم يلتحق بهذه المعسكرات، أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-95.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: مرض طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم،
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: شركة توفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: مستمعينا الكرام، الساحل الغربي اليمني عاد ليتنفس الصعداء بعد خروج كل من كانوا يحتلونه ويحتلون أراضيه. عاد يمنيا عربيا حرا لا يطأه أي محتل. فتنفس ساحل اليمن الغربي الصعداء وشهد يوما من أيام الله، فلله الحمد والفضل والمنة، فمنه النصر جاء وأقبل وتحقق، وما هو أبعد من التصور وأقرب من معجزة عسكرية استراتيجية ضيقت هامش المناورات أمام قرن الشيطان السعودي، وجعلت التحشيدات التابعة له تنهزم بل وتفر وتلوذ بالفرار. هي معجزة من معجزات الله، هو الله الذي سدد الرميات وأعان مجاهدين على تطهير الساحل الغربي. معجزة رمال الساحل، هذا التقرير الذي كتبه الكاتب وكتب فيه: بعد دحر تحشيدات العدو السعودي من جغرافيا الساحل الغربي، باتت مسرح كرامة تمتد على أكثر من 6500 كيلومتر مربع، فتعالوا نعدها بالاسم من ربوع مقبنة وشموخ موزع ووعورة الوازعية وصولا إلى حيس والخوخة وجزرها وانتهاء بميناء المخاء وبوابة المندب في ذباب بوابة يمن الإيمان والحكمة. هي مساحة شاسعة تبتلع في جوفها دولا وخرائط كاملة تفوق مساحة البحرين بأكثر من 80 مرات. أراد تحالف العدوان ومرتزقته أن يجعلوها شوكة في خصرة الوطن وقاعدة متقدمة لحماية مصالح ثلاثي الشر أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهم في الإقليمية كالنظام السعودي والإماراتي في المنطقة، الذين ظنوا أن أموال النفط وأحدث الترسانات الحربية قادرة على كسر إرادة رجال الله وابتلاع سواحلنا وجزرنا.
1: لكن الميدان نطق بغير ما اشتهى الطغاة، فقد تهاوت تلك الأحلام الاستعمارية وسقطت رهانات تمزيق اليمن وتقسيمه تحت أقدام المجاهدين الصادقين في عملية تحرير واسعة لرمال الساحل وسواحله. فهذا المنجز انتصار لكل حر وشريف في ربوع اليمن، وصفعة مدوية لنظام بني سعود، وضربة قاسمة طالت عمق المصالح الصهيونية. نقول للعالم إنما حصل هناك تدبير إلهي مباشر ومعجزة حية رأيناها بالعين، ولا يمكن تفسيره بخطط عسكرية تقليدية ولا بعبقرية بشرية أبداً. ومن نحن أصلاً لولا الله؟ والله إننا لا شيء، صفر على الشمال بلا عون القوي العزيز. تصوروا معي، يقول الكاتب، مجاهدين حفاة الأقدام بسلاحهم الشخصي وإمكاناتهم البسيطة يقتحمون ألوية مدرعة متكاملة مدعومة بأحدث تغطية جوية في العالم ويشتتون شملها في ساعات. هذه آيات قرآنية ومعجزات ربانية. لقد أثبتت هذه الملاحم أن سيادة اليمن خط أحمر تعمد بالدم الطاهر، وأن من يتوهم إمكانية اقتطاع شبر من أرضه أو مياهه فإنما يشتري لنفسه هزيمة مذلة وخسرانا مبينا.
0: ورسالتنا إلى الجميع مع هذا الفتح العظيم هي الحذر الشديد من داء الغرور والعجب، فالنصر لم يكن بكثرة عتاد ولا بحنكة بشرية مجردة، بل هو فضل وتأييد مطلق من العزيز الجبار. فنحن بلا عون الله ورعايته لا نساوي شيئا في موازين القوى المادية، وحين نستشعر هذا الإسناد الإلهي تسقط كل أوهام التعالي. يقول سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو تذكير دائم بأن الفاعل الحقيقي في الميدان هو الله الذي ربط على القلوب وسدد الضربات.
2: الانتصار ما جاش مننا، والقوة ما صنعناهاش احنا. الله هو الناصر والمعين والمؤيد. نبتعد عن حالة الغرور والكبر والتباهي بالقوة، بالله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. إحنا في أكثر فترة بحاجة إلى أن إحنا نتقرب إلى الله، وكل نصر يحتاج إلى تسبيح بحمد الله ونستغفره ولا ننساش، لأن النصر هو من الله شو مننا.
1: يواصل الكاتب ويقول: وإن استعادة هذه الرقعة الاستراتيجية تضع الجميع أمام اختبار المسؤولية والوفاء للأمانة بعيدا عن الركون إلى نشوة الانتصار مصداقا لقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. والمعركة مستمرة، والاستحقاقات القادمة تتطلب مضاعفة شكر النعمة بالاستقامة واليقظة العالية وإعمار الأرض وحماية مكتسبات الشعب، مدركين دوما أن المعركة مع قوى الاستكبار مستمرة حتى كسر الحصار واستعادة كامل السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا، وطرد كل غاز دنس تراب اليمن.

0: الله سبحانه وتعالى في سياق حديثه عن أعدائنا من اليهود، عن خطورتهم، عما يجي من شرهم وخطورتهم، قال جل شأنه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هو الأعلم بأعدائنا، من هم، من هو العدو، ما هي مدى خطورة ذلك العدو، ماذا يريد ذلك العدو، ماذا يسعى له ذلك العدو، ما هي الطريقة الصحيحة، الصحيحة بين قوسين، الطريقة الصحيحة في التصدي لخطر ذلك العدو، في الوقاية من شر ذلك العدو. الله هو الأعلم. لماذا لا نرجع إلى كتابه؟ لماذا لا نتقبل آياته؟ لماذا لا نصغي لكلماته؟ لماذا لا نسمع هديه؟ نسمع منه ماذا قال لنا سبحانه وتعالى في كتابه، وهو الأعلم بهم. الأعلم عندما تأتيك دراسة كعربي، كنظام عربي أو كزعيم عربي، ملك، أمير، أو للاتجاه العام للنخب، للناس، دراسات، أبحاث، تحليلات عن من هو العدو وعن مدى خطورته وعن من هو الصديق، وعن هي لا شيء في مقابل ما يأتينا من الله العليم بعباده، العليم بذات الصدور، عالم الغيب والشهادة، المحيط بكل شيء علما، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، العليم بكل شيء. البعض يتأثرون بمحلل سياسي أو بمحلل أو حتى بشخص سياسي معين له توجهات سياسية معينة، يتقبلونها منه وكأنها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وينسون القرآن، يغفلون عن القرآن الكريم. والله أعلم بأعدائكم، ومع ذلك يعرض مع ما يقدمه من تبيين وتوضيح معونته ونصره وتأييده إذا استجبنا له: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، عدنا.

0: الساحل الغربي من حيس إلى ذباب، منطقة حيوية واستراتيجية أرادها الأعداء منطقة عازلة، وأرادتها صنعاء منطقة يمنية سيادية خالصة لا تشكل تهديدا للداخل ولا للخارج. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، عملية عسكرية سيادية واستثنائية حققت في ظرف أسبوع فقط ما هو أبعد من التصور، وأكبر من مجرد نصر عسكري، وأقرب من معجزة عسكرية واستراتيجية، وما لا يمكن توصيفه بأقل من نصر إلهي تاريخي. وما ألذ سجدة الشكر في لحظة النصر. من حيس إلى ذباب تمتد خريطة النصر الإلهي وأبعد. الساحل الغربي وأهله على امتداد 6 مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بات يتنفس الصعداء بعد ضرب التحشيدات السعودية وطردها في معركة سيادية أنهت سنوات من القهر والظلم. 5400 كيلومتر مربع في 6 مديريات ساحلية ضمن محافظتي الحديدة وتعز، تمكنت القوات المسلحة من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي قوامها 38 لواء بعد مقتل وإصابة وأسر المئات منها. لم يكن الجيش والقوات المسلحة بتشكيلاتها رواد النصر الإلهي وحدهم، كان الله معهم، وكانت القبائل وأبناء الشعب شركاءهم في هذا النصر الإلهي. في غمرة المعركة وقرقعة السلاح ودوي الغارات السعودية المكثفة، لم ينسى مجاهدو القوات المسلحة وشركاؤهم رفاق الدرب والسلاح ممن وقعوا في الأسر سابقا وقبعوا حينا من الدهر خلف قضبان سجون العدو، ولسان حالهم آن للأغلال أن تكسر وللأحرار أن تتحرر وتعانق الحرية والنصر معا. أهمية النصر لا يختزل في تبدل خرائط السيطرة ولا تحرير الأسرى فقط وطرد التحشيدات على أهميتها، بل تلخصها فرحة ترسم على وجوه مواطنين كبتوا وقهروا وأذلوا حينا، فجاء لهم النصر فرجا ولجراحهم بلسما، وجعل من التحشيدات السعودية وظلمها لأكثر من عقد جزءا من الماضي المدون في دفاتر الذكريات ومما سيحكى في قصص الآباء والأمهات. ومن أهمية هذا النصر الإلهي أنه سيفتح اليوم نقاط وصل واتصال قطعتها تحشيدات الرياض لسنوات، ويعبد الطريق الواصلة بين تعز والحديدة ليقرب على الأهالي مسافات السفر والنقل ومشقاته وعناءاته. النصر أكبر من أن يختزل في مساحة إعلامية، رغم أن مساحته على الأرض تفوق مساحة البحرين 6 مرات، بما يحمل من أهمية وقيم عسكرية اقتصادية وجيوسياسية واستراتيجية. والنصر هنا لا يقاس بالمساحات فحسب، بل بكونه خطوة متقدمة على طريق معركة سيادية تؤمن باليمن الكبير والقوي والموحد، ولأنه خطوة في سياق إعادة صياغة الجغرافيا والتاريخ يحفظ لليمن سيادته ولليمني حريته وكرامته من دون انتقاص. أمام هذا الانتصار تبرز قراءات متناقضة لما تحقق في الساحل الغربي لليمن، تتصادم السرديات السياسية والإعلامية حول مغزى صنعاء من ذلك، ووسط هذا الزحام تتناغم وتتكامل سرديات الرياض وواشنطن ولندن وتل أبيب، حيث يجري صياغة سردية موحدة ومشيطنة تصور هذا الانتصار كأزمة دولية كبرى وتهديد مباشر وخطر خطر داهم على الملاحة الدولية وأمن الطاقة والقرن الأفريقي، لكن صنعاء تلقف ما يأفكون وتطمئن العالم كله بأن النصر نتاج معركة سيادية لا تهدد ملاحة ومصالح وأمن أحد في الإقليم والعالم باستثناء، والاستثناء هنا حصرا بالملاحة السعودية ما دام حصارها مستمر على اليمن، وصنعاء هنا تترك أبواب النصر الإلهي مفتوحة أمام المهتمين والباحثين ومراكز الأبحاث ليقرأوا بين صدوره وفي طياته ويتعمقوا في أسرار تحقيقه لعشر سنوات قادمة، والقادم أعظم بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.
1: الوقت وقت عمل، الوقت

إذن هي انتصارات إلهية وتأييدات ربانية كبيرة من الله بها على عباده المستضعفين الأحرار المجاهدين في سبيله. هذه الانتصارات وهذه التغطيات المستمرة على أثير إذاعة سام اف ام لن تتوقف الآن، بل هي مستمرة بإذن الله تعالى بفترات قادمة، بفترات مستمرة، طالما وأن المجاهدين مستمرين في عملياتهم وفي تحقيق هذه الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة القائد الشجاع والعظيم السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله ورعاه. التغطيات مستمرة والفترات مستمرة على أثير إذاعة سام اف ام، لكن فترة صباح الخير يا قدس ليومنا هذا وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة من هذه الفترة الصباحية. لا يسعنا إلا أن نشكر من كان ضيفنا عبر الهاتف، سيادة العميد الركن عابد الثور الخبير العسكري الذي وضعنا في صورة تفصيلية عن الانتصارات العظيمة التي حققها المجاهدون في تعز وكذلك في الحديدة وحول بيان القوات المسلحة الأخير. إذن الفترات لا زالت مستمرة وسنكون معكم بإذن الله تعالى في 99 فاصلة ظهيرة مع الزميلة سندس عادل مطهر بإذن الله تعالى عند 11 تماما. إلى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما سندس عادل مطهر وآلاء أحمد الكبسي. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤراً لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye. أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
9: فتحرك شعبنا عبر عن قيمه، عن روحيته، عن هويته الإيمانية، وحقق هذا الإنجاز العظيم الفريد على مستوى المنطقة بكلها. ولذلك كان رد الفعل تجاه ذلك خارجيا بالدرجة الأولى. من الذي استثاره هذا التحرك، هذا الإنجاز لشعبنا العزيز؟ من الذي استثاره هذا الإنجاز المهم جدا، الإنجاز العظيم، الإنجاز الإيماني، الإنساني، الأخلاقي، القيمي؟ الأمريكي والإسرائيلي، ممن كان لهم مواقف صريحة وواضحة ومعلنة في تلك المرحلة المبكرة، هو العدو الإسرائيلي والمجرم نتنياهو، إلى درجة أنه عبر عن هذا الإنجاز الكبير للشعب اليمني، عن هذه الثورة المباركة، عن هذا الانتصار العظيم، أنه أخطر شيء في المنطقة. وقال في تعبيره هو بأنه أخطر حتى من النووي الإيراني، أخطر حتى من النووي الإيراني. رأى في انتصار هذا الشعب العزيز، رأى فيه خطرا عليه، مشكلة له. لماذا؟ لأن الأجندة الإسرائيلية هي إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على ما يسمونه هم بالشرق الأوسط، وأن يتحرر شعب كالشعب اليمني، وأن ينهض على أساس حريته وانتمائه الإيماني. فالعدو الإسرائيلي يدرك أن الشعب اليمني لن يسكت، لن يخنع، لن يستسلم، بل أكثر من ذلك سيكون له دور على مستوى هذه الأمة، كما كان لآبائه الأوائل، لأنصار الإسلام، لأنصار رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين حملوا راية الإسلام وراية الإيمان وراية الجهاد في وجه الطاغوت والاستكبار والكفر والشر. وأن شعبنا أيضا سيحمل هذه الراية امتدادا لآبائه الأوائل، يحمل راية الإسلام وراية الجهاد، راية الحق، في وجه الأمريكي والإسرائيلي، وللتصدي لمساعيهم للسيطرة على هذه المنطقة وتدمير شعوبها وإذلال شعوبها والسيطرة على أوطانها.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، إسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.
1: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات، ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا وأن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات، وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. فمن عزته أن ينصرهم، ومن حكمته أن ينصرهم.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: الإنسان المؤمن مهما عمل هو يرى عظيم حق الله عليه كبيرا جدا، وما عمله لا يساوي شيئا في مقابل حق الله العظيم عليه، إضافة إلى أنه لا يزال لديه نقص وتقصير. وقدم الله لنا في القرآن الكريم الدرس العظيم عن أنبيائه وأوليائه في مشاعرهم بالتقصير مهما عملوا ومهما أنجزوا. الله يقول لنبيه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في ذروة الإنجاز، الإنجاز الكبير، الإنجاز العظيم الذي لا يماثله إنجاز، إنجاز الهداية للناس إلى دين الله، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم وهم على شفا حفرة من النار، الانتقال بهم على ما كانوا عليه من سوء وشرك وكفر وباطل ومداني الأخلاق إلى شرف الإسلام، إلى نعمة أخلاقه وعلو والسمو الإنسانية الحقيقية التي يرتقي بالإنسان إليها، إلى آخر ما تقول عنه وتعبر عنه عن مستوى ذلك الإنجاز والنصر العظيم واقتلاع جذور الشرك والكفر والإطاحة بالطغيان. إنجازات كبرى جدا، إنجازات في غاية الأهمية. فالمقام تجاه ذلك الإنجاز الكبير ما هو؟ فسبح بحمد ربك، لا تستغرق في ذهنيتك بالتسبيح بحمد نفسك، بالثناء على نفسك: أنا صاحب الإنجاز، أنا فعلت، أنا عملت، أنا أنا أنا إلى آخره. أعرف الفضل لصاحبه لله سبحانه وتعالى، المنة له، واستغفره لأنك لازلت مقصرا ولازال للتقصير من جانبك تأثيرات في مستوى الإنجاز أو في تأخير الإنجاز أو في غيره.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة بداية الطريق لتحرير الوطن من وسخ الأمريكان وعملائهم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة. حياكم الله في الفترة الظهيرية من إذاعة سام اف ام 99 فاصلة ظهيرة. هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعينا الكرام في سماع أصواتكم وجميل مشاركاتكم عبر أرقام التواصل، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم ب01. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها وقراءتها على 720-991-991. حياكم الله جميعا في الفترة الظهيرية 99 فاصلة ظهيرة من إذاعة سام اف ام.

انتصارات عظيمة، فرح وبشرى. هو الحمد لله ناصر المعين، الفاتح العظيم الذي أيد بفضله وكرمه وجعل النصر حليف الصابرين الثابتين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفترة الظهيرية، حياكم الله في كل حار وشارع، حياكم الله مستمعينا جميعا من الساحل الغربي، من هم في الأراضي التي تحررت، حياكم الله كل من هم يتنفسون عبق الحرية الآن، عبق خروج المحتل من أرضهم. حياكم الله في 99 فاصلة ظهيرة، هذه الفترة التي سنستمع فيها إلى جميل أصواتكم وتواصلكم، وكذلك أن نستمع فيها إلى انتصاراتكم. هو الله الذي وفق، هو الله الذي نصر وأيد، هو الله الذي جعلنا نعيش هذا اليوم، اللحظات التاريخية الفارقة، اللحظات التي تجلى فيها نصر الله وتأييده، هذه الفتوحات، هذه الانتصارات العظيمة الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة اليمنية من تحرير الساحل الغربي الأشم إلى مدينة وميناء المخاء الساحلي التاريخي العريق، الذي به سنبدأ وسنكمل ما بدأناه من سيطرة على باب المندب بأكمله، ومنع السفن، أي سفينة كانت إسرائيلية أو حتى سعودية ستمر من تلك المنطقة. اليمن اليوم فعلا ليس كما قبل المولد، اليمن اليوم في انتصارات، في مباركة، في فرح واحتفالات كبيرة وعظيمة، فتح مبين استعدت فيها الأرض وسعدت فيها الهيبة، سعدت فيها الكرامة والعزة، فيها عادة الشواطئ والموانئ لترسم مجد جديد لليمن، وتكتب بحبر الدماء بأن السيادة والحرية ستكون دائما وأبدا من حليفة أنصار الله التابعين والذين يتبعون المسيرة القرآنية الحقة المحقة، الذي يتمسكون بدين الله، الذي فعلا يطبقون ما أمر الله في أرض، الذين يواجهون عدو الله وعدوهم بكل إصرار وثبات. هذه الرسالة العظيمة والمباركة العظيمة التي حققها قواتنا المسلحة اليمنية بمن كانوا مجاهدينها، حفاة لا يحملون إلا السلاح، لا يوجد لديهم اللبس العسكري ولا يوجد ما يحميهم، لكن كان دخول قوي، هو الله الذي بيأيد. والله سبحان الله العظيم، عندما نسمع انتصار تلو انتصار لا يجعلنا ذلك إلا أن نتوقف قليلا لنحمد الله الكثير، نستغفر الله الكثير، نصبح الله الكثير، فهو فعلا نعم المعين، نعم الفاتح، نعم المؤيد. هو الله الذي جعل خطى المجاهدين ثابتة، جعل هذا الانتصار يتحقق. هو الله الذي أعاننا على تحرير أراضينا، هو الله الذي أعان المجاهدين على تلبية نداء من كانوا في هذه الأراضي التي كانت تحت احتلال العدو السعودي، الذي طالبوا بأكثر من نداء أنه تعالوا حررونا، حرروا أرضنا، تعبنا من هذا الاحتلال. سبحان الله العظيم، بارك الله في هذا في هؤلاء المجاهدين، بارك الله في جهادهم العظيم، وبارك الله فعلا في قواتنا المسلحة اليمنية، لأنه من انتصار إلى انتصار حتى نشعر بعزة كرامة. نحمد الله على أنه لدينا مثل هذه القيادة، القيادة الحكيمة الربانية المحبة لأرضها ولوطنها، المدافعة عن كل ما نمتلكه من مقدرات، التي تصبر وتعطي الكثير من المجال كل من يتبع العدو السعودي لمراجعة أنفسهم. صبرها طويل، لكن عندما تبدأ تتحرك وينفذ صبرها يكون أعمالها وعملياتها جبارة. هي مش مكاسب ميدانية، هي آية من آيات الثبات تحققها القوات المسلحة اليمنية في الأراضي اليمنية. وما تبع بيان قوات المسلحة اليمنية ومشاهد الذي رأيناها في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، حتى استجاب الشعب بأكمله
فكان بالأمس احتفاء ليليا رائعا، كأنها نجوم تتحرك في الأرض، مصابيح تتحرك في الأرض احتفاء واحتفالا بهذا الانتصار العظيم. تلك المشاهد الاستثنائية يوم الأمس حين فاضت الشوارع بالبشر، خرج أبناء شعبنا الأبي في احتفالات ليلية عارمة، سطحوا بالهتافات والتكبير، الأهازيج والزوامل والكلمات القوية، هذه الكلمات وهذه الأنوار التي أضاءت عتمة الليل ببهجة الفتح وعزة الانتماء. خرج الصغار الكبار ليقول العالم أجمع هذه الأرض لا تقبل الوصاية، وأن النصر حين يأتي من عند الله يغسل كل سنوات الصبر والتضحية.

خروج كان عظيم بالأمس، خروج احتفال بما صدر من بيان لقواتنا المسلحة اليمنية في عصر الأمس. جاء البيان والكل شاهده والكل سمعه والكل فرح واستبشر، فتحركت القلوب قبل أن تتحرك الأجساد لتخرج إلى الساحات لتقول بصوت عالي أن النصر قادم والتحرير سيتم لليمن، كل اليمن. قالها السيد القائد في بداية الحرب، وقالها أنه اليمن كل اليمن، كل شبر في اليمن سيتحرر. واليوم نلقى هذه الانتصارات، نلقى هذه الفتوحات، نرى هذه الصور التي شفت صدورنا فعلا صور، ونحن نرى من كان تابع للعدو السعودي يا أما يسلم سلاحه، يا أما بفر، يا أما خسر وقتل. هذه المشاهد التي تجعلنا فعلا نحمد الله الحمد الكثير. والله الله لا يدخل في قلوبكم الغرور، لا يدخل في قلوبكم الغرور، تواضعوا واستكنوا وتقربوا إلى الله، ارفعوا والهجوا والهجوا بألسنتكم بتسبيح لله الحمد. لا تنسوا الله وفضله ونعمته، وهو إلا سبب هو السبب التي بتقوم به بيقدمها القوات المسلحة بعملياتها، لكن هو الله الرامي، هو الله المسدد، هو الله محقق النصر.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
1: يا الله ثبت، يا الله وما رميت هذا رميت لكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله.

مستمعينا الكرام نفتح لكم باب التواصل، نستقبل اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3 وإذ كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم 01، أما الرسائل على 7-0-9-9-1-9-9-1 وقولوا لنا وشاركونا بكلمات أو بسطر واحد أيش ما تقولوا للمجاهدين الرجال الذي حرروا الساحل، وما تقولوا لأهالينا في الساحل الغربي وكل الأراضي التي تحررت بكلمة من القلب توجهوها عبر الأثير، ما تقولوا لأبطالنا في الجبهات وما هي التباريك والتي تقولوها لأهلنا في الساحل الغربي بعد هذا الفتح وهذا الانتصار والعزة. إن شاء الله نحن نستقبل رسالة من حوثية حيس المراسلة الدائمة لإذاعتنا تقول لنا ما عدا تختمش رسالتها تقول من حوثية حيس المحتلة، تقول من حوثية حيس المحررة بإذن الله. نستقبل مستمعينا الكرام، جميل تواصلكم على 3-2-2-6-5-3 سبق الرقم 01 إذا كانت للاتصالات المباشرة، ولو سمحتوا الذي اتصل اتصال مباشر تكون المشاركة مقتضبة رسالة ترسلها للمجاهدين والذي هم حرروا الأراضي وكذلك لأهالينا في الأراضي المحررة، ما تقولوا لهم في الساحل الغربي، ما هي رسائلكم إليهم، كيف تشاركوهم الفرحة عبر أرقام التواصل. أما إذا كانت بالرسائل فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى اكتمال وقت ظهيرتنا على 7-0-9-9-1-9-9-1.

مستمعينا الكرام 270-991-991 نقرأ رسائلكم وجميل تواصلكم. أما 3-2-2-6-5-3 نستمع إلى أصواتكم إن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا رقم 01. هنا أولى رسائلنا لهذه الظهيرة تقول ألف ألف مبروك الانتصارات العظيمة ولن ترى الدنيا على أرضي وصية ومن نصر إلى نصر بإذن الله بلادي هواءها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي المجاهد السجين صادق الكامل من محافظة إب الله يفك أسرك. رسالة تقول أقول للمرتزقة العدوان العصفور لا يبني عشت داخل قفصها الذهبي وأنتم داخل قفص الصهيونية ولن تكونوا أحرار. معكم أسينات من تعز من واوية حياش الله يا أسينات. رسالة تقول صباح الانتصارات صباح العزة صباح الكرامة صباحك يا يمن وكل أسبوع أنت محرر. نصيحة للمرتزقة ارجعوا إلى أهلكم ووطنك. أما السعودي هو خادم لأمريكا وإسرائيل قتلوهم ويعذبهم الله بأيديكم لأنهم فسدوا في الأرض وقد بغوا واستكبروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وشكرا لكل المجاهدين في سبيل الله. وآخر زام من العيسى الليث من نهال المغربي.

0: شهوة انتصر.
1: 7-0-9-9-1-9-9-1 نستقبل رسائلكم وأما اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3. ما هي رسائلكم لأهلنا في الأراضي المحررة؟ كيف أتشاركوهم الفرحة؟ وما هي رسائلكم لمجاهدين الثابتين الصامدين الذي حققوا هذا الانتصار؟ نقول ألو مشاركة هاتفية. نقول ألو.

0: نار حمراء.
1: نار حمراء، تمام إن شاء الله يا أماني. شكرا لك وشكرا لجميل تواصلك.
0: هي الفتاة المسيرة وحفظت حيث طلعت على الفرق وخذت حرارة مناطقنا وكل المجاهدين.
1: الحمد لله فعلا، شكرا
0: لك. حيث العمل جديدة سريعة وقوات مسلحة والطيران جو المسيارة زيد عبد الملك.
1: نعم شكرا لك وشكرا لجميل تواصلك.
0: هي لكم فيسا
1: والتحية لك كذلك.
0: أخواتي سلموا عليك كلها البسكين.
1: الله يسلمهن. أمان سلمي عليهم كلهم.
0: يعني يسمعك.
1: شكرا لهن وأسلام وصل وردي لهن السلام كذلك.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا حياكن الله، تفضلي.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله، وأنت كيف أنت؟
0: الحمد لله بخير.
1: مبارك لنا الانتصار هذا العظيم.
0: الله يبارك فيك. سمحنا بباعها قوات المسلحة اليمنية كل فضل وعد الرجال الرجال.
1: فعلا مبارك لهم وشكرا لهم على ما بيقدموا من هذه الانتصارات العظيمة. ألو يا أماني، الزامل الذي طلبته المخاء، هذا هو زامل، إن شاء الله أني بتسمع إلي. هنا رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم عزة كرامة انتصارات عظيمة بفضل من الله ومن شكر كل أنصار الله والمجاهدين، قل لهم أعانكم الله وبيض الله وجوهكم وبارك الله فيكم ومن انتصار إلى انتصار. ورسالة لأهالينا في الأراضي المحررة، مبارك لكم هذا الانتصار، والله نحن مشاركين لكم في هذا الفرح العظيم، وبإذن الله اليمن كل اليمن محررة من أم علي. حياكم الله يا أم علي.

مشاركة هاتفية ونقول ألو. عاودوا الاتصال والمشاركة على 3-2-2-6-5-3 وارسلوا الرسائل إلى أهالينا في الأراضي المحررة في الساحل الغربي في مقبنة وفي موزع والوازعية وحيس والخوخة وجزرها والمخاء وميناء المخاء. قولوا لنا ما هي رسائلكم إليهم، وكذلك ما هي رسائلكم للمجاهدين، وإن كنتم تسمعونا من هذه المناطق شاركونا مشاعركم الطيبة المستبشرة بهذا الانتصار. قولوا لنا ما هي مشاعركم ورسائلكم للمجاهدين الذي حققوا بفضل من الله هذه الانتصارات العظيمة والفتح المبين. كذلك مستمعين الكرام 7-0-9-9-1-9-9-1 رسائل نصية 3-2-2-6-5-3 اتصالات ومشاركات هاتفية واسمك رقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. هنا رسالة تقول صباحكم عزة وكرامة وانتصارات عظيمة بفضل الله ومنته، أن أنعم الله علينا بالنصر المبارك. تحياتي لك أختي سندس والمخرجة. نبارك لسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالانتصارات والقوات المسلحة، ونبارك انتصارات القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي والمخاء. تحياتي بنت أب الإباء وتطلب زامل البادي أظلم لعيسى الليث. ورسالتي للمجاهدين ثبت الله أقدامكم يا رجال الرجال، ولولاكم ليس لنا كرامة والعزة، أنتم من صنعتم العزة والكرامة. نبارك لإخواننا في الساحل الغربي أنهم أصبحوا أحرار. مستمعين الكرام فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال ظهيرتنا معكم. ابقوا معنا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون.

0: نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.

0: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.
1: صومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، انجلت مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.
2: لا تساومني على شربه وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، انجلت مخلوق من صينة.
3: مستمعينا الكرام، نستمر في استكمال ظهيرتنا معكم، حياكم الله مرة ثانية في هذه الظهيرة. قولوا لنا وشاركونا ما هي رسائلكم للمجاهدين الذين بفضل الله ثم بجهودهم العظيمة حققوا هذه الانتصارات الكبيرة والفتح المبين، وكذلك ما هي رسائلكم لأهالينا في الأراضي المحررة من مقبنة وموزع والوازعية وحيس والخوخة وكذلك المخا. شاركونا، وإن كنتم من هذه المديريات وهذه المناطق شاركونا، ما هي مشاعركم الرائعة والبهجة والفرحة، وما هي رسائلكم للمجاهدين الكرام. مستمعينا الكرام، نستمر باستقبال رسائلكم على 720-991-991 وقراءتها. هنا رسالة تقول: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، نبارك الانتصارات بالساحل الغربي والمخا، وتعز هذه الانتصارات بفضل الله وفضل المجاهدين وفضل السيد القائد يحفظه الله، انتصارات تشفي صدورنا وصدور المجاهدين، نكلوا بمرتزقة العدوان السعودي المجرم المحتل على بلادنا والقوات المسلحة اليمنية التي دكت التحشيدات السعودية وارتكبت أبشع الجرائم بحق المواطنين. التحشيدات السعودية ارتكبت أبشع الجرائم بحق المواطنين وسعت لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال وسيطرة السعودية. القوات المسلحة قالت كذلك أنها أدت العملية إلى طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة في مساحة 5400 كيلو متر مربع، وأكدت كذلك أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها. حفيد رسول الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبا جبريل حفظه الله وأدامه لنا فخرا وعزا وقائدا ومولا. رسالة أخرى تقول: الحمد لله الكريم العظيم أنصف المظلوم، ولو بعد حين اعتلت المعنويات وجبر الخاطر ببيانات القوات المسلحة الذي طرحت يدها فوق الوجع وعادت الأمور إلى نصابها وانكسرت هيبة العدو. هذا هو السلام الذي يطلبه العدو الذي كفله القرآن، ونحن مصرون وحريصون على تحرير البلاد وثبات الحرية. دمتم ودام الوطن بألف خير. من عبد السلام محمد سالم من القاعدة ذي سفال.

لا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك هذه الانتصارات العظيمة التي استعادت سيادة اليمن وحريته واستقلاله وحطمت مشروع الهيمنة العالمية بالذات السعودية ووصايتها، ولا يمكن أبدا أن نتراجع عن هذا القرار حتى ينال هذا الشعب حريته واستقلاله الكامل. وندعو المغرر بهم أن يعودوا إلى صف الوطن وأن يغتنبوا العفو العام، وهذا بفضل الله وفضل رجال الرجال وزامل الباد أظلم من مرام عادل وأماني عادل. رسالة أخرى تقول: تحية لإذاعة سام اف ام، بالله عليكم تكونوا تواكبوا وتطلعوا مباشر لمن يكون في أخبار عاجل. أكثر الشعب اليمني بيستمع للإذاعة في الشمال والجنوب، والله نحنا منحاول وما بيخطئ ما بيمشي عاجل من العواجل إلا وإحنا منطلع بهدهد الانتصارات، وشكرا لكم. رسالة أخرى تقول: معكم سارة من سعد، حيا الله يا سارة. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. إلى رجال الرجال في قواتنا المسلحة الباسلة المرابطين في ثغور العز والشرف، من يلقنون الأعداء دروسا في الثبات والكرامة، سلاما على أقدامكم وخطط تراب الوطن فصارت أرضا مقدسة، ورفعت جباهكم إلى السماء فلم تطأطئ إلا لله، أنتم الذين إذا حمي الوطيس واشتدت الخطوات تقدمتم بخطى ثابتة لا تعرف التراجع، قلوب مؤمنة لا يدخلها الخوف. ونطلب إلى الجهات أو الجبهات ونطلب إلى الجبهات التحية لكن يا غاليات زامل إلى الجبهات.

رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم وتحياتي لك واشد الأزهار وجميع المراسلات يا رب، زيد الانتصارات والحمد لله على الانتصارات من أماني الحيمي. رسالة أخرى تقول: صباحكم عز ونصر وثبات، نبارك لشعبنا وقيادتنا وأبطال قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها هذا النصر العظيم الذي تحقق بفضل الله ثم سواعد الأبطال، ونقول أختنا الكريمة حوثية حيس لطالما آلمت قلوبنا بعبارة حيس المحتلة، اليوم نشتي منش عبارة حوثية حيس المحررة والحرة. تحياتي من محمد عولة الحديدة اللحية قرية العولة. رسالة أخرى تقول: أرجو قراءتها للآخر هو الأول. رسالة تقول: نحيي ثباتهم، ثانيا نهنئ الشعب ونهنئ السيد القائد بالانتصارات، كمان نهنئ حوثية حيس بتحرير حيس. من أم مدة بتقول: سلام الله عليكم، أولا نشكر الله ونشكر المجاهدين على الانتصارات الكبيرة. عفوا عادني لاحظت النقاط، اقرأ وآخر رسالة أول رسالة تلخبط عليها أثناء الإرسال. قريت رسالة الشكر، ليش أنت كذلك يا أم مودة؟ رسالة أخرى تقول: صباح النصر على الشعب اليمني، نبارك للقوات المسلحة اليمنية على أضربات المزلزلة على العدو السعودي المجرم. الشعب اليمني اتخذ قرار أن ينتزع حقوقه من العدو السعودي ولن يتراجع، ونبارك خروج الأسرى المحررين إلى أسرهم الكريمة، وأقسم بالله العظيم أنه نصر كبير وفرحة كبيرة. أمس خرج الشعب اليمني في ميدان 70 بكل شموخ وثبات، مفوضين للقائد الحكيم ومناصرين للقوات المسلحة اليمنية. تحياتي وتقديري لكم وكذلك لكم التحية.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف الحال منورات يا غاليات؟ شكرا، نهنئ ونبارك للشعب اليمني والسيد القائد حفظه الله وجميع المشاهدين في كل جبهات على الانتصارات الكبيرة، وهي بفضل الله وبفضل السيد القائد حفظه الله وبفضل المجاهدين. الحمد لله وشكر، والله إنهي انتصارات تشفي الصدور. تحياتي لكل المجاهدين في كل الجبهات وسيد القائد حفظه الله، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. وتحياتي لكل جميع البنات المشاركات، أخت الشهيد من الدريهمي، بنت الشهيد من الخوخة، وتحياتي لك أستاذة الغالية والمخرجة من هاجر ستام تطلب زامل وحدة الساحات. رسالة أخرى تقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير جميع طاقم سام وجميع المشاركات، وأسفة على إطالة الغياب لأن إحنا رجعنا من السفر طولنا الغيبة. أبارك لجميع أبناء المناطق التي تحررت وعلى رأسهم حوثية حيس. نحمد الله أن وفقنا الله بأن نعيش هذه اللحظة، لحظة النصر، لحظة رؤية الابتسامة في وجه أبناء المناطق المحتلة والآن محررة بفضل الله. نحمد الله أن احنا رجعنا اليمن على الانتصارات هذا، وسلام الله على الأرض الذي كنا فيها إيران. تحياتي من إعلامية همدان وتطلب زامل وحدة الساحات. الحمد لله على سلامي يا إعلامية همدان.

رسالة تقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إلا قوي، أنا أفتخر بالرجال اليمن، ممكن أطلب زامل يا سيدي تفتاك العناق والروس مني أنا أبو كياء أو أبو بركان. رسالة أخرى تقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أختي الغالية سندس؟ وعلى المخرجة، وتحية لسيدة عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجاهدين، ويحيى سريع ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. وتطلب زامل تهامي من المرسلة بنت الجناوس. رسالة أخرى تقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مشتاق فؤاد، يحيي قواتنا المسلحة الباسلة بكل فخر واعتزاز على ما حققته من انتصارات عظيمة وملاحم بطولية في الساحل الغربي، وأبعث بأزكى تحياتي الإجلال وتقدير الرجال الأبطال الشجعان المرابطين في جبهات العزة والكرامة. التحية لكم جميعا ولكل الأيادي الضاربة التي تسطر بدمائها أروع دروس البسالة والتضحية. ويطلب زامل وحدة الساحات من مشتاق فؤاد. رسالة أخرى تقول صباح الفتوحات والانتصارات، صباح العزة والتمكين، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لا مفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفر ونتوب إليك، نحمد الله على الانتصارات المتتالية، وقريبا قريب فتح مكة من أيادي خونة بيت الله والمسجد الأقصى أذيال الأمريكان وشركاء بستين في الجرائم البشعة الإرهابية. ويطلب زامل آيات النصر للمنشد المجاهد الحربي عيسى الليث. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم أستاذتي سندس، الحمد لله أخباركم، نحمد الله ونشكر على الانتصارات العظيمة، وما انتصار إلى انتصار بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذه الانتصارات كلها بفضل من الله ومن السيد القائد ومن المجاهدين الثابتين في كل الجبهات. وتحية للقوات المسلحة اليمنية، أضربوا بيد من حديد، سلام ربي عليكم. ونقول للمرتزقة صنعاء بعيدة أبعد من عين الشمس، ويطلب زامل صنعاء بعيدة بنت أبو نجوم المحاقري، وشكراً.

سلام الله عليكم أيها المجاهدين في كل مكان، بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم وثبت الله أقدامكم ونصركم الله ويطلب زامل العاقب للمتقين. تحياتي من مجبة الجندة. رسالة أخرى، نهنئ القوات المسلحة والجيش واللجان الشعبية بالانتصارات، ونهنئ القائد عبد الملك الحوثي ونقول له سربنا ونحن معك، وإن شاء الله سنحرر جميع المناطق المحتلة. معكم بن هاشم الوصابي، ونطلب زامل لا سامح الله يا عدن من باعك. رسالة أخرى تقول، سلام الله عليكم، كيف حالكم أخوات الغاليات سندس والمخرجة؟ الحمد لله، الحمد لله على هذه العزة والقوة وعلى هذه الانتصارات الكبيرة الذي سطروها أخواننا المجاهدين، الله ينصرهم أينما كانوا دائما وأبدا. تحياتي لحثية حيس من براء الفقيه من الحديدة، واشتي زامل معنويات عالية.

رسالة تقول انتصارات عظيمة، قوة القوة، أمان، فرحة كبيرة لا توصف. عذرا معكم شهد، لو سمحتوا سمعونا زامل يا بعض حكام الخليج. رسالة أخرى تقول نشكر المجاهدين الأبطال في جبهات الساحل الغربي على الانتصارات من أبو أيمن. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، أحييكم وأحيي إخواننا المجاهدين، إن شاء الله ربي يكون مع إخواننا. نقول لمرتزقتها أو للمرتزقة قسطوا يا أنذار المجاهدين، والمجاهدين لهم شرف عظيم وانتصارات قديمة بعون الله تعالى. نحييكم من أسمهان من الحديدة. عفوا يا أسمهان، وصلت الرسالة ما دريت ما مكتوب. رسالة أخرى تقول ظهيرة الانتصارات، وما النصر إلا من عند الله، نبارك لكل المؤمنين هذا النصر هذا التحرير، نبارك لسيد القائد حفظه الله وأضال في عمره، نبارك لكل أبناء هذه المناطق المحررة وعقبة لباقي المحافظات. هذا الانتصار لا يزيدنا إلا تمسك بالحق والثبات عليه، يزيدنا رجوع إلى الله، نزداد وعي وتحرك بالإنفاق في سبيل الله، نشي من الأخت حوثية حيس المحتلة الآن أصبحت حوثية حيس المحررة، كذلك الأخت كوثر المسيرة شاركنا مشاعركن، ونطلب زامن لاح الفجر لاح الفرج من الفقير إلى الله، الله يكتب أجرك. قرأي رسالتي، قريت رسالتك والمعذرة. رسالة أخرى تقول رسالة الرسائل الطويلة بتكون طويلة قوي. رسالة بتقول بفضل الله سبحانه وتعالى حظي شعب الإيمان والحكمة بانتصارات كبيرة ولم يصعبها العدو ولا الصديق، فلهذا يجب علينا أن نكون أهلا لهذا النصر، وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، وأن نتحرك في جميع المجالات، وأن نكثر من الدعاء لمجاهدين الأبطال والإنفاق والتوعية للناس، وأن نحذر كل الحذر من المرجفين والمنافقين، وأن نسد أي ثغرة يحاولوا الدخول منها الأعداء. نقول لسيد القائد فوضناك في جميع الخيارات التي تتخذها، والله أن معك في سلمها أو في حربها، ونسأل الله أن يحفظ المجاهدين الأبطال في كل الجبهات، وأن يبيض الله وجوههم ويكون لهم العون والسند يا رب العالمين. تحياتي لجميع أخوات المشاركات، ذكرت كل المشاركات. في الأخير بتقول نبارك لهم التحرر بعد معاناة طويلة من مرتزقة العدوان السعودي، وشكرا. وإذا أمكن زامل الباد أظلم من ملاك الوايل، المعذرة منش يا ملاك، الرسالة الطويلة ولازالت هناك الكثير من الرسائل. رسالة تقول سلام الله عليكم، نعم ألف تحية للقوات المسلحة في عبارات الشكر لا تفي أبطال القوات المسلحة اليمنية، نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظهم بحفظه، ونسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وشكرا معكم شداء الأزهار. كما أبارك لأختنا أو العزيزة المجاهدة الحوثية حيس بمناسبة هذه الانتصارات العظيمة بإذن الله من نصر إلى نصر. شكرا لك يا شداء الأزهار.

رسالة تقول: تحياتي للرجال، الرجال نبارك لكم هذا النصر العظيم لجميع أبناء المناطق المحررة، نبارك لحفية حيس المحررة، ألف ألف مبروك وإن شاء الله تتحرر جميع مناطق اليمن. تقبلوا خالص تحياتي وتقديري من البراء عبد الله من سعد وتدلب زامل، العاقبة للمتقين مضمونة لو سمحتم. رسالة أخرى تقول: نبارك ونهنئ الانتصارات للسيدة القائد والقيادة العليا وجميع الشعب اليمني، ونقول أهلنا في الساحل الغربي مبروك لكم التحرر ومرحبا بكم في ظل حفيدي رسول الله. إن شاء الله المولد الذي أجي هذه المناطق كلها الذي ما كانت يقام عندها المولد أتقيم، أنا متأكدة أعظم مولد. رسالة تقول: الحمد لله والشكر والمنة لله تعالى، وتحية للمجاهدين والقوات المسلحة من سيناء، حيا إن شاء الله يا سيناء. رسالة أخرى تقول: ألف مليون مبروك لأخواننا في الأراضي المحتلة التي تحررت بفضل الله وقوة ونصره والنصرة لإخواننا المجاهدين، أقول لهم سلام ربي عليكم ونقبل أيديكم أقدامكم الطاهرة ونهنئكم ويهنانا هذا النصر العظيم بفضل الله ربي وبركات رسول الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقول للمجاهدين: بيض الله وجوهكم وسلام ربي عليكم. تطلب زامل: المملكة هالكة من أم حمزة.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، نحمد الله ونشكره أن من علينا بهذه الانتصارات العظيمة. نقول للمجاهدين الأبطال: كتب الله أجركم وثبت أقدامكم وزادكم الله قوة وإيمانا. أنتم من نفخر بهم ونتباهى رجالا أولو قوة وبأس شديد. أنتم تاج فوق رأس كل إنسان حر. سلام من الله عليكم يا رجال الله. نهنئ أختنا العزيزة حوثية حيس، أول من خطرت على بالي وقت إعلان التحرير من سحر. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كلمة وعشر سواء. سلام الله على سيد عبد الملك تاج العرب، جاء نور اليمن بالعز والنصر وقاتل اليهود ومن معه اليهود السعود. رسالة أخرى تقول: مرحبا صباح الورد، كيف أنتو؟ نقول المرتزقة: فاشلين فاشلين، دام إحنا موجودين مع الحق. تحياتي لكم، معكم حساب من صنعاء. رسالة تقول: الحمد لله الذي نصر المجاهدين. نقول لليهود: لن نكل ولن نمل، وما النصر إلا بالله. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف أنت يا سندس؟ الحمد لله. نتفق أو نقول قواتنا المسلحة اليمنية الله يكون معاهم يا رب وينصركم، فلكم التحية من بنت ذمار. رسالة أخرى تقول: كيف أنت يا غالية؟ الحمد لله، معكم محبة الجهاد، نهنئ كل اليمن بالانتصارات العظيمة. والله فرحتي ما قدرت أوصفها لأحد، الحمد لله على الانتصارات. تحية لأخواتي الغاليات، محبة سام، محبة اليمن، محبة الفتح الموعود، وتحية لأخي الغالي سعيد، ربي يسعدك يا أخي الغالي.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، نبارك هذه الانتصارات العظيمة لكل إخواننا وأخواتنا في الأراضي المحررة، وعلى رأسهم حوثية حيسو بنت الشهيد من الكوخة. نوجه كل الشكر والتحايا لأبطال قواتنا المسلحة، والحمد لله الذي نصرنا. تحياتي لك أستاذتي سندس والمخرجة، أستاذة سندس والمخرجة، وتطلب زامل هو الله من أم عماد الدين، حياكم الله. رسالة أخرى تقول: والله إن اللسان يعجز عن وصف رجال الذي رفعوا الرأس الإسلام وليس اليمن فقط. أقول لهم: لا نملك شيء نقدمه لكم إلا الدعاء، وعانكم الله وأيدكم بنصره. أما المواطنين في الساحل الغربي، أنتم في أيادي أمينة ستستنشقون العزة والكرامة من بعد اليوم. تحياتي لأعز وأغلى مذيع ومخرجة، معكم رمز الوفاء. وتطلب زامل: يا ابن سلمان ما أنت قدها، لا قادرين نحنا نشارككم مش بس بالدعاء، حتى الإنفاق. انفقوا للقوات المسلحة لوحدة التصنيع، انفقوا لهم، وهو عن طريقهم يتم النصر. مسمعين الكرام، الرسائل كثيرة جدا، لكن الوقت داهمنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية ظهيرتنا لهذا اليوم. في الختام، بارك الله في جهود القوات المسلحة اليمنية والقيادة الحكيمة، وحفظ الله السيد القائد، ومبارك لكل من تحررت أراضيهم وعاشوا الآن يوم جديد بعهد جديد من الحرية والعزة والكرامة. إذن التحية، كل التحية مقدمة لكم من مخرجة اليوم أماني عبد الكريم مفضل، ومن كنت معكم من الإعداد والتقديم سندس عادل المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، لأن التوكل أيضا مرتبط بالتقوى، فهو يثق بالله ويعتمد على الله ويثق بوعد الله أنه سيتحقق، وأن الله لن يخذله مهما كان حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واثقا بالله سبحانه وتعالى ومواصلا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسبه، كافيه، كافيه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا. الله سبحانه وتعالى الذي إذا توكلت عليه هو كافيك، وهو معينك، وهو ناصرك، وهو الذي يتولى رعايتك فيفرج عنك. إن الله بالغ أمره، فما أراد الله أن يمضيه أمضاه، ما أراد أن ينفذه نفذه، فهو القادر على تحقيق وعده وإنجاز ما وعد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء من الأمور على مستوى الأرزاق والآجال، على مستوى النتائج للأشياء، على مستوى التأثيرات للأشياء، على مستوى النتائج للأشياء، كل شيء له قدر معين، كل شيء مضبوط بمعيار الحكمة الإلهية. فالأمور في سيطرة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن سيطرته أبدا. يقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر ما تعسر، كما قال في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويأتي باليسر أحيانا ليترافق مع العسر، فتنفرج آفاق وأبواب إذا اغتلقت أبواب، كما قال جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال: فإن مع العسر، مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا تكون هواجس العسر، العسر في الحالة المعيشية، العسر في الظروف العملية، ظروف عملية فيها صعوبات، فيها عسر، فليطمئن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالسعي للكمال في التقوى. يعني أحيانا قد تضيق الأمور أكثر لإغفال جوانب من تقوى الله سبحانه وتعالى، جوانب عملية فيها وقاية من كثير من الشرور، من كثير من المعاناة. فعندما يتجه الناس للأخذ بالأسباب وتكامل التقوى، يأتي من الله سبحانه وتعالى التيسير لأمورهم، فبعد العسر يأتي اليسر.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: والملائكة صلوا عليك عليك.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. مستمعين الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذا الكتاب العظيم الذي نحن بحاجة إليه، وليس لنا هدى إلا منه، وليس لنا نجاة إلا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 63 من سورة مريم، هذه السورة العظيمة التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نتدبر معانيها ونتفهم ما فيها من أوامر ونواهي ومن توصيات وقصص وعبر. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. المعنى أحبتي الكرام، وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذه من الله تعالى حكاية عن الملائكة، وهي تبين أنهم عباد الله مطيعون لأمره، فهم لا يتنزلون إلى الأرض إلا بأمره. وفيه دفع لتوهم المشركين أن محمدا إن كان رسولا فلماذا لا تصحبه الملائكة أو تتنزل متى شاء، كما أنه رد على المشركين في زعمهم أنهم ولد للرحمن سبحانه. إنهم عباد لله مطيعون لأمره، لا يتنزلون إلى الأرض إلا بأمر الله سبحانه. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي فهو المالك لنا ولأمكنتنا ولكل السماوات والأرض. ويحتمل له ما بين أيدينا من أحوالنا التي نستقبلها، وما خلفنا من أحوالنا الماضية، وما بين ذلك أحوالنا التي نحن فيها، أي هو المالك المدبر لأحوالنا كلها ونحن تحت تصرفه وأمره. وما كان ربك نسيا، لا يجوز عليه النسيان، ولعل هذا مرتبط بقول الملائكة وما نتنزل. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين في معنى وما كان ربك نسيا، أي لا يجوز عليه النسيان، ولعل هذا مرتبط بقول الملائكة وما نتنزل، أي أن تخلفنا سببه أن واقفون تحت أمر الله، وليس سببه نسيانا من ربنا. وهذا على ما يروى أن سبب نزول الآية تأخر نزول الوحي، وإذا لم يكن سببها فلا يتعين ذلك، والله أعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: رب السماء

0: السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أي أخلص عبادتك له واصطبر لعبادته، احبس نفسك لعبادته واثبت عليها، هل تعلم له سميا؟ يقول هنا السيد بدر الدين فيه تفاسير، ولعل أقربها سميا أي مشاركا لله في اسمه، لأنه رب كل شيء وحده لا شريك له في الربوبية. وهذا مناسب لأول الآية ومناسب للأمر بالعبادة لأنها تعبير عن العبودية. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. المعنى يستبعد البعث والحياة بعد الموت، معنى هذه الآية أي أن الإنسان يستبعد البعث والحياة بعد الموت. ويقول الله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي أقد نسي، فهو لم ينس ولكنه يعرض عن النظر الصحيح. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نكتفي ونختم عند هذه الآية حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أحبتي الكرام، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا سام اف ام،
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة كشفت أقنعة الزيف لعملاء الداخل والخارج.

0: من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة باتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة ارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرك، وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. لذلك من منجزات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار مؤكد على قوى الظلم والفساد ونهاية لأوهام الطغاة والمحتلين الجدد.

ثورة 21 من سبتمبر لا زالت مستمرة ولن تكتمل إلا بتحقيق الانتصار والاستقلال والأمن والاستقرار وتنعم الشعب بخيرات الوطن.

0: هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: ثورة 21 من سبتمبر، تحرك يمني أصيل للشعب اليمني وللقبائل اليمنية التي قدمت بكل سخاء وكرم قوافل العطاء انتصارا للثورة.
2: العيد الخامس لثورة 21 من سبتمبر.
3: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار سياسي لإرادة وثبات وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية.

0: ثورة 21 من سبتمبر كانت ضرورة ملحة لإيقاف الكارثة التي كانت قائمة آنذاك وحالة الإخضاع والانتهاك للسيادة اليمنية.
1: العيد الخامس لثورة 21 من سبتمبر. ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، أعلن الشعب اليمني العظيم لكل العالم بأنه لا وصاية ولا خنوع أو ربو.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن،
4: أختي المواطنة،
3: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
4: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
3: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع،
4: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
3: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
4: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
3: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
4: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
3: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
5: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام، والعود احمد.
13: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيد عطلت عمليا الوصاية الإقليمية على اليمن.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت. سام FM تقدم.
2: يحيى شعبك العظيم حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل احرار الامه. صادر عن القوات المسلحه اليمنيه
1: السياده الكامله.
3: عدائهم ومشكلتهم مع هذه الثوره الشعبيه في اليمن، مع مؤسساتها القائمه اليوم، مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة. أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
1: السيادة الكاملة، وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة، إعداد وتعليق علي مجلد. السيادة الكاملة، تنسيق ومتابعة محمد قاضى خالد حسين. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجفري، العميد ركن عابد الثور. تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها، نظرا لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
4: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمنا تبني سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
5: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع، وهو القوة المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
4: ووحدة الشعب اليمني لا تعني اليمنيين فقط.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني، وكذا أهداف الثورة اليمنية التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي الذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري، الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
6: الآن ناتية القوات المسلحة. علينا أن نقسم إلى قسمين: الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي، وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح، وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا. وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
7: لماذا؟
6: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
7: إذن الأموال ما زالت.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري وما عاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
6: أقدم لك معلومة: الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان وهذه معلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
8: انتهت مسير وإلى غير رجعة، وانتهى عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدعية وعصم معركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
9: والآن قواتكم المسلحة والأمن البادلة ومعها كل الشرفاء في طعطة في محور طعطة وشديات والملاحظة لكنهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور طعطة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
10: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور شهدت المؤسسة العسكرية استهدافا فظيعا أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالا متعمدا من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أوسط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
11: حقيقة اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطانيين كان هناك موجودات
12: لدينا بعض القطع البحرية الكبرى حاولوا أنهم يدمروها.
5: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا بين الدول. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960 لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخرج الدفعات التي تخرجت من كلية البحرية وأنشأت كلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، جزء كبير من ضباط كلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 من مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن، ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
13: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
14: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 من سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
15: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب 1 ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
16: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
17: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
18: تحت أعين القوة السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
19: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
20: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية التي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
21: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطعالهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة. التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: أتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
0: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
2: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
22: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح أحمر؟ وهذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق إمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص، قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
21: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير. ما رأيناه الآن وما نشاهده يعني مثلا من تفجير للصواريخ، ويعني استغربنا ويعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
5: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي، واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالحرس الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية، تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماما وتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن وتمرقد قواتنا بصنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن بدر بن حوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
1: وبعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود
23: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
24: المسألة ما عادها مثل من أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
23: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن منظومات
25: صاروخية جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
26: ثاقب 1
27: و2 وثاقب 3 وفاطر 1، 4 منظومات دفاع جوي
28: قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
29: تضاف إلى منظومات أخرى.
30: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
31: التي أسقطتها الدفاعات الجوية
32: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
33: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
34: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
35: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجو.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
3: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد.
4: فنادق باليأس وبأوب الانهزام رغبة.
6: إذ لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
7: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبو ظبي في غارة عدة.
8: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على أرض عسكري.
9: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
10: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
11: أما بالنسبة للصواريخ أرض البلاستية، فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ. ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة، وبالتحديد في 17/6/2013، والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة ألوية الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق، لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
12: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم، ها؟
11: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى رئاسة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
12: والجاي
11: في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري الذي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
5: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولا بتدمير القوة الصاروخية، بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستريلا وما إليها. وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق، وإعطاء صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أمجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا. وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يميل العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 سبتمبر تحول كامل، تحول مادي.

0: عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة. قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محلياً، إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة. وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
1: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
2: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
0: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
3: تفضل بسم الله. الله أكبر.
4: قوة القوة. الله أكبر.
5: كم قنص جندي زويدي.
6: الله أكبر.
7: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بجائد حكيم، جائد شجاع، جائد صادق، جائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، عدنا.
12: قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
13: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد، وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
14: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها
15: استعراض قوة من الطراز الباليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية، تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
16: يعني أنت موجود دكتور في الرياض، ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ الحوثي قد تسبب بها؟
17: عملوا حالة استنفار في مجلس الأمن بالصاروخ يمني وصل إلى الرياض، وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونة بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم، إفطار الصائم بيسموه، ومحنا طبيعي. ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدة، وليش نتفرج ونسكت؟ سنقصف أينما وصلت أيدينا بإذن الله تعالى.
13: وعن الواقع الذي وصلت إليه القوات البرية وتشكيلاتها بعد ثورة 21 سبتمبر ودورها في حماية الشعب والوطن، أظهر الميدان جزءا من تلك الوقائع بالصوت والصورة.
18: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة.
19: جبال والله يا سلمان لا نشرب دمك،
20: واحمد العسيري لا يهرب ينتظرنا، وأقسم بآيات الله لإحنا ذاك.
21: ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من لقينا ساحة الحرب يحتمل
22: جنة والات العالم اليوم لأنه شوية فهم عسكري، لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن يفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة.
23: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران.
24: أدت
0: إلى سقوط 3 ألوية
1: والتي أسفرت عن آلاف الأسرى العسكريين السعوديين،
2: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
3: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا وعشرين كتيبة،
24: تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة فأمكن منهم.
13: بالنظر إلى واقع القوات المسلحة اليوم وما كانت عليه قبل ثورة 21 من سبتمبر، يتجلى الإنجاز والإعجاز واقعا ملموسا، والذي عكس نتائج الثورة وأثرها في البر والبحر والجو. فمن مرحلة الرد وترتيب الصفوف انطلقت القوات المسلحة وإلى جانبها اللجان الشعبية لتصبح صاحبة القرار السيادي في الدفاع عن الوطن والشعب، وأصبحت قطاعاتها في سباق مع الزمن للوصول إلى ردع العدو وإيقاف ممارساته العدوانية والهمجية بحق شعب الإيمان والحكمة.
24: بفضل من الله تعالى،
25: نجح
24: سلاح الجو المسير القوة الصاروخية في تنفيذ عملية هجومية أخرى،
25: عملية توازن الردع الأولى،
24: عملية التاسع من رمضان، عملية توازن الردع الثانية،
25: توازن الردع الثالثة،
24: توازن الردع الرابعة،
25: الردع الخامسة،
24: توازن الردع السادسة،
25: عملية
24: توازن الردع السابعة.
26: نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله.
27: مثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام،
28: في مدينة الدمام السعودية،
29: مدينة الدمام مساء أمس
30: انخفض على عسكري مهما في مدينة الدمام.
31: ضربة لبقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي
32: لبقيق وهشة
33: خريز مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
34: هنا منشآت النفطية في بقيق حيث أكبر
35: لتقصد نصف طي بقيق وخريز التابعة
36: بالمنطقة الشرقية.
37: ما بعد هجمات لبقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
38: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
13: كان أثير الثورة ومنبرها سام اف ام وجمهورها مواكبا لانطلاق الثورة وحاضرا معها وبها في كل المراحل وكافة المجالات والإنجازات، ومنها الجانب العسكري، حيث خطط سام اف ام وجمهورها الدور الفعلي والعملي للإعلام الحر، ووضعت بصماتها رفدا بالمال وحشدا بالرجال. هنا يتحدث مدير إذاعة ثورة 21 من سبتمبر حمود محمد شرف.
39: عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن منبر ثورة 21 من سبتمبر، المنبر الإذاعي الوحيد الذي رافق ثورة 21 من سبتمبر منذ انطلاقتها ومنذ استجابة الشعب الكبيرة لدعوة السيد القائد، قائد الثورة، قائد المسيرة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتصحيح المسار الثوري. حذاري حذاري حذاري كانت الشارة، وكانت إذاعة سام اف ام موجودة لحظتها في ساحات ومخيمات ومعتصمات الثورة في كل الساحات المنتشرة من همدان إلى أرحب إلى سنحان إلى شارع المطار بصنعاء إلى غيرها من الساحات، وكنا موجودين هناك إذاعة سام اف ام طوال أيام الثورة مع اندلاع شرارة الوعي الثوري والغضب الشعبي ضد الفساد ضد التفريط بسيادة الوطن. انطلقت سام اف ام لتنقل رسائل الثوار من كل ساحات، بل وكان من أكبر إنجازاتها التي وفقها الله إليه هو أنها نقلت خطابات قائد الثورة إلى كل أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في معسكراتهم المختلفة. كان إيصال هذا الصوت، وكان إيصال صوت قائد الثورة وخطاباته إلى داخل المعسكرات، كان من أهم ما جعل للثورة ورقة رابحة.
4: كان يعبأ منتسبو القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية أن هناك زحف فارسي قادم من صعطة، أن هناك محاولة للانقلاب على الدولة والجمهورية وإعادة الإمامة، وأفراد القوات المسلحة والأمن في معسكراتهم لم يكن لديهم سوى هذا الصوت التعبوي المعادي المضلل المزيف للحقائق. جاءت سام اف ام وكانت الإذاعة الثورية الوحيدة، كان هناك نعم إذاعات أخرى، كان هناك في اليمن آنذاك في كل اليمن، جنوب اليمن شماله شرقه غربي، كان هناك ثلاث إذاعات في اليمن عند انطلاق ثورة 21 من سبتمبر، هي إذاعة صنعاء البرنامج العام، إذاعة الجمهورية اليمنية، وكانت أيام الثورة وإلى ما بعد تعرض اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني الصهيوني إماراتي، كانت تحت سيطرة حكومة الإخوان وحكومة التحاصص الإخوانية المؤتمرية، وتحت ولاية عبد ربه بين قوسين عبد ربه منصور هادي الأيادي الأمينة لسلفه علي عبد الله الصالح، اللذين اتضح ما اتضح بعد انتصار الثورة من خيانتهما وتآمرهما على البلد وعلى الشعب. وأيضا كان هناك إذاعة أخرى، إذاعة يمن اف ام التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كانت قبل ثورة 21 من سبتمبر وبعد انتصارها وبعد تعرض اليمن للعدوان وأثناء العدوان، وإلى كانت وما تزال تغني ولكل أهدافه، بعكس إذاعة صنعاء التي أصبحت اليوم جبهة عملاقة في مواجهة العدوان بعيد أيام من شن العدوان على بلادنا. أعود لإذاعة سام اف ام، كانت هي الإذاعة الثالثة الوحيدة في اليمن الموجودة، وهي الصوت الإذاعي الوحيد لثورة 21 من سبتمبر، فكان لها دور كبير في إيصال رسالة الوعي بحقيقة هذه الثورة وأهدافها السامية ومبادئها وقيمها وانتمائها إلى الشعب، إلى القبيلة، إلى المستضعفين، إلى السيادة، إلى الاستقلال، إيصال هذا الصوت وهذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى معسكرات الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية. فعندما سمعوا وعرفوا الحقائق نستطيع القول أن هذا الإنجاز الذي مكن الله سبحانه وتعالى إذاعة سام منه استطاع إنجاز لنا القول أن يحيد فئة واسعة من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني وقوات الأمن عن هذه المعركة، وفي جانب آخر استطاعت أن تأخذ بأيادي الكثير من هؤلاء الأحرار من الجيش والأمن إلى ساحات الثورة وأعلنوا انضمامهم إلى الثورة. فكان دور إذاعة سام اف ام في إيصال صوت الثورة وخطابات قائد الثورة مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا هو الدور الأبرز. وبالتأكيد كانت لها أدوار أخرى، ولكن ما دمنا نتحدث عن دورها في الجانب العسكري فكان هذا الدور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واستمرت إذاعة سام اف ام بنفس الكيفية وبحماس متزايد ومتضاعف، كونها المنبر الإذاعي الوحيد للثورة، وكانت مكبرات الصوت في كل ساحات الثورة، ثورة 21 من سبتمبر مفتوحة على مدار الساعة واليوم والليلة على بث إذاعة سام اف ام التي كانت هدية الله للثوار، أول إذاعة في العالم تبث خطابات السيد عبد الملك، محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، تكون مع الثوار في ساحاتهم طوال أيام الثورة وحتى انتصار الثورة. ومن منبر إذاعة سام اف ام أعلن انتصار ثورة 21 من سبتمبر كمنبر إذاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كانت قناة المسيرة، ولكننا نتحدث عن جبهة الإعلام الإذاعي الذي كان موجودا وحاضرا في تفاصيل الثورة وتفاصيل حكاية الثوار وتفاصيل ورسائل خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. انتصرت الثورة، وهي الثورة الوحيدة في علمي التي احتفلت بعيدها الأول في 21 من سبتمبر 2015 في ظل أكبر عدوان كوني يشن على بلد، عدوان أمريكي صهيوني سعودي إماراتي يشن على اليمن صبيحة 26 من مارس 2015. إذاعة سام لكونها إذاعة الثورة استمرت في نهج الثورة، لأن هذه الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل هذا العدوان كان لابد لها أن تستمر، وكان أيضا لابد من منابرها الإعلامية أن تستمر في مضاعفة الزخم الثوري لمواجهة العدوان الأكبر والأشمل على اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا وإلى آخره. فمن اللحظة الأولى كانت إذاعة سام اف ام ومنذ الدقائق الأولى لشن هذا العدوان الكبير على اليمن كانت حاضرة. كنا في فترة شهر مارس من العام 2015 كنا نختتم بث إذاعة سام اف ام عند 12 منتصف الليل في صبيحة 26 من مارس 2015، وبعد أول غارة على بني حوات في محيط مطار صنعاء أعدنا تشغيل، كنا في حالة استنفار دائم، كنا موجودين في الإذاعة ومحيطها، أعدنا تشغيل أجهزة الإذاعة ومحطة بثها وأعدنا الانطلاق في تلك اللحظات ما بعد الواحدة والنصف من منتصف الليل 26 من مارس 2015، وأعلنا للناس أن هناك عدوان يشن وطمأنا الناس ووافيناهم بالأخبار، وحتى أشرقت شمس 26 من مارس 2015، وهكذا وإلى اليوم ما زلنا في مسار ثوري متواصل عبر إذاعة سام اف ام. لعل أبرز إنجاز ساند الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان، أبرز إنجاز وأهم عمل لإذاعة سام اف ام هو دورها بفضل الله سبحانه وتعالى النوعي والاستثنائي والأول من نوعه في تحشيد الرجال المجاهدين الأبطال الشرفاء من أبناء اليمن من كل المحافظات إلى معسكرات التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري، ومنها إلى جبهات مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني الإماراتي على اليمن. فخلال سنوات وإذاعة سام اف ام تنطلق للتحشيد عبر الإذاعة، وهذه كانت قنبلة نووية تفجرها إذاعة، أن تحشد رجال مقاتلين عبر إذاعة كانت غريبة لدى الكثير من الناس، ولكن هذا ما يتطلب من إذاعة هي إذاعة الثورة، هي ذات رسالة جهادية، والجهاد ومواجهة الفساد العدوان الطغيان وأيضا إنقاذ المستضعفين ولو كلف ذلك التضحية، حتى بمقدرات إذاعة سام اف ام والعاملين فيها وأنا في مقدمتهم. هذا هو الجهاد وهذا هو الإعلام وهذه هي الثورة، وهكذا ينبغي أن تكون إذاعة الثورة. فخلال سنوات من تحشيد إذاعة سام اف ام للرجال لمعسكرات التأهيل الثقافي والتدريب العسكري وأيضا نقلهم إلى المعسكرات، وكبنا من خلال حملة شعبية كبرى أطلق عليها الناس والرجال المجاهدين حي على خير الرجال. واليوم إذاعة سام تتشارك هذه الحملة وبث هذا البرنامج وتتشارك هذا الشرف العظيم مع عدد كبير من إذاعات اليمن، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة اف ام شباب، إذاعة الجوف، إذاعة 21 من سبتمبر، إذاعات أخرى. فهذا ما فعلته إذاعة سام اف ام، وكان من بركة ذلك أن شكلت جبهة إذاعية عسكرية في مواجهة العدوان، ليس فقط بالتعبئة بالكلام والعبارات والثقافة، لا، بالعمل في الميدان. رجال أكثر من 14,000 مجاهد فقط في 3 سنوات انطلقوا عبر إذاعة سام وعبر إذاعات حي على خير الرجال، إذاعة فيلك القدس الإذاعي، إلى جبهات المواجهة لهذا العدوان في أكثر من 53 جبهة ومحور. أيضا في نفس المسار وبخط متوازي مع تحشيد رجال اليمن الشرفاء إلى معسكرات التأهيل والتدريب ومن ثم إلى الجبهات، خط متوازي مع ذلك، مسار متوازي مع ذلك، تمثل في إطلاق حملات إنفاق لدعم مختلف مسارات المواجهة العسكرية لهذا العدوان. فكانت إذاعة أيضا كإذاعة ثورة أول إذاعة تطلق حملة شعبية للإنفاق في سبيل الله دعما لمختلف مسارات مواجهة العدوان العسكرية. كانت أول حملة أطلقتها لدعم القوة الصاروخية، وكان حجم التفاعل كبير جدا. أيضا حملة لدعم السلاح الجوي المسير، دائرة التصنيع العسكري، أيضا المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة نجران، المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي، في مختلف الجبهات، في المحور الشرقي، في كل المحاور، حملات إنفاق تعدت فقط جبهة المجاهدين في اليمن، بل ووصلت إلى جبهة لبنان، حيث أطلقت إذاعة سام اف ام حملة لدعم الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي. أطلقت حملة لدعم الحركات المقاومة والجهات في فلسطين. يعني جمهور إذاعة سام اف ام فقط وخلال يعني حملات لا تتعدى مدة كل حملة ربما أسبوعين إلى ثلاثة إلى شهر على الأكثر، تعدى إنفاق جمهور إذاعة سام اف ام لدعم القدرات العسكرية والتصنيع العسكري وجبهات المواجهة ومجاهدي محور المقاومة داخل اليمن وخارج اليمن، وخلال فترة وجيزة تعدى أكثر من نصف مليار آخرها 100 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي الحركات الفلسطينية استجابة لدعوة السيد القائد. هذه أدوار مهمة ورئيسية تقوم بها إذاعة سام اف ام بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثمرة الوعي القرآني، التولي الصادق لإعلام الهدى لرسول الله للقرآن الكريم، للوقوف إلى جانب هذا الشعب الذي نتعلم منه كيف نصمت، كيف نضحي، كيف نواجه، كيف نصدق في مواقفنا بالقول والعمل مع الله سبحانه وتعالى. إذاعة سام اف ام هي إنما تترجم مواقف هذا الشعب في ثورته، ثورة 21 سبتمبر، وفي انتصارها، وفي مواجهتها للعدوان. هذا هو الدور الأبرز أعتقد في الجانب العسكري وجانب مواجهة التحديات العسكرية. طبعا عندما نتحدث عن كل ذلك نتحدث عنه ليس فقط باعتبار ما سبق، بل أيضا وباعتبار ما يكون الآن وما سيكون دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟
5: الله سبحانه وتعالى
6: قادمون بقناعة، بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره.
13: وقد تحصنت الجمهورية اليمنية بدرع الثورة الحقيقية، ثورة 21 سبتمبر التي أقامت وشيدت جيشا يملك القضية والمنهج على بصيرة من هدى القرآن الكريم وأعلام الهدى المجاهدين، أصبح اليوم يكتسي كل صفات العسكرية الحقيقية، خالعا ثوب الوصاية بالقوة نهائيا عن كل اليمن. وبات أبناء القوات المسلحة اليمنية اليوم يحررون المحافظات والمناطق بأغلى التضحيات، حتى صنعوا معادلة الوفاء العظمى بين الأرض الشديدة وأهلها الكرماء من الشعب المستنثر والمعطاء وحماتها المؤمنين الأولياء، حتى نتجت هذه العلاقة النادرة التي افتقدها اليمنيون كثيرا لتمضي نحو إكمال مسيرة التحرير بقوة الثورة وقيادتها وعنفوان الشعب، لتكتسب المزيد وتقدم كل جديد وتعيد أمجاد أهل الحكمة والبأس الشديد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بسط لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرةً لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، كف وعدها، ما بتركوا يا أصحابنا لنقدموا صلاة السعودية وحقون هذولي كالملفلفي. كملوا خلاص، ما عباقي شلوا الدنيا والباقي الله، بلقافهم الإعلام بيشتغل والتواصل الاجتماعي بيدي، والكذب كذب والخبط خبيط. يا جنة والفضايح فضايح، لو ما عب ما يبين الواحد لا يقول صدق وخلاص. المهم يشتوي ضووا الدنيا بلقافهم، ما في الواقع ما والله صح حاجة. قل نتحاكى في تي الأربع السنين بس، لان قد وصلنا احنا على قدر ما كان احنا من اول، تتحمد الله وتتشكره. واحد يراجع روحه شويه كيف كان احنا قبل 4 سنين، الحال مع الله مستورين بالعافيه، واليوم كيف قد احنا بب بب بب بب بب بب. لك الحمد، لك الحمد يا مالك الملوك سبحانك. نحن بيقولوا هذا لا السعوده، هذا لا اللغج لغج مخابطه. قالوا شلوا الدنيا وانتصرنا وضووا الدنيا، هي أمانة عليك. واللي كيف يصدقوهم الناس، كيف يزيد يصدقوهم بعد ما دبسر المعسكرة معسكرات على ما هي والوية، وهي بتحرق صواريخ بتقو ما اسمع الله وقذى اللها به سبرت والحرق، يحيا من حيا ويموت من مات. كيف يصدقوهم الناس وبدبسر الصحراء ملان شاحنة سلاح عادي وصالت طرية طري ومن عودة من السعودية؟ لا وما قدن يكلفين الصاروخ، ما قصدك لا وما قدن يثمننه ورزع مخازن مخازن أسلحة وقع لها خلع الخلع بذوليك القادر. لو ما قدن مجموعين من هنا ومن هنا ما اسمع الله والرمد فيهم، قاتل الرمد بآليات بتجمعات بقادة، ويطلع لك قال قد فعلنا وتركنا وصنعنا وشلينا هذا البلاد وهذا المنطقة قضى ضويناها وخير قال افسح. ما تسمع الله والأسرة الذي عاد احنا ضويناهم قضى طلعوا في الشاشة بيتحاكوا. هيا قول لي كيف عاد يزيد الناس يصدقوهم؟ هذا بيقول من الميدان قال انتصرنا وقضى شلينا البلد هذا وكملنا، وهذا عندي أسي قد ضويناهم أسرة ومن لحق بعدهم سمعت قال قضى كملناها. هيا كيف عاد الناس يزيد يصدقوهم؟ كم استولينا على كم من الغنائم ومن مخازن أسلحة؟ لا هانك لا هانا، هي ما هو من نصر، ما هو من نصر يا سعودي، وانت محاصر محاصر محاصر، ما هو من نصر. والصواريخ بدرزع مطار وشركة شركة نفط، هذا أرامكو قدي هدف ما بش غيره بتبرد القلوب. قل لي ما هو من نصر والطيران المسير والصواريخ بتهلهل في الأجواء السعودية؟ لا سلمة قاعدوا ولا سلمة شركة نفط ولا حاجة منهن هذا الله والضرب فيهن. أين هم اللي احتميتوا بهم وكان دهنجموا ولا ظهورهم؟ الأمريكيين والاستعراضات الأمريكية والهيمنة الأمريكية والبببببب أنسجوا أمريكان. يقول لك إلهي هذا الوقت سمعت يلا كل واحد يعاني روحه، كل واحد يوبه لقلافته. أمريكا هي وقواعدها الذي في الخليج، إيران بدمكنهم صابوح غدا عشاء صواريخ دفاع. عد معاكم كذب ثاني يزيد يصدقوكم الناس وسلوب ثاني يزيد يصدقوا، نقول كان من أول يصدقوا فحين بسروا لكم وسيل الثاني تكذبوا على خلق الله. لا عاد حدا يصدق ولا ما عاد يصح شيء. أقول لك حبل الكذب قصير، من تغدى بكذبه ما تعشى به، ولما الصدق حطه وروح وانت رافع راسك، لا يشتي حراسه ولا يشتي من يوبه له. هذا كان الكذبة والذباب لا من يوبه الماشي الفضيحة السابرة. هيا هذا الانتصارات الذي بدون تصرها السعودية، قلنا لكم اجمعوا احساسكم، هم من اول الوعد اليوم 12 سنة نسيتوا ما كان قد احنا ذا هانا، قد احنا ذا في فرضتنا، قد احنا على مشارف صنعاء. ما رضى شرحم الراحمين، ما رضى باطل باطل، والله أن السعودية أعمالها كلها باطل وسيرتها باطل في باطل في باطل. ومن ساير قال والبطا كم الهدايم، هذا اللي عادهم في صف السعودي ما نسوي لهم قدو شي في علم الله، ما رضوش شي في علم الله على جلودهم، هكذا يقعبهم. ومن هو أسير وذاك الباري أخبر وعلم ما بنعامله الله سعمات عامل الضيف، قدو تحت رحمتك ما عاد تسوي بها. هي هذا الانتصارات السعودية الذي قالت السعودية كبت حقق انتصارتها، فقوا على ارواحكم الحصر هي من الباح ورووا الناس، رجعتوا تتلبجوا فوق خلق الله وضربوا لكم المساكي الضعفاء، هذا في سجن وهذا آمن في بيته وهذا في طريقه. روونا روونا، ما عاد فعلوا في حمران العيو. ما سطاكم، ما قتركم، ما بش لكم حيرة ولا والله عاد حاجة. أرحم الراحمين بيعمي قلوبكم ترجعوا تتلبجوا من هذا التلباج. يا رجال اليمن، الطاع الطاع من كافة التصنيع العسكري، والصبر والثبات والوعد إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
12: جارح بشليل،
14: أجسادنا شعرت،
15: قلوبنا أدميت وعيوننا ضربت بالدموع.
16: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بأدب دمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
17: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
18: روسنا دون راسك وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
19: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
20: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
21: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
22: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من الدنيا.
23: الآن من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
24: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
25: يا ابن رسول الله،
26: والله نحن معك
27: ومفوض لك تفويض كامل.
28: يا سيد حتى الموت.
29: إحنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
30: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
31: نحن رجالك وضيوفك البتاره.
32: اننا كالحمم البركانيه ننتظر منك الاشاره.
33: خلقنا احرار، نموت احرار، ونلقى الله احرار. رضا من رضا، ابا من ربا،
34: ولعب العبوديه نقول ذواق الارض.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا. بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: الإسلام نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
2: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
3: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
4: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
5: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
6: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
7: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. لن تزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضجنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
5: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية
5: إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
0: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود، جنود تحت أمرك.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565 4-0.

0: أو 775-0455 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: حبيب اليمنيين،
10: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
11: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
12: ابشر بعزك،
13: ابشر بعزك،
14: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
15: فأنت تأج رؤوسنا
16: وكرة أعيننا،
17: نقول له بيض الله وجهك،
18: بيض الله وجهك،
19: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم،
2: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
8: والله ما احنا استلاب القراعة والله،
2: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: واحنا رقابة سيد والله،
7: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
0: فنحن أولو قوة و... أولو بأس شديد.
13: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
15: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
16: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
18: الله يحدد فقروسنا. أنا نعبر فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق.
22: ونحن معك.
23: تراهن بنا.
24: راهن بنا.
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
26: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: حلوقة.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
2: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
3: حسبي الله ونعم الوكيل.
2: وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
4: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات لكل ربوعي وطننا الحبيب والغالي. طبعا تسمعوا عن مدائن صالح. مدائن صالح هذه تقريبا قريب من العلا يعني، أو هي العلا نفسها، أعتقد أنها العلا نفسها. المهم هذه مدائن صالح، منطقة النبي صالح عليه السلام، والذي ما صدقوا شعبه وذبحوا ناقة الله الذي أمرهم الله بأن يعملون مناصفة بينها وبينهم في السقيا والشرب وما إلى ذلك. فالآن حولت السعودية هذه المدائن اللي كانت نبي الله، ما كانت مقر النبي الله صالح، حولتها إلى مراقص وكبريات ومنتجعات واستجمامات ومسابح وأشياء بلاوي لا يتخيلها عقل البدوي اللي عايش هناك. يعني يقول لك محمد بن شلمون، إحنا نوفر لكل الشعب السعودي هذه الأشياء بدل ما يخرج يضيعها في الكبريهات وفي الكازينوهات وفي المراقص في الخارج، يضيعها عندنا في اليمن، في قصته في مدينة علا في السعودية. هذا اللي بيفكر تفكيره هذا محمد بن شلمون، لأنه معهم مستشارين صهاينة، معهم مستشارين صهاينة هم اللي بيدبروه بيعملوا له كل حاجة، خاصة هذا حق الرياض، هذا موسم الرياض. إيش بعد ما يجيب لك امرأة شبه عارية ويطلعها المسرح وتتمسخر من الكعبة وتتمسخر من الإسلام؟ إيش بعد هذا؟ إيش بعد هذا من غفول ومن انحطاط ومن ارتداد في الدين؟ فعموما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مر من هذه المدينة أو من هذه الديار فليبكي، فليبكي، لأنها مدينة عذاب أو منطقة عذاب. فمحمد بن شلمون يريد أن يحول الحديث حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكون منطقة عذاب حولها إلى منطقة ملهاة ورقص وانفتاح ومجون ودعارة، يعني عاملها الآن حتى الصهاينة فيها بيعملوا هذا الزميرة حقهم، هذا اللي بيجي من البحر والثاني يزمر من هناك، يعني عملوها هناك، بيعملوها الآن. يقول لك ها نحن عدنا إلى أراضينا، هكذا بيقولوا بالحرف الواحد، يعني إلى المملكة العربية السعودية. وقام واحد صهيوني فعل هذا الحركة وعمل فيديو ونشره، قال لهم إحنا هنا وهذه حقنا. أنتوا حقكم كم؟ أنتوا كم مكان معكم إيش اسمها خيبر، وأيضا أنتم هاجرتوا من اليمن، هربتوا من اليمن إلى خيبر وسميتوا أنفسكم بالخيبريين، وبعدين رجعتوا دخلتوا المدينة وتعول منكم قسم إلى بني قينقاع وبني النضير وبني، وأصلكم هو كان من اليمن، لأنه كان اليمن كان في حتى اليهود حقه كانوا محترمين ذواقين يفهموا. يعني تصوروا الآن اليهود اللي موجودين الآن في فلسطين نادمين كل الندم لأنهم تركوا اليمن، كانوا كنا عايشين في بحبوحة في أمان، لنا ذمتنا عندهم المسلمين أو العرب في اليمن، إحنا لنا ذمة وإحنا يمنيين، هكذا بيقول لك بالحرف الواحد. لكن هناك في بني صيون مستذلين مجموعين، يعني يدولهم أتفه الشغلات، مش بس اليهود اليمنيين، اليهود العرب والأفارقة يدونهم الشغلات القذرة الوسخة، ويخلوا البحبوحة لهم للأوروبيين الألمان للروس للأمريكان، هذول الذي هم اللي هم الطبقة الهاي لايف، يعني زي ما بيقول لك للحين، يعني إنه هذول لا يدخلوا في السامية. لا يدخلوا في سامية إيش؟ قرار أمريكي صدر بأنكم ترجعون السامية، أنتم لا تموتوا للسامية بصلاة، ما دخل أمكم بالسامية. إذا كان هناك من شعب ينتمي للسامية فهو الشعب اليمني، لأن مدينة سام هي مدينة سام، سام بن نوع، إحنا أبناؤه وإحنا أحفاده وإحنا من أجياله. أنتم ساميين ليه؟ ساميين في إيش؟ أنتم ساميين في الخداع، في القذارة، في المؤامرات، في الربا، في تدمير الشعوب اللي بتعيشوا فيها. لأنه لو تقرأوا الأمثلة الأوروبية والأمريكية وغيرها على الروسية على اليهود لا تعجبوا، يقول لك إذا شافوا منطقة فيها حرب وفيها مضر يقول لك جزع من هنا يهودي، وفيها مشاكل وكذا يقول لك جزع من هنا يهودي، لو شفت واحد مريض أو كذا وبتعاني بكذا يقول لك هذا اللي مسوا واحد يهودي. يعني في عليكم أمثلة جدا بشعة، لأنكم بشعين في حياتكم وفي تصرفاتكم. دمت عاد المواطن الحرون أبينا ودام الوطن الحر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني يمني.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

أنا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك، أنا عبدك، أنا الذي أرجوك، أنا الذي أفتقر إليك في كل شيء، أنا عبدك، أنا الذي أرجوك، أنا الذي أفتقر إليك.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس السادس. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام من بدايته يتجه نحو محاولة في أنفسنا، كيف نثق بالله سبحانه وتعالى، كيف تعظم ثقتنا بالله، كيف تكون ثقتنا بالله قوية. وقلنا بالأمس بأن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى، لأن كان بها محاضرات سلسلة معرفة الله، وبالأمس يقصد المحاضرة التي قبلها. وقلنا بالأمس بأن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. وشيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى، في الثناء على ذاته وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين، هو من له الملك ونفاذ الأمر في العالمين. منها ما ذكره سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، نزهه وشهد بنزاهته وقدسيته، نزاهته عن كل ما لا يليق به، نزاهته عن كل عيب ونقص، نزاهته عما لا يليق بكماله. فكل ما في السماوات والأرض يشهد بنزاهة الله، سواء من كان ينطق بذلك أو من كان في نفسه شاهدا على ذلك. هو العزيز المنيع الذي لا يقهر لا يغلب ولا يغالب، هو غالب على أمره. هو العزيز الذي يمنح من عزته من اعتز به، يمنح من عزته أولياءه فيصبحون كما قال عنهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الحكيم فيما يصدر منه، الحكيم في تدبيره، الحكيم في هدايته، الحكيم في تشريعه، الحكيم في تدبيره لشؤون خلقه. له ملك السماوات والأرض، هو ملك السماوات والأرض، ملكها ومالكها. قد يكون الإنسان في هذه الدنيا ملكا فيحدث انقلاب فيصبح مطرودا منفيا فيملك غيره، أما الله سبحانه وتعالى فهو الملك، هو المالك، هو الملك ذو الملك الدائم في سلطانه، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كل شيء يريده هو قادر عليه، وهو على كل شيء قدير. ليس هناك أشمل من هذه العبارة ولا أوضح منها في أنه لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن ينفذه، فهو قادر وهو قاهر في الوقت نفسه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثناء على الله، وبيان لكماله المطلق سبحانه وتعالى. هو الأول، عبارة الأول تعني لا شيء قبله، لا أول لأوليته، ليس هناك شيء سبقه أبدا في الوجود، هو الأول. وهذه العبارة أفضل بكثير من عبارات المتكلمين التي يرددونها القديم، فيسمون الله قديما، وهذه فيما أعتقد لم ترد في القرآن الكريم ولا مرة واحدة، أن يصف نفسه وأن يجعلها من أسمائه القديم، لأن كلمة قديم ليست مما يصح أن يمدح الله بها سبحانه وتعالى، لما فيها من إيهام، وهو أنها توهم العمق الزمني، توهم العمق الزمني كلمة قديم، وهي في الوقت نفسه إنما تعني ماذا؟ أنه لم يسبقه عدم، قديم لم يسبقه عدم. بينما كلمة الأول هي أهم بكثير، فهي لا توهم هذا الإيهام، وهي تتجه إلى المطلوب نفسه بداية دون ترتيب مقدمات. الله هو الأول فلا شيء قبله، وهذا هو المطلوب، أن يثبت أن كل من سواه هو مخلوق له سبحانه وتعالى، وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. يعرف هذا من قرأ في كتب علم الكلام هذه العبارة القاصرة التي ترسخ غياب الله في ذهنية الإنسان، وفعلا الإنسان الذي يتأمل سيجد كم كان لهذه من آثار سيئة جدا، ترسيخ غياب الله في شعور الإنسان بهذه العبارات من باب قياس الغائب على الشاهد، وهكذا يكررونها. ولهذا لما جعلوا الله غائبا اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، عن هل هو موجود أو لا، فيأتون إلى ترتيب مقدمات معينة تبدأ بالحديث عن أن هذه الأشياء وجدناها محدثة لكونها ملازمة لعلامات الحدوث، إذن فهي محدثة، إذن هناك من هو محدث لها، إذن هناك محدث، وعلى هذا النحو يتحركون، فيجعلون الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا بحاجة إلى أن نستدل على وجوده بأي شيء من مخلوقاته، بينما هو يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الظاهر، هو أظهر من كل مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو أظهر من مخلوقاته، هو من غرز في نفوس عباده معرفته، المعرفة الجملية، لم يغب اسمه عن ذهنية البشرية، والقرآن الكريم أكد هذا، وهو يذكر لنا كيف كان الأنبياء يدعون أممهم إلى الله، وكيف كانت تلك الأمم إنما تنازع فيما يتعلق بالوحدانية، أنها غير مستعدة أن تتخلى عن الآلهة الأخرى لينفرد الله هو وحده بعبادتهم له، وينازعون الأنبياء في أنه بعد لم يثبت لديهم، أو أنهم يريدون أن يثبت لديهم بأنهم رسل من الله، ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت من؟ سألت الكافرين، بل يقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم إن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله، وكل ما تشاهده، كل ما تشاهده أنت في واقعك تشهد بسبق خالقه، بسبق صانعه في فطرتك قبل أن تنطلق لترتب مقدمات كلامية منطقية، هذا محدث فلا بد له من محدث، فتثبت أو فثبت أن له محدثا. من أين قلت محدث أو محدث؟ أليس بعد أن شهدت بأن فيه علامات التدبير والخلق؟ إذن أنت تشهد أولا، أنت تشهد أولا في فطرتك بوجود الخالق، وتشهد بسبق الخالق، وإلا لما عرفت أن هذا فعل، ولما انطلقت لترتب هذه المقدمة. الله سبحانه وتعالى هو أظهر من كل مخلوقاته، ولهذا فيما أفهم والله أعلم لم أجد في القرآن الكريم آية واحدة، على الرغم مما ذكره الله سبحانه وتعالى من مظاهر قدرته ونعمته وحكمته وإلى آخره، أن ذكر شيئا منها بعبارة أليس ذلك يدل على أنني كذا؟ لا تجد هذه في القرآن الكريم، ليس هناك آية تقول أليس ذلك دليلا على أني قادر؟ أليس ذلك دليلا على أني حي؟ أليس ذلك دليلا على أني حكيم؟ أليس ذلك يدل على أن لها خالقا يدل؟ لم ترد هذه إطلاقا، لأنه هو الظاهر، هو الظاهر، هو الذي فطر النفوس على معرفته، بل لم يأتي أحد ليسمي صنما باسمه، أو يسمي بشرا باسمه، أو يسمي شيئا باسمه، الذي هو اسم لذاته سبحانه وتعالى المقدسة الله. هل تعلم له سمية؟ ما حد سمى صنم باسم الله. كان المشركون يسمون الآلهة هبل، اللات، العزى، ود، سواع، يغوث، يعوق. الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا، لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا. هو إله، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. بل يقول أحد الكتاب أيضا بأنه في هذا العصر في استبيان ظهر بعد أن اكتشفت مناطق بدائية، قبائل بدائية، وعرف بأن الله معروف لديها، قبائل بدائية في مجاهيل أفريقيا وفي مناطق أخرى في هذا العالم، ولا يزال بعضهم شبه عراه، والله معروف لديهم، هو الظاهر. لهذا كان هناك تأثير سلبي وسيء جدا لترتيبات المتكلمين المنطقية، لمقدماتهم المنطقية، حيث جعلونا نحتاج نحن حتى نعرفه أن نستدل عليه بأي شيء من هذا لنعرف وجوده من حيث المبدأ، أن هناك إلها، أن هناك الله. كيف؟ وهو الذي قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كيف يلهمها فجورها وتقواها، فجورها وتقواها، ولا يلهمها معرفته ولا يفطرها على معرفته، وهي من أهم ما يمكن أن تسير بالنفس نحو الهدى وتصرفها عن الفجور، معرفته سبحانه وتعالى. هل مجرد أن تهتدي إلى ما هو تقوى وإلى ما هو فجور أهم من معرفته سبحانه وتعالى؟ هو قال ألهمها فألهمها فجورها وتقواها، فكيف لا يلهمها ما هو الأساس في أن تنطلق في التقوى وتبتعد عن الفجور، وهو معرفته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد أن الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى يتسع الحديث عنها في مجالات أخرى وبشكل آخر، من حيث كونها مظاهر من مظاهر حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره ورعايته وملكوته وألوهيته وربوبيته إلى غير ذلك. ثانيا، أكد أن هناك شيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحصل من ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعالى هو حديثه في القرآن الكريم عن ذاته سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته وعما ذكره من مخلوقاته الكثيرة باعتبارها مظاهر من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له الملك، هو رب العالمين. ثالثا، أكد أن الله هو الأول، والأول تعني لا شيء قبله. كلمة الأول هي أفضل من كلمة قديم التي يقولها المتكلمون. وهو الآخر بعد فناء الأشياء، وهو الظاهر، الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، ليس غائبا كما يقول المتكلمون، فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. ولهذا لما جعلوا الله غائبا المتكلمون اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، فيأتوا إلى ترتيب مقدمات معينة، رجعوا إلى الأشياء يبحثوا عن الله. هذه الشجرة شكلها ماذا؟ محدثة، إذن لابد أن لها محدث، يبحثوا عن الله. رابعا، أكد أنه ليس هناك إشكالية حول وجود الله حتى ولا عند الكافرين، حتى الكافرين نفوسهم عارفين لله ومؤمنين بوجوده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فليقول الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم أن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، حتى قال أيضا بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله، كل إنسان يعرف الله، ما هم في حاجة يجوا يبحثوا. خامسا، أكد أن الله معروف لدى البشر أنه الله، هو الإله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذا، البشر كلهم يعرفون هذا. لم يأتوا ليسموا صنما آخر باسمه أبدا، بل هو إله مقدس لدى البشر، إله مقدس لدى البشر في كل مراحل البشرية. فالله معروف لدى البشر جميعا، لا حاجة للترتيبات، لترتيب المقدمات المنطقية وللبحث عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يزيدنا إيمانا به وثقة به وتوكلا عليه واعتمادا له، وأن يزيدنا أيضا اهتداء بهديه، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيداً أو أناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة،
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
15: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن، سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بدينه وخصصنا بملته، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من أمته من أمتي القرآن الكريم، أمة النصر، أمة الظفر، الأمة التي وعد الله بها أن يأتي بها في آخر الزمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والحمد لله الذي جعلنا من عباده المجاهدين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون ويقفون في وجه المجرمين الطغاة المستكبرين، طغاة الأرض وأئمة الكفر في هذا العصر أمريكا وإسرائيل وأذنابهم وأعوانهم آل سعود الحقراء الأنبال المجرمين الذين سيمرغون وسيمرغ أنفهم في الوحل، وسيمرغ الشعب اليمني أنوف آل سعود في الوحل، كما قال ذلك الإمام القائد السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه ورحمة الله عليه، وأيضا أكده الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. أعزائي من هنا من أبناء القرآن الكريم ومن الجيل النشأ الجيل الطاهر جيل الأقصى وجيل ما بعد الأقصى، أرحب بكم أجمل ترحيب إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن الترتيلة. ولازلنا في المساجد مع هذا الجيل، نأبى إلا أن نكون معهم لنكون عاملا محفزا ومشجعا لهم على تعليم وإتقان ومدارسة وقراءة كتاب الله القرآن الكريم. والحمد لله مع المسيرة القرآنية الناس دفعوا بأبنائهم إلى المساجد ليقرأوا كتاب الله، وخاصة في المجتمعات الحاضنة للمجاهدين ومن لهم صلب بالمساجد، نراهم في المساجد يتلون كتاب الله، وكل أب مع ابنه. وأيضا أشكر القائمين على هذا المسجد والقائمين على الحلقتين التعليميتين في هذا المسجد من هنا من مسجد الفسيل هنا في الجراف. أرحب بكم أجمل ترحيب، وكما عودناكم نبدأ هذه الحلقة بفقرتنا الأولى، كونوا معنا

0: حلول قرآنية في هذه المرحلة نجد أن المسار في هذا الصراع ساخن. التوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تأتي في هذا السياق هي بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها وفي المراحل التي تسعى إلى إنجازها من مخططاتها الخطيرة التي تستهدف بها شعوب أمتنا الإسلامية، ولذلك يتجهون في عدوانهم العسكري في المنطقة سواء ضد الجمهورية الإسلامية في إيران أو تجاه لبنان، تجاه فلسطين، ما يفعله العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية، في القدس، تجاه غزة، وكذلك ما يستهدفون به شعوب أمتنا الأخرى، وإنما يسعون وفق أولويات معينة إلى إزاحة ما يعتبرونه عائقا من شعوب هذه المنطقة ومن توجهات أبنائها الأحرار الذين يقفون عائقا أمام تنفيذ المخطط الصهيوني. العدوانية التي نراها على مستوى التصعيد العسكري والاعتداءات الظالمة المكثفة التي لا تكاد تتوقف، ومعها كذلك ما يوازيها من الحرب الإعلامية، الحرب الاقتصادية، الحرب على كل المستويات، المسؤولية في مقابلها على أمتنا الإسلامية جميعا واضحة ومحددة في القرآن الكريم فيما تقتضيه الفطرة الإنسانية، وأيضا على مستوى حساب المصالح، الحسابات المتعلقة بهذه الأمة فيما يتعلق بها، فيما يعنيها في واقعها أن تكون أمة حرة عزيزة مستقلة كريمة تدفع عن نفسها المخاطر، تواجه الأعداء الذين هم صريحون في عدائهم لها وواضحون في مخططاتهم العدوانية التي تستهدفها. العدو الأمريكي واضح في أنه عدو طامع أتى إلى منطقتنا من آخر الدنيا ليحتل، ليقتل، لينهب، ليسيطر، ليتغلب على هذه الشعوب، ليصادر حريتها وكرامتها واستقلالها، ليتحكم بهذه الأمة، وأتى كعدو لهذه الأمة.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الحلول القرآنية للسيد القائد يحفظه الله. الآن سنكون مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وذلك لعلمهم بجرائمهم التي اكتسبوها، فإذا ماتوا صاروا إلى النار من أجلها، والله عليم بالظالمين، فهو يعلم ما يبدون وما يكتمون. وهذه الآية، يقول السيد بدر الدين، هذه الآية معجزة، لأنها خبر قاطع أنهم لن يتمنوه أبدا، والله عليم بالظالمين، خبر قاطع أنهم لن يتمنوه أبدا، وكان ذلك صدقا لم يتمنوه، وهو خبر غيب، مع أنهم ظنت أن يحملهم الجدل وحب تكذيب القرآن والرسول أن يتمنوا الموت، لأنها كلمة سهلة على اللسان، ودل ذلك على أن هذا كلام الله علام الغيوب. ولو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقوله ما تجرأ أن يتحداهم بتمني الموت، لأنه لا يأمن حينئذ أن يتمنوا الموت فيكذبوه وتكون لهم حجة عليهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ويقول الله سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لفرط حبهم للدنيا واعتقادهم أنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب الذي قد استحقوه بالكفر وغيره. وأما قوله تعالى على حياة فالتنكير فيه، لأن المقصود على حياة في المستقبل ولو قليلا منها يعيشون، فهم يحرصون على أي حياة ولو ساعة. ومن الذين أشركوا، فهم أحرص من الذين أشركوا من قريش، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. الحاصل أنهم أحرص الناس على حياة زائدة على الحياة التي هم فيها، ولو كانت زائدة على المكتوب لهم، بل وعلى الحياة الزائدة على الحياة المكتوبة لهم. ولذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هو ضمير عائد إلى أحدهم، أي وما أحدهم هذا الذي يود لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي لا ينجيه منه ويباعده أن يعمر. والزحزحة فيها معنى التنحية والإبعاد، فلا تنحية ولا إبعاد، والله بصير بما يعملون فلا يعيا بجزائه. أحبتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين، من عباده المؤمنين، وأن لا يجعلنا من الظالمين ولا من أتباع الظالمين. هؤلاء الظالمون هم أحرص الناس على حياة، وهم الذين يخافون من الإيمان ومن قوة الإيمان ومن صلابة أهل الحق، فهم أحرص الناس على حياة، بينما الإيمان وأهل الإيمان هم أحرص الناس على أن يكونوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحق منتصر دائما على الظالمين، وزمن الظالمين قصير جدا، وحبالهم قصيرة وحياتهم قصيرة، وهم يخافون الموت لأن مصيرهم إلى جهنم وبئس القرار. فهم أذلاء صاغرون لا يستطيعون أن يكفوا ويصمدوا ويثبتوا أمام الحق. نسأل الله أن يجعلنا من الحق ومع الحق وأهله، ثابتين صادقين مع الله ورسوله.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد إلى فكرتنا الرئيسية مع الجيل الطاهر والجيل الصاعد من هنا من جامع الفسيل. نبدأ بالحلقة، كنا بالأمس في الحلقة الأولى، الآن في الحلقة الثانية. كما هو هنا المقيمين وأيضا الدارسين في حلقتين، وإن شاء الله تتوسع إلى أن تكون 3 حلقات وإلى 4 حلقات. الجامع هو لا بأس به متوسع، كما ضفنا على بعض المساجد في الجراف وفي صنعاء قديمة، لا بأس هناك بعض المساجد حلقتين، وبعض المساجد 4 إلى 5 حلقات، وبعض المساجد حلقتين، وبعض المساجد حلقة واحدة. والخير الكثير هو في الحاصل، وإن قل الطلاب وإن كانوا قليلا فإن الله سبحانه وتعالى يضع فيهم سره وبركته مع هذا النشأ، لأنهم كما قال الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الزيادة هي من الله سبحانه وتعالى. أعزائي نكون مع المتسابق الأول، نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: كيف أنت يا ولدي؟
2: الحمد لله.
1: كيف الدراسة في الجامع؟
2: أضخم من الدراسة في المدرسة،
1: لأنه مثلا منهج واحد وأيضا كتاب واحد، أنه الطالب يضج إذا كان الشنطة حق ملان كتب.
2: نعم نعم، وهو دستورنا القرآن الكريم وكتابنا العظيم، ولو اهتمت بها الأمم العربية لأصبحت أقوى الأمم وأفضل الأمم.
1: المعول إن شاء الله فيكم أن تأخذوا براية الإسلام وراية الجهاد، والمعول هو على هذا الجيل الصاعد والجيل الطاهر. كم لك بتقرأ في المساجد يا ولدي؟
2: مع الأستاذ علي قلت لنا من أول ما بدأنا يعني.
1: الحمد لله. كم قلت حافظ؟
2: 3 أجزاء مع سورة المجادلة نص.
1: ممكن تقرأ من المجادلة؟
2: شكرا لكم. من اللي قبلها الحشر،
1: من سورة الحشر. بسم الله، ما اسمك وتلي؟
2: حمزة.
1: أهلا يا حمزة. حمزة أسد الله وأسد رسوله. بسم الله يا حمزة.
2: بسم الله
1: الرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قضعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما
1: برغبي يا ولدي قرأ شوية حسن قرأ صوتك شوية.
2: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
1: كي لا يكون
2: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: بلا سواء.
2: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: أحسنت يا ولد حمزة وبارك الله فيك، قراءة رائعة لكن أكثر يعني أكثر بطئا وأيضا أكثر مثل ما تقول نتوعة أو هنهنة. قراءة عينة من سورة الحشر. الآن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا ما هي أولها؟ وهو العزيز الحكيم، سواء هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم من أه مثلا من أه، ما هو الحكم من أه؟
2: اظهر شفوي، اظهر حلقي حلقي،
1: يظهر حلقي لأنه
2: نون ساكنة وبعدها حرف الهمز، والهمز من حروف الإظهار.
1: الإظهار أخرج الذين من أهل الكتاب من ديارهم
2: إخفاء
1: إخفاء النون عند ماذا؟
2: عند الدال.
1: نعم أحسنت يا عبد. من ديارهم لأول حش، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم معنا حصولهم، وظنوا أنهم ما هو مد، هو مد أو مش مد، أنا ما أظن مد، لا
2: جاهز منفصل،
1: وظنوا
2: جاهز.
1: نعم أحسنت،
2: جاز منفصل، جاء حرف الواو في كلمة والسبب الهمس في كلمة ثانية.
1: أحسنت. من ديارهم أول عشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم معنا، مثلا هنا حصونهم من الله، حصونهم من الله ميم وميم،
2: ادغام متماثلا،
1: يعني ميم وميم
2: ادغام متماثلا.
1: بارك الله فيك وأحسن الله إليك و جعلك الله قرة عين لوالديك وأحسن الله إليك، بارك الله فيك. أنت قلي لا متسابق الثاني، ما اسمك يا ولدي؟
3: إسماعيل.
1: إسماعيل إبراهيم أو
3: إسماعيل؟
1: إسماعيل
3: إسماعيل عبد الوهاب.
1: إسماعيل عبد الوهاب من؟
3: المنتصر.
1: المنتصر، لأنه كان عمي جدك كان القيم حق الجامع، هذا الجامع في سيل.
3: أكيد.
1: مه؟
3: أيه.
1: دحين اين قدو اصابه الكبر؟ ما
3: اصابه الكبر
1: يعني قدو
3: كبير قوي.
1: والله كم عمر دحين سيدك؟
3: جمع 92 88.
1: صح، انا اذكر وانا صغير كنت في المسجد هنا دائما واصل ما يخرج من الجامع الف سيل. ما
3: كان مش مو بالمرنة لان كان تسير تن في الجامع.
1: كان لك هو بالمرنة لانه كان بقى في المسجد. صفكم انت يا اسماعيل المنصر؟
3: صف ثامن.
1: ثاني الذي وبدي قرأ القرآن في الجامع. قد حفظت ولا عدك بدي في طور ال... من عاد سمعنا يا إسماعيل؟
3: من سورة النازعات.
1: بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا أتلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذا نادى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكلة الأخرى والآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
1: إنما أنت منذر من يخشاها
3: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى صدق الله العلي العظيم.
1: أحسنت يا إسماعيل عبد الوهاب المنتصر. المزيد نسمع لأبوك من سدنة هذا المسجد أو جدك وأنت حفيده ولازم أن تكون مستمرا في القرآن بشكل دائم ما شاء الله عليك لكن في التجويد ما قبش مه
3: التجويد أنا بداية يعني مش هو قدي قوي
1: وصف كم أنت؟
3: أنا ثامن
1: لا بس إن شاء الله المرحلة القادمة تتقن علم التجويد وانتقل إلى محمد هاني أو محمد مختار محمد قاسم مه؟
4: المنصر
1: نعم مختار محمد قاسم وأبوك شهيد مه؟
4: نعم
1: رضي الله عن محمد قاسم المنصر وأرضاه ما نعت سمنا يا ابن محمد قاسم؟
4: القدر
1: القدر سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر
4: نعم
1: يلا يا ابن الشهيد بسم الله
4: أعوذ بالله
1: ارفع صوتك عادي ارفع صوتك في الجامعة الطبيعي ارفع صوتك
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ارفع صوتك قوي
4: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من
1: بإذن ربهم من كل أمر
4: سلام هي حتى مطلع الفجر سلاما هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا مختار. مختار محمد جاسم، كم عمرك يا مختار؟
4: 12.
1: 12. بارك الله فيك ورضوان الله تعالى على والدك، وأحسن الله إليك. إن شاء الله تستمر في هذا المسلك وهذا المسجد حتى إن شاء الله، وأنت لا زلت صغيرا إن شاء الله، بعد 16 17 سنة نجي لك بعد سنة بإذن الله، وقد أنت متقن. انتقل إلى المتسابق الأخير وهو أيضا من آل المنتصر أعتقد. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: منتصر؟
5: نعم.
1: ابن محمد قاسم ولا ابن قاسم؟
5: ابن قاسم.
1: قاسم أيضا الشهيد قاسم، يعني بيت المنتصر أسرة نبيلة ومجاهدة ومضحي في سبيل الله. نعم أعرفهم عن كثف. يلا محمد قاسم من عسل معنا؟
5: أعوذ بالنبأ.
1: النبأ بسم الله.

0: ألم نجعل الأرض مهادا،
1: الأرض مهادا.
0: الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا،
1: سبعا
0: سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعاصر ما أنتج من المعصرات ما ثجاجا، لنخرج به حبا
2: لنخرج
0: لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت للجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا، كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العلي العظيم.
3: أحسنت وبارك الله فيك. وكيف قلت لي صف كم أنت؟
0: صف ثامن.
3: صف ثامن. وأيضا كم عمرك؟
0: 13.
3: لازم يا ابن عمي قاسم رحمه الله أن تكون ملازم للمسجد، لازم إن شاء الله أمر عليك بعد 3 أشهر 4 أشهر وقد تحسنت، وأتي لك جائزة أكبر بإذن الله.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك.

0: الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عيأخرونا؟
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: سام اف ام والعود أحمد
5: وكل المتفوقين الذي احنا بنحصر الذي بيقرأ معنا وهو ضعيف ويجي للتقييم، يجي بعد شهرين ثلاثة شهر 10 هو متحسن، نجعلهم من الطلاب المتفوقين معنا في البرنامج، وأيضا يحصلون على امتيازات كبيرة إن شاء الله، يعني يكون لهم مقاعد مجاني في الجامعات أو جوائز ثمينة إن شاء الله. كل هذا تشجيعا لهذا الجيل الناشئ، وأيضا تشجيع للحضور إلى المساجد لتعليم القرآن الكريم. كون المسجد إذا رأيناه وهو مكتظم بالطلاب تأتي فيه فعلا البهجة والسرور. أعزائي، انتهينا من هذا المسجد جامع الفسيل، من هنا من قرب خط المطار، ولا بأس، كانت مسابقة رائعة. المتسابق الأول 10,000 ريال، وأيضا المتسابق الثاني والثالث محمد قاسم المنتصر، وأيضا محمد مختار ابن الشهيد محمد قاسم المنتصر 7,000 ريال، والمتسابق الثالث 8,000 ريال. ترسل لهم بعد هذه الحلقة. أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في مسجد آخر ومع طلاب آخرين. دمتم في رعاية.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: ونؤكد على ذلك انه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية او بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار او في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته ومنابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟
6: هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطع ثمار مثل البنك المركزي.
7: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: أخي المواطن، وجود إطارات السيارات داخل المنازل أو حولها أو تكدسها في الأحياء السكنية يجعلها بؤرة لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ويجب التخلص منها بالطرق السليمة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سامي اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. استقبال رسمي وشعبي للأسرى المحررين من سجون مرتزقة العدو السعودي بالساحل الغربي. المركز اليمني لحقوق الإنسان يصدر تقريره. وإذا اليمن سئلت الطبعة الثانية. المقاومة الإسلامية في العراق تنفي مسؤوليتها عن استهداف منشآت نفط سعودية وتؤكد موقفها الثابت في مساندة الشعب اليمني. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة، واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء استقبالا شعبيا ورسميا رفيعا للأسرى المحررين من سجون مرتزقة العدو السعودي في الساحل الغربي، فيما عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا خلال استقبال الأسرى. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى استقبال 210 أسرى ممن تم تحريرهم من سجون العدو السعودي في الساحل الغربي، موضحا أنهم كانوا ضمن الأسرى الذين تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق، إلا أن تعنت العدو السعودي حال دون إتمام الصفقة وإفشالها. وقال المرتضى إن جميع هؤلاء الأسرى إلى جانب مئات المعتقلين الآخرين تم تحريرهم خلال عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عقب طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مناطق الساحل الغربي. وأوضح المرتضى أن الأسرى المحررين أمضوا في سجون مرتزقة العدو السعودي بالساحل الغربي ما بين 5 و8 سنوات، مؤكدا أنهم جميعا أسرى حرب، وأن مرتزقة العدو كانوا قد أصدروا أحكاما بالإعدام والسجن بحق عدد منهم. ودعا المرتضى العدو السعودي إلى الاتعاظ مما جرى في الساحل الغربي والمبادرة إلى استكمال صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا الجهوزية الكاملة لاستكمال صفقة التبادل التي تم الاتفاق عليها مؤخرا مع الطرف الآخر. من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال استقبال الأسرى المحررين أن صنعاء جاهزة للسلام المشرف، قائلا إن على العدو السعودي إذا قبل بسلام مشرف وانسحب من اليمن وتحمل مسؤولية وتبعات عدوانه أن يدرك أن الشعب اليمني مصمم على انتزاع حريته وسيادته وتحرير أرضه والانتصار لمظلوميته مهما كان الثمن. احتفاء بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، شهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء خروجا جماهيريا حاشدا عبر خلاله المشاركون عن اعتزازهم بما تحقق من إنجازات ميدانية لا سيما في الساحل الغربي. إذاعة سامي اف ام رصدت أجواء الاحتشاد الشعبي واستمعت إلى عدد من المشاركين للحديث عن دلالات الانتصار ورسائله. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
1: مباركة للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية، وحمدا وشكرا لله تعالى على ما تحقق، شهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء خروجا جماهيريا حاشدا احتفاء بما أعلنه بيان القوات المسلحة من إنجازات وانتصارات ميدانية في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، حيث عبر عدد من المحتشدين عن مدى اعتزازهم وسعادتهم بهذا الانتصار الإلهي.
2: أنا عمو 3 شهداء، خرجت أبارك للشعب اليمني وللجيش اليمني من الانتصارات العظيمة، وليس للشعب اليمني، أبارك للشعب اللبناني لفلسطين في غزة.
3: هذا الانتصار إلهي للأمة العربية والإسلامية، وهزيمة لأمريكا وإسرائيل وأذناب أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط.
4: نقول للقوات المسلحة الأبطال أنهم لا يتوقفوا، ونحن إلى جانبكم قبائل اليمن بأسلحتها الخفيفة والثقيلة.
5: كل تحرك هو مرصود.
1: ويأتي هذا الخروج الشعبي في ظل مستجدات ميدانية متسارعة أبرزها التقدمات التي حققتها القوات المسلحة في الساحل الغربي بطردها للتحشيدات التابعة للسعودية من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة وبمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع بالتوازي مع استمرار الغارات السعودية على عدد من المناطق الحرة والمحررة لا سيما المطلة على باب المندب، ما زاد من زخم هذا الخروج الشعبي بمشاركة أمين العاصمة صنعاء حمود عباد الذي تحدث إلينا عن دلالات ورسائل الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل الله في الساحل الغربي لليمن.
5: ثابتون ضمن هذه التوجهات العامة ومؤكدون بأننا حين نفرض الحصار بالحصار لا ندعو بأي حال من الأحوال إلى الاعتداء على أي طرف سواء في إطارنا الإقليمي أو في إطار البحار الدولية، لأننا نعرف أن أهدافنا كانت محددة لمنع الحصار عن اليمن ولدفع العدوان عن هذا البلد المؤمن الكريم.
6: سنحاصر بحرك ومبارك.
1: مع التطورات الميدانية في اليمن والمنطقة، ها هو الشعب اليمني يجدد رسالة الثبات وعهد الإسناد لقواته المسلحة ولجميع جبهات محور الجهاد والمقاومة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: حسمت القوات المسلحة اليمنية معركة الساحل الغربي بتحرير أراض استراتيجية وتفكيك بنية الخصم، ما أحدث صدمة جيوسياسية في تل أبيب وأعاد رسم معادلة الردع الملاحي في البحر الأحمر وباب المندب. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
7: لم تكن عملية الساحل الغربي مجرد سيطرة عسكرية على مساحة تجاوزت 5400 كيلومتر مربع في محافظتي تعز والحديدة، بل كانت إعلانا صريحا عن طي مرحلة كاملة من الهندسة الجغرافية والديمغرافية التي استهدفت اقتطاع هذه المديريات عن جغرافيتها الوطنية. بيان القوات المسلحة اليمنية بعمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا جاء ليختصر سياقات سنوات من التحشيد والتأزيم، متوجا بسقوط دراماتيكي وسريع للمخططات الخارجية على امتداد الشريط الساحلي. تكتيكيا كشفت المعطيات الميدانية عن تفكيك متسلسل لبنية عسكرية ضخمة ضمت قرابة 7 فرق عسكرية و38 لواء، ضربات هندسية مركزة استهدفت منظومات القيادة والسيطرة ومراكز الإمداد، محايدة الإسناد الجوي ومفضية إلى تداعي الخطوط الدفاعية. مسار هجومي سريع فتح منافذ التقدم نحو مدينة وميناء المخاء الاستراتيجي ومعسكر العمري وجزيرة ميون، بالتوازي مع اقتحام مراكز الاحتجاز وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين قسرا ودون مقابل. هذه التحولات الميدانية متسارعة سرعان ما ارتدت صدى مدويا في تل أبيب، حيث أبدت وسائل الإعلام والاستخبارات الصهيونية قلقا بالغا من تداعي النفوذ الإقليمي الموالي لها بالساحل. الصحافة العبرية أطرت الأحداث باعتبارها تهديدا يمس الأمن البحري للكيان. الصحافة العبرية أطرت الأحداث باعتبارها تهديدا يمس الأمن البحري للكيان بشكل مباشر، معتبرة أن تمركز قوات صنعاء على الجزر والمواقع الحاكمة لقرب باب المندب يفرض واقعا يشبه سيناريو مضيق هرمز ويرسخ الحصار الملاحي. وعلى وقع هذه الصدمة سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مناورات عسكرية مكثفة في أم الرشراش إيلات ووادي عربة بمشاركة سلاحي الجو والبحر، محاكيا سيناريوهات تسلل واقتحام متعدد الجبهات عبر البحر والبر. تحركات تعبر عن عمق الإدراك الصهيوني لخطورة تثبيت السيطرة اليمنية على الممر المائي الدولي في ظل انحسار قدرة التحالفات الخارجية عن حماية خطوط ملاحتها في البحر الأحمر. لا تتوقف مفاعل معركة الساحل الغربي عند حدود استعادة الجغرافيا، بل ترسم ملامح مرحلة جديدة يعاد فيها تعريف أمن الممرات البحرية والقرن الإفريقي، مؤكدة أن المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة أضحت تكتب بأيدي أبناء الأرض وميدانهم المباشر.
0: أقام المركز اليمني لحقوق الإنسان اليوم مؤتمرا صحفيا أطلق خلاله تقريره تحت عنوان وإذا اليمن سئلت، الطبعة الثانية باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يوثق بالشواهد والأرقام حالة حقوق الإنسان وجرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال 10 سنوات من العام 2015 إلى 2025. وخلال المؤتمر الذي حضره وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي ورئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان السفير إسماعيل المتوكل، ألقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي كلمة أكد فيها أن التقرير بما تضمنه من رصد دقيق وشواهد دامغة وأرقام موثقة باللغتين العربية والإنجليزية يمثل سجل إدانة تاريخيا وقانونيا ووثيقة حقوقية لحفظ تضحيات الشعب اليمني ودماء أبنائه حتى لا تسقط في دهاليز النسيان أو التواطؤ الدولي. وأكد القاضي الشامي ووقوف وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى جانب المنظمات الوطنية الحقوقية والعمل على تحويل ما تتضمنه تقاريرها من وقائع وأدلة إلى مسار قانوني وقضائي يحفظ حقوق الضحايا ويصون حقوق الدولة والشعب في المطالبة بالعدالة والإنصاف.
8: وانطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية والقضائية والحقوقية، نعلن في وزارة العدل وحقوق الإنسان وقوفنا إلى جانب المنظمات الوطنية الحقوقية في جبهة واحدة متكاملة، ونؤكد أن مسؤوليتنا لا تقتصر على استقبال هذه التقارير أو حفظها، بل تمتد إلى تحويل ما تتضمنه من وقائع وأدلة إلى مسار قانوني وقضائي يحفظ حقوق الضحايا ويصون حق الدولة والشعب في المطالبة بالعدالة والإنصاف، وذلك من خلال أولاً تحويل الوقائع والجرائم الموثقة في التقرير بعد استكمال متطلباتها القانونية وتجهيز الأدلة المؤيدة لها إلى ملفات دعاوى جنائية مستوفية جميع أركان وشروط قبولها، والعمل على ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة أمام المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية الشاملة وأمام المحافل والجهات القضائية الدولية المختصة وفقا للأطر القانونية النافذة. ثانياً، ضمان أن تشمل عملية التوثيق جمع جميع المتضررين وحفظ حقوق الضحايا وأسرهم ورصد الأضرار البشرية والمادية والنفسية بصورة منهجية بما يوفر قاعدة حقوقية وقانونية متكاملة لا تسمح بإغفال أي جريمة أو إسقاط أي حق. ثالثاً، حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم وتنسيخ حقهم في العدالة وجبر الضرر والمساءلة وتوظيف الإمكانات القانونية والمؤسسية للدولة في حفظ الحقوق الوطنية وعدم السماح بسقوطها بالتقادم أو طمسها بفعل مرور الزمن. رابعاً، إيصال الوثائق والملفات الموثقة إلى المنظمات والمنتديات القانونية والحقوقية الدولية والرأي العام الحر بما يسهم في كشف الحقائق ودحض روايات التضليل والتغطية على الجرائم وتسجيل الرواية الموثقة القائمة على الأدلة والوقائع. خامساً، بناء شراكة مستدامة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية وتوحيد الجهود والخبرات في مجالات التوثيق والتحقيق القانوني وإعداد الملفات القضائية بما يحول العمل الحقوقي من مجرد رصد الانتهاكات إلى مسار مؤسسي متكامل لتحقيق العدالة والمساءلة.
0: من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية علي تيسير أهمية التقرير في توثيق جرائم العدوان لما يتضمنه من أرقام وإحصائيات وشواهد موثقة، مشيرا إلى أن ما ورد فيه يؤكد حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني ويكشف جانبا من تواطؤ المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم وعدم اضطلاعه بمسؤولياته في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
9: هذا تقرير مترع بكثير من الحقائق والأرقام التي تؤكد بأن العالم تقريباً بأكمله قد اصطفى ليكون خصماً لليمن. هناك ما يقارب من 40 دولة في الأيام الأولى من العدوان، فتقلصت حتى أصبحت 17 دولة قدمت كل إمكانياتها من أجل قتل الإنسان اليمني أطفالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً في كل مكان، لم تترك مكاناً إلا ودخلت فيه، ولم تترك قنبلة من القنابل المعروفة والمحرمة دوليا إلا واستخدمتها.
0: بدوره استعرض المدير التنفيذي للمركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل الخاشب أبرز ما تضمنه التقرير، مشيرا إلى أن طبعة الثانية من تقرير وإذا اليمن سئلت تضع أمام الرأي العام شهادة موثقة عن أكثر من عقد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق اليمنيين، مضيفا أن التقرير يمثل وثيقة حقوقية وقانونية ويوثق بالشواهد والأرقام جرائم جسيمة ارتكبت بحق الشعب اليمني، مؤكدا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن توثيقها يشكل أساساً لحفظ حقوق الضحايا وملاحقة المسؤولين عنها وفق المسارات القانونية والقضائية.
10: فإن التقرير يوصي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار وتقرير وفتح المطارات والموانئ والمنافذ أمام الحركة التجارية والإنسانية والعلاجية وإدانة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين ولا سيما النساء والأطفال وإعادة إدراج الدول المتورطة في قوائم منتهكي حقوق الأطفال ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وجبر الضرر وإعادة الإعمار كما يدعو إلى إحالة ملف العدوان إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ اتفاقات الأسرى وفرض العقوبات وفق القانون الدولي إلى جانب مراجعة صلاحيات مجلس الأمن وإلغاء حق النقض الفيتو ودعوة الدول إلى وقف بيع الأسلحة للدول المشاركة في العدوان وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية لحماية الفئات المستضعفة. أما على المستوى الوطني فقد أوصى التقرير بإنشاء لجان وطنية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعمليات العسكرية محل الادعاءات وتشكيل فريق قانوني يضم محامين وخبراء يمنيين ودوليين لرفع الدعاوى وملاحقة المتورطين والمطالبة بالإنصاف والتعويض وإعادة الإعمار مع استكمال الملفات الجنائية وإحالة الجرائم إلى القضاء الوطني والدولي. كما دعا قادة وناشطي ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار والانضمام إلى الجهود الدولية القانونية والمحلية لمحاسبة المسؤولين وحث منظمات المجتمع المدني اليمنية على توحيد جهودها وتنسيقها في رصد وتوثيق الانتهاكات وتنفيذ مشاريع مستدامة تعزز الدعم النفسي والاجتماعي خاصة للنساء والأطفال وإصدار تقارير حقوقية وإنسانية دورية تكشف حقوق الأوضاع حقيقة الأوضاع في اليمن.
0: أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن حصيلة ضحايا العدوان السعودي ومرتزقته من المدنيين خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر بلغت 82 شهيدا وجريحا في 6 محافظات هي الجوف والحديدة وتعز وصعدة وصنعاء وحجة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحصيلة شملت 44 شهيدا بينهم 5 أطفال و3 نساء و38 جريحا بينهم 11 طفلا و5 نساء، فيما بلغ ضحايا جريمة استهداف الإصلاحية المركزية في الجوف 35 شهيدا و7 جرحى. وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تضاف إلى سجل العدو السعودي بحق الشعب اليمني، مشيرة إلى استمراره في قتل اليمنيين وحصارهم وتجويعهم واستهداف الأعيان المدنية. واستنكرت وزارة الصحة الصمت الدولي والتواطؤ الأممي مطالبة بمحاسبة النظام السعودي وإعادة إدراجه في قائمة العار. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد مصدر طبي باستشهاد امرأة وجنينها في الشهر السابع متأثرين بجراح أصيبت بها في مواصي خان يونس قبل 3 أيام، فيما أصيب 4 مواطنين بغارة للعدو الإسرائيلي استهدفت صباح اليوم خيمة للنازحين قرب شارع رقم 5 في خان يونس. وقصفت قوات العدو المناطق الشرقية وشمال شرقي مدينة غزة ومنطقة العطاطرة شمال القطاع ومخيم جبالية والبريج وشرق خان يونس والمناطق الغربية لمدينة رفح. كما شن طيران العدو الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وتحركات لآلياته داخل عدد من المناطق. وأفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو شن غارتين على دوحة كفر رمان في قضاء النبطية وغارات أخرى على بلدات المنصوري والنبطية الفقة والقنطرة ووادي زبقين، فيما استهدف العدو بقصف مدفعي دوحة كفر رمان. وأضافت المصادر أن آليات للعدو تحركت داخل أحياء بلدة القنطرة بالتزامن مع قصف استهدف أطراف بلدة أرنون ووادي السلوقي. نفت المقاومة الإسلامية في العراق اتهاما باستهداف المنشآت الحيوية في السعودية ووصفت هذه الاتهامات بأنها شرف لا ندعيه، مستنكرة تسرع الحكومة العراقية في تبنيها من دون أدلة موثوقة أو تحقيقات تثبت تورط أي طرف عراقي. وأكدت استعدادها للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية لكشف الحقيقة محذرة من الانجرار خلف مخططات أو خلف مخططات صهيونية أمريكية تهدف إلى زج العراق في أزمات جانبية. وجددت المقاومة في ختام بيانها موقفها الثابت في مساندة الشعب اليمني المحاصر من قبل النظام السعودي منذ أكثر من عقد. انتهت النشرة وإليكم تذكير بأهم العناوين. استقبال رسمي وشعبي للأسرى المحررين من سجون مرتزقة العدو السعودي بالساحل الغربي. المركز اليمني لحقوق الإنسان يصدر تقريره وإذا اليمن سئلت الطبعة الثانية. المقاومة الإسلامية في العراق تنفي مسؤوليتها عن استهداف منشآت نفطية سعودية وتؤكد موقفها الثابت في مساندة الشعب اليمني. مستمعينا الأكارم، كانت تلكم نشرتنا لهذا اليوم. إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثاني عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارتين منزلين بمنطقة المهادر ما أدى إلى تدميرهما واستشهاد 8 مواطنين وإصابة 6، كما شن غارة على ممتلكات المواطنين في منطقة الدحل بمديرية باقم ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخر بجروح بليغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 4 غارات مستخدما قنابل شديدة الانفجار على مصنع السنيدار لإنتاج المضخات الزراعية ومصنع إنتاج الطوب الأحمر في شارع المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المنافقون بعدة قذائف مدفعية تجمع شعبي لعرس في منطقة الودور بمنطقة السلو ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جلهم نساء وأطفال، كما استشهدت امرأة بقذائف مدفعية على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة، وشن العدوان غارة على مصانع الحديد والمضخات الزراعية في منطقة الروضة بالعاصمة، وشن 4 غارات على قاعدة الديلمي و3 على معسكر الخرافي وغارتين على الأكاديمية العسكرية في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 20 بغارات هستيرية لطيران العدوان على منطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة الجحلة والقد وبني معين في رازح وأصيب رجل وامرأة وطفل بقصف صاروخي ومدفعي وغارتين على منطقة بكيل بمديرية رازح، وشن العدوان 6 غارات على أماكن متفرقة في مديرية حيدان والظاهر، وشن غارتين على مديرية باقم.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، واستهدف بغارة جمارك حرض في محافظة حجة، واستهدف بست غارات أخرى دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب في صنعاء، كما استهدف ب23 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 309 خروقات في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل قرب شارع 50 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تضمنت الخروقات 9 غارات الطيران التجسسي على الدريهمي والجبلية والتحيتة والجاح، وتحليق في مناطق أخرى في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على المطار وجبل أمان بمحافظة تعز، وشن 8 غارات على مديرية صرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيز والجبلية وخروق بقصف مدفعي، و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و5 خروقات بالقصف المدفعي و72 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوى الصاروخية صاروخ قاهر واحد على قاعدة

0: على صفر الحنايا وعدة مواقع في منطقة حام، وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم أسر آخرين في عملية السيطرة على المواقع في مديرية المتون. كما أعلنت السلطات القطرية مقتل 3 من جنودها المشاركين ضمن تحالف العدوان على اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعلنت الإمارات سقوط طائرة تابعة لها أثناء مشاركتها في العدوان على اليمن، وقتل أحد طياريها، كما استهدف سلاح المدفعية إحدى النقاط للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خبو الشعف، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة شرقي كهبوب، وتمكنوا من إحراق مخزن أسلحة لهم خلف موقع السفينة بعد استهدافه بقذائف المدفعية، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في رقابة السديس وخلف موقع الطلعة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل القيادي المرتزق العقيد يسلم سعيد القعفي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا، وقتل 4 مرتزقة إثر تفجير عبوة ناسفة بهم في ذباب، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير طقم محمل بالمرتزقة في تبة السيمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مجازة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وأسر عدد آخر منهم، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران المحتلة وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر 1 على معسكر الجيش السعودي في ظهران عسير المحتلة، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين عسكريين بكمين محكم، وقتل من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبل مبعوثة وشرق جبل النار، وكبدوا الخونة خسائر في عديدهم وعتادهم، وتمكن الأبطال من تدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل النار، وقتل من كان على متنها، كما دمروا آلية أخرى بعبوة ناسفة قبالة منفذ الطوال، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب، خلفت قتلى وجرحى، ودمروا آلية عسكرية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في جبهة الساقية، وقتل من كان على متنها، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة بهم في جبهة حام. وفي البيضاء نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في قانية، وتم خلالها التنكيل بهم وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد.
1: تم بعون الله على سيطرة جبل سوتيات.
2: هذا بعون من الله سبحانه وتعالى، وتم اغتنام العديد من الغنائم الكثيرة من الأسلحة، من الذخائر والشياكي والنواضير، كذلك الحراري والليل والنهاري. رسالتنا إلى أعداء الصهاينة أنكم واهمون واهمون، والله أنا لكم حصوة في عينكم أينما كنتم وأينما جيتم وأينما ذهبتم. هيهات هيهات من ند الله.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: الرهيب. نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودي،
3: ضقنا ما حبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعموره بكلها ان شاء الله تحت قياده السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن الى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك ارواحنا واخوتنا واموالنا واباؤنا.
3: انا واموالي وابي وامي
0: فداء لك.
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: احنا جهوزيتنا عاليه ومستعدين في اي لحظه في اي وقت ان يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب؟ جاهزين.
3: احنا جاهزين نتحرك الان، ما عاد نذوش البيوت، ان نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك ابشر بعزك، احنا جنود تحت امرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. مستمعين الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذا الكتاب العظيم الذي نحن بحاجة إليه، وليس لنا هدى إلا منه، وليس لنا نجاة إلا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 63 من سورة مريم، هذه السورة العظيمة التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نتدبر معانيها ونتفهم ما فيها من أوامر ونواهي ومن توصيات وقصص وعبر. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. المعنى أحبتي الكرام، وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذه من الله تعالى حكاية عن الملائكة، وهي تبين أنهم عباد الله مطيعون لأمره، فهم لا يتنزلون إلى الأرض إلا بأمره. وفيه دفع لتوهم المشركين أن محمدا إن كان رسولا فلماذا لا تصحبه الملائكة أو تتنزل متى شاء، كما أنه رد على المشركين في زعمهم أنهم ولد للرحمن سبحانه. إنهم عباد لله مطيعون لأمره، لا يتنزلون إلى الأرض إلا بأمر الله سبحانه. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي فهو المالك لنا ولأمكنتنا ولكل السماوات والأرض. ويحتمل له ما بين أيدينا من أحوالنا التي نستقبلها، وما خلفنا من أحوالنا الماضية، وما بين ذلك أحوالنا التي نحن فيها، أي هو المالك المدبر لأحوالنا كلها ونحن تحت تصرفه وأمره. وما كان ربك نسيا، لا يجوز عليه النسيان، ولعل هذا مرتبط بقول الملائكة وما نتنزل. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين في معنى وما كان ربك نسيا، أي لا يجوز عليه النسيان، ولعل هذا مرتبط بقول الملائكة وما نتنزل، أي أن تخلفنا سببه أن واقفون تحت أمر الله، وليس سببه نسيانا من ربنا. وهذا على ما يروى أن سبب نزول الآية تأخر نزول الوحي، وإذا لم يكن سببها فلا يتعين ذلك، والله أعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أي أخلص عبادتك له واصطبر لعبادته، احبس نفسك لعبادته واثبت عليها. هل تعلم له سميا؟ يقول هنا السيد بدر الدين فيه تفاسير، ولعل أقربها سميا، أي مشاركا لله في اسمه، لأنه رب كل شيء وحده لا شريك له في الربوبية. وهذا مناسب لأول الآية ومناسب للأمر بالعبادة، لأنها تعبير عن العبودية. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. المعنى يستبعد البعث والحياة بعد الموت. معنى هذه الآية أي أن الإنسان يستبعد البعث والحياة بعد الموت. ويقول الله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي أقد نسي، فهو لم ينس ولكنه يعرض عن النظر الصحيح. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نكتفي ونختم عند هذه الآية حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أحبتي الكرام، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتماءك الحزبي. هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله، هناك فقط حزبان رئيسيان، حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة، لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولائهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا، يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله. الله سماهم حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة. يعني مشكلتهم، يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. مستمعين الكرام، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة كتاب الله وآيات الله، نتدبر معاني هذا الكتاب العظيم الذي نحن بحاجة إليه، وليس لنا هدى إلا منه، وليس لنا نجاة إلا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 63 من سورة مريم، هذه السورة العظيمة التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نتدبر معانيها ونتفهم ما فيها من أوامر ونواهي ومن توصيات وقصص وعبر. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. المعنى أحبتي الكرام، وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذه من الله تعالى حكاية عن الملائكة، وهي تبين أنهم عباد الله مطيعون لأمره، فهم لا يتنزلون إلى الأرض إلا بأمره. وفيه دفع لتوهم المشركين أن محمدا إن كان رسولا فلماذا تصح

0: يدبر لأحوالنا كلها ونحن تحت تصرفه وأمره. وما كان ربك نسيا، لا يجوز عليه النسيان، ولعل هذا مرتبط بقول الملائكة وما نتنزل. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين في معنى وما كان ربك نسيا، أي لا يجوز عليه النسيان، ولعل هذا مرتبط بقول الملائكة وما نتنزل، أي أن تخلفنا سببه أننا واقفون تحت أمر الله، وليس سببه نسيانا من ربنا. وهذا على ما يروى أن سبب نزول الآية تأخر نزول الوحي، وإذا لم يكن سببها فلا يتعين ذلك، والله أعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أي أخلص عبادتك له، واصطبر لعبادته، احبس نفسك لعبادته واثبت عليها، هل تعلم له سميا. يقول هنا السيد بدر الدين فيه تفاسير، ولعل أقربها سميا، أي مشاركا لله في اسمه، لأنه رب كل شيء وحده لا شريك له في الربوبية. وهذا مناسب لأول الآية ومناسب للأمر بالعبادة، لأنها تعبير عن العبودية. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. المعنى: يستبعد البعث والحياة بعد الموت. معنى هذه الآية أي أن الإنسان يستبعد البعث والحياة بعد الموت. ويقول الله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أي أقد نسي، فهو لم ينس، ولكنه يعرض عن النظر الصحيح. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نكتفي ونختم عند هذه الآية حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أحبتي الكرام، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيداً أو الناس الخادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: ملا عبد الله

0: طيب؟
1: نحن جاهزون مستعدون
0: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الويل.
4: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
3: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
8: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى الموت.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: هنا اذاعه الحكمه اليمانيه واثير ثقافه القران. سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، كف وعدها ما بتركوا يا أصحابنا، لن قدموا صلاة السعودية وحقون هذولي كالملفلفي. كملوا خلاص، ما عباقي، شلوا الدنيا والباقي الله. بلقافهم الإعلام بيشتغل والتواصل الاجتماعي بيدي، والكذب كذب والخبط خبيط. يا جنة والفضايح فضايح، لو ما عب ما يبين لواحد لا يقول صدق وخلاص. المهم يشتوي ضووا الدنيا، بلقافهم ما في الواقع ما والله صح حاجة. قل نتحاكى في تيأه الأربع السنين، بس لن قد وصلنا احنا على قدر ما كان احنا من اول. تتحمد الله وتتشكره، واحد يراجع روحه شوية كيف كان احنا قبل 4 سنين. الحال مع الله مستورين بالعافية، واليوم كيف قد احنا باب باب باب باب باب باب. لك الحمد، لك الحمد يا مالك الملوك سبحانك. نحن بيقولوا هذا لا السعودة، هذا لا اللغج لغج مخابضة. قالوا شلوا الدنيا وانتصرنا وضووا الدنيا. هي أمانة عليك، واللي كيف يصدقوهم الناس، كيف يزد يصدقوهم بعد ما تبصر المعسكرة معسكرات على ما هي والوية، وهي بتحرق صواريخ بتقو ما اسمع الله وقذى الله به سبرت والحرق، يحيا من حيا ويموت من مات. كيف يصدقوهم الناس وبتبصر الصحراء ملان شاحنة سلاح عادي وصالة طرية طري ومن عودة من السعودية. لا وما قدن يكلفين الصاروخ، ما قصدك لا وما قدن يثمننه ورزع مخازن مخازن أسلحة وقع لها خلع الخلع بذوليك القادر. لو ما قدن مجموعين من هني ومن هني ما اسمع الله والرمد فيهم قاتل الرمد بآليات بتجمعات بقادة، ويطلع لك قال قد فعلنا وتركنا وصنعنا وشلينا هذا البلاد وهذا المنطقة قضى ضويناها وخير قال افسح. ما تسمع الله والأسرة الذي عاد احنا ضويناهم قضى طلعوا في الشاشة بيتحاكوا. هيا قول لي كيف عاد يزيد الناس يصدقوهم. هذا بيقول من الميدان قال انتصرنا وقضى شلينا البلد هذا وكملنا، وهذا عندي أسير قد ضويناهم أسرة ومن لحق بعدهم. سمعت قال قضى كملناها. هيا كيف عاد الناس يزيد يصدقوهم. كم استولينا على كم من الغنائم ومن مخازن أسلحة. لا هانك لا هانا، يا ما هو من نصر، ما هو من نصر يا سعودي، وانت محاصر محاصر محاصر. ما هو من نصر والصواريخ بدرزع مطار وشركة شركة نفط، هذا أرامكو قدي هدف ما بش غيره بتبرد القلوب. قل لي ما هو من نصر والطيران المسير والصواريخ بتهلهل في الأجواء السعودية. لا سلمت قاعدوا ولا سلمت شركة نفط ولا حاجة منهن هذا الله والضرب فيهن. أين هم اللي احتميتوا بهم وكان دهنجموا ولا ظهورهم الأمريكيين والاستعراضات الأمريكية والهيمنة الأمريكية والبببببب. أنسجوا أمريكا نقول لك إلهي هذا الوعد. سمعت يلا كل واحد يعاني روحه، كل واحد يوبه لقلافته. أمريكا هي وقواعدها الذي في الخليج، إيران بدمكنهم صابوح غدا عشاء صواريخ دفاع. عد معاكم كذب ثاني يزيد يصدقوكم الناس وسلوب ثاني يزيد يصدقوا. نقول كان من أول يصدقوا، لحين بسروا لكم وسيل ثاني تكذبوا على خلق الله. لا عاد حدا يصدق ولا ما عاد يصح شيء. أقول لك حبل الكذب قصير، من تغطى بكذبه ما تعشى به. ولما الصدق حطه وروح وانت رافع راسك، لا يشتي حراسه ولا يشتي من يوبه. لهذا الكذبة والذباب لا من يوبه الماشي الفضيحة السابرة. هيا هذا الانتصارات الذي بدون تصرها السعودية. قلنا لكم اجمعوا احساسكم، هم من اول الوعد اليوم 12 سنة نسيتوا ما كان قد احنا ذا هانا، قد احنا ذا في فرضتنا، قد احنا على مشارف صنعاء. ما رضى شرحم الراحمين، ما رضى باطل باطل. والله أن السعودية أعمالها كلها باطل وسيرتها باطل في باطل في باطل. ومن ساير قال والبطا كم الهدايم، هذا اللي عادهم في صف السعودي ما نسوي لهم قدو شي في علم الله، ما رضوش شي في علم الله على جلودهم، هكذا كي قعبهم. ومن هو أسير وذاك الباري أخبار وعلم ما بنعامله الله سعى ما تعامل الضيف قدو تحت رحمتك ما عاد تسوي بها. هي هذا الانتصارات السعودية الذي قالت السعودية كبت حقق انتصارتها، فقوا على أرواحكم الحصر هي من الباح ورووا الناس رجعتوا تتلبجوا فوق خلق الله وضربوا لكم المساكي الضعفة، هذا في سجن وهذا آمن في بيته وهذا في طريقه، رووا رووا ما عاد فعلوا في حمران العيو، ما سطاكم ما قدركم ما بش لكم حيرة ولا والله عاد حاجة. أرحم الراحمين بيعمي قلوبكم ترجعوا تتلبجوا من هذا التلبج. يا رجال اليمن الطاع الطاع من كافة التصنيع العسكري والصبر والثبات والوعد ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليل
1: هنا سام
0: تاريخ حي
1: ثقافة مكتملة
0: هنا سام
1: حياة اجتماعية مرصودة
0: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
1: سام FM
0: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
0: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارتين منزلين بمنطقة المهادر ما أدى إلى تدميرهما واستشهاد 8 مواطنين وإصابة 6، كما شن غارة على ممتلكات المواطنين في منطقة الدحل بمديرية باقم ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخر بجروح بليغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 4 غارات مستخدما قنابل شديدة الانفجار على مصنع السنيدار لإنتاج المضخات الزراعية ومصنع إنتاج الطوب الأحمر في شارع المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المنافقون بعدة قذائف مدفعية تجمع شعبي لعرس في منطقة الودور بمنطقة السلو ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جلهم نساء وأطفال، كما استشهدت امرأة بقذائف مدفعية على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في صعدة، وشن العدوان غارة على مصانع الحديد والمضخات الزراعية في منطقة الروضة بالعاصمة، وشن 4 غارات على قاعدة الديلمي و3 على معسكر الخرافي وغارتين على الأكاديمية العسكرية في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 20 بغارات هستيرية لطيران العدوان على منطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة الجحلة والقد وبني معين في رازح وأصيب رجل وامرأة وطفل بقصف صاروخي ومدفعي وغارتين على منطقة بكيل بمديرية رازح، وشن العدوان 6 غارات على أماكن متفرقة في مديرية حيدان والظاهر وشن غارتين على مديرية باقم.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم كل سنة كل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما شن العدوان 3 غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة، واستهدف بغارة جمارك حرض في محافظة حجة، واستهدف ب6 غارات أخرى دائرة الهندسة العسكرية في منطقة سعوان بمديرية شعوب في صنعاء، كما استهدف ب23 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 309 خروقات في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل قرب شارع 50 واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، كما تضمنت الخروقات 9 غارات الطيران التجسسي على الدريهمي والجبلية والتحيتة والجاح، وتحليق في مناطق أخرى في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على المطار وجبل أومان بمحافظة تعز، وشن 8 غارات على مديرية صرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 47 خرقا في الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيز والجبلية، وخروق بقصف مدفعي، و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 82 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و5 خروقات بالقصف المدفعي و72 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر 1 على قاعدة خالد بن عبد العزيز في خميس مشيط، كما دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تمركزت في رقابة موقع نهوقة، وسقط طاقمها قتلى وجرحى، وقتلت وحدة القناصة 4 جنود سعوديين في رقابة نهوقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر المجاهدون آلية عسكرية للمرتزقة في وادي ملح في نهم، وقتل من كان على متنها، كما تم إطلاق سرية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين خلف منفذ علب، موقعة في صفوفهم خسائر في الأرواح والآليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من السيطرة على صفر الحنايا وعدة مواقع في منطقة حام، وقتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم أسر آخرين في عملية السيطرة على المواقع في مديرية المتون، كما أعلنت السلطات القطرية مقتل 3 من جنودها المشاركين ضمن تحالف العدوان على اليمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعلنت الإمارات سقوط طائرة تابعة لها أثناء مشاركتها في العدوان على اليمن، وقتل أحد طياريها، كما استهدف سلاح المدفعية إحدى النقاط للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خبو الشعف، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبط المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة شرقي كهبوب، وتمكنوا من إحراق مخزن أسلحة لهم خلف موقع السفينة بعد استهدافه بقذائف المدفعية، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في رقابة السديس وخلف موقع الطلعة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل القيادي المرتزق العقيد يسلم سعيد القعفي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا، وقتل 4 مرتزقة إثر تفجير عبوة ناسفة بهم في ذباب، وتمكنت وحدة الهندسة من تفجير طقم محمل بالمرتزقة في تبة السيمن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مجازة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وأسر عدد آخر منهم، واستهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران المحتلة، وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر 1 على معسكر الجيش السعودي في ظهران عسير المحتلة، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير طقمين عسكريين بكمين محكم، وقتل من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبل مبعوثة وشرق جبل النار، وكبدوا الخونة خسائر في عديدهم وعتادهم، وتمكن الأبطال من تدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل النار، وقتل من كان على متنها، كما دمروا آلية أخرى بعبوة ناسفة قبالة منفذ الطوال، وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب، خلفت قتلى وجرحى، ودمروا آلية عسكرية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في جبهة الساقية، وقتل من كان على متنها، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة بهم في جبهة حام. وفي البيضاء نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع الخونة في قانية، وتم خلالها التنكيل بهم وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد.
5: أصلنا الرأس
6: يا أبو سعيد.
5: الله مقطع الجيش واللجان الشعبية يصلون إلى التباب الأخرى شر جبل جحفان. تم بعون الله على سيطرة جبل سوتيات.
6: هذا بعون من الله سبحانه وتعالى، وتم اغتنام الحديد من الغنائم الكثيرة من الأسلحة من الذخائر والشياكي والنواضير، كذلك الحراري والليل والنهاري. رسالتنا إلى أعداء الصهاينة أنكم واهمون واهمون، والله أننا لكم أنا لكم حصوة في عينكم أينما كنتم وأينما جيتم وأينما ذهبتم. هيهات هيهات من نذلة.
7: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: من نون.
1: ففي مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقف ثابت، تنزيهه، نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا. فمثلما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، ربما خطأ حصل من عندنا ونحن نرتب نسعى على هذا النحو، ربما خطأ حصل من عندنا أنه ضعفت ثقتنا بالله عندما رأينا أنفسنا كثير، كما حصل في يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إنهم رأوا أنفسهم كثير وكانوا ما يزالون بعد نشوة النصر بعد فتح مكة، فاتجهوا لقتال هوازن وبعض القبول الأخرى. فقال البعض لن نهزم اليوم من قلة، رأى جموع كثيرة لن نهزم اليوم من قلة. عندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، بدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إلى الله واستمداد النصر منه والتأييد منه، فيتعبر عنه الآية ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لن نهزم اليوم من قلة. فهزموا هزيمة منكرة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم مهما بلغ عددهم، تظل ارتباطهم بالله قوي، ارتباطهم بالله وهم 100,000 كارتباطهم بالله وهم كانوا 300 شخص أو أقل. متى انفصل الناس عن الله ورأوا أنفسهم وكأنهم في حال لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله سيضربوا. لن نهزم اليوم من قلة هي التي ضربت المسلمين في حنين. وفي يوم أحد ما الذي ضربهم هو العصيان للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما عصى البعض وسكت الباقون، فكأن معصيته هي تعبر أو أنها تحظى برضا الآخر، عندما تخلفوا حفاظ الموقع الذي أكد عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يظلوا فيه ولا يبرحوا منه، فحصل أن ضربوا الضربة شديدة وهزموا هزيمة منكرة. بعد أن كانوا في بداية المعركة كما قال الله عنهم يحسونهم يعني القتل هكذا وكأنهم قتل بسهولة وسريع، رصد لكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعطيتم حصل ما حصل، فحصل الهزيمة وحصل القتلى وقتل منهم نحو 70 شخص. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني فيما يمثل من التجاء بالله في كل ظروف، ثم إيمان بأهمية الاستمرارية على أسباب النصر هي جزء من الإيمان بالله. وأنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية ثم تسيء ظنك بالله وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم.
0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
2: العدو السعودي يشن 129 غارة في يومين، والقوات المسلحة الاعتداءات لن تمر دون عقاب، ومشاهد مرتقبة للإعلام الحربي من عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
3: لأن الشعب اليمني لن يقبل بهذا، وأن الشعب اليمني مصمم على انتزاع حريته وسيادته وتحرير أرضه وأخذ حقوقه.

تبادل شاملة. المسيرة تواصل رصد نتائج العملية العسكرية الكبرى في الساحل الغربي، وترصد جهود تطبيع الأوضاع المختلفة من السلطة المحلية والجهات الأمنية. مصدر بوزارة النقل للمسيرة: عبور 73 سفينة خلال 48 ساعة الماضية من مضيق باب المندب. الملاحة الدولية آمنة ومنتظمة. القلق الأمريكي الإسرائيلي من تطورات اليمن يكثف التنسيق مع السعودية. وأوساط العدو: التحول في باب المندب نقطة انكسار لهيمنتنا على البحر الأحمر. إيران: عودة الأمن إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف التحركات الأمريكية المزعزعة للأمن في المنطقة وإنهاء الحصار البحري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن في بؤرة الاهتمام، وعند مضيق باب المندب تدور الكثير من المواقف والتحليلات المتفاعلة بشتى اللغات، لكن المفارقة أن من يبدي القلق هو مصدره ورأس البلاء في المنطقة، والشر المطلق في العالم، والخطر المحدق على البشرية، على أن كذبة المخاوف السعودية الإسرائيلية المتلطية بأمن الملاحة الدولية والمضيق العالمي لا تمنع ما تكرسه من حقيقة حول عبقرية الجغرافيا، وأن اليمن من بابه يرسم المعادلات الإقليمية والدولية، وبالتالي فمتغيراته وتطوراته في الساحل الغربي لا تتيح الهروب من استحقاقات اليمن، وصنعاء وهي تحتفي بالأسرى المحررين تؤكد أن إصرار الرياض على السياسة نفسها والاحتفاظ بصورة ذاتها لن يغير حسابات أرض سقيت بدماء أهلها طوال 12 عاما بدأت غداة قلق المجرم الإسرائيلي من ثورة 21 من سبتمبر. وليس من الغريب أن يتذرع الكيان المؤقت من جديد بدراماتيكية المتغير اليمني ويقدمه كقوة دفع لتطوير التخادم الأمن الاستخباراتي مع الكيان السعودي، إذ لا يمكن ذكر المملكة إلا مع النكسات وخيانة فلسطين تحت الراية الأمريكية ومسمى الاعتدال العربي وما تركه من اعتلال في الأمة، حتى وجد بعضها الفلسطيني وحيدا يقاتل المحتل بالحجارة، وما صنع من سلاح منذ أكثر من قرن، ولا يزال حتى الآن يرفع الصوت بواقع مرير يقاسيه دون أن يصغي له أغلب أشقائه العرب وإخوته المسلمين، وشاركه اليمن الوجع وسانده ولله الفضل والمنة بما استطاع من السماء والماء. فموقفه المبدأ الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني هو مفتاح الخوف بالأمس وشفرة ذعر اليوم، ولا شيء آخر أخطر من سواعد نفس الرحمن ويمن الإيمان والحكمة، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: الصحفية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات. نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق من باب المندب لحشامي المسير.
1: من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
0: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
2: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
3: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني.
4: صعد العدو السعودي عدوانه الجوي على اليمن خلال الساعات 48 الماضية، منفذا 129 غارة استهدفت 7 محافظات في تصعيد واسع. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الغارات توزعت على محافظات تعز ومارب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة، ونفذتها طائرات من طرازي F-15 وتايفون أقلعت من قواعد العدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن هذه الاعتداءات على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. العديد من مظاهر عسكرة العدو السعودي لميناء المخا وتحويله إلى قاعدة عسكرية بحرية لتنفيذ عملياته العدوانية، رصدها لنا مراسل المسيرة في جولة جديدة من ميناء المخا.
1: للوهلة الأولى قد تبدو لك على أنها منشأة عسكرية، لكنك ما إن تلج في داخلها ستجدها في الأصل والحقيقة منشأة مدنية بحرية، لكن القوات السعودية حولت هذا الميناء ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية بحرية.

موقع آخر من المواقع العسكرية التي نقوم بجولة ميدانية داخلها في وسط وقلب ميناء المخا. نلاحظ حجم هذه التحصينات والسواتر الترابية داخل هذا الميناء المدني الذي حولته القوات السعودية إلى قاعدة عسكرية وأيضا قاعدة بحرية، كما نشاهد حجم هذه التحصينات. أينما يممت بوجهك داخل هذا الميناء وجدت العديد من مظاهر عسكرة هذا الميناء، بدعا من الثكنات العسكرية المنتشرة في أرجاء هذا الميناء، مرورا بوجود العديد من مخازن الأسلحة، أيضا وجود العديد من العربات والمدرعات العسكرية المنتشرة في مداخل وممرات هذا الميناء، ما يعني أن القوات السعودية حولت هذا الميناء إلى قاعدة عسكرية بحرية.

مظهر آخر من مظاهر عسكرة ميناء المخا بالأسلحة العسكرية. أقف الآن على هذا الزورق الحربي التابع للقوات السعودية بعد عسكرة هذا الميناء، وهناك العديد من الزوارق الحربية التي تقع بمحاذاة هذا الرصيف البحري التابع لميناء المخا، وإلى جانبه عدد من سفن نقل الأسلحة التي تم استهدافها قبيل طرد قواتنا المسلحة لتحشيدات العدو السعودي من هذه المدينة الساحلية مدينة المخا.

0: مواكبة للإنجازات الميدانية التي حققها مجاهد القوات المسلحة في تطهير مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز، كاميرا المسيرة رصدت خسائر العدو السعودي وتحشيداته في العديد والعتاد.
1: تتنقل كاميرا المسيرة في محاور العمليات الأخيرة من دباب إلى الوازعية والمخا وموزع، موثقة المواقع التي تمكنت القوات المسلحة اليمنية من طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منها، وما خلفته المواجهات من آثار ميدانية وآليات ومعدات في عدد من المواقع.
2: تم بفضل الله وبفضل رجال الرجال السيطرة على المعسكر بالكامل والمواقع إلى ما بعد باب المندب، وإن شاء الله والقادم أعظم. وأخذ المدرعات 2025 و2023 و2024 كان مجهزها للاقتحامنا، وقولته يطلع صنعاء، ما بيطلع صنعاء، بعيدة عليه صنعاء، بفضل رجال الرجال ومرابطتهم وقتالهم في ساحات الشرف.
1: وخلال الجولة ترصد المسيرة طبيعة المناطق والطرق التي دارت فيها المواجهات، فيما تظهر المشاهد حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالتحشيدات التابعة للعدو السعودي رغم الإسناد الجوي السعودي ومحاولات وقف تقدم القوات المسلحة في أكثر من محور. وتعكس مشاهد المسيرة من ذباب والوازعية والمخا وموزع اتساع نطاق العمليات والتحول الميداني الذي أحدثته، فيما تؤكد القوات المسلحة أن عملياتها تأتي في سياق طرد تلك التحشيدات ومواجهة محاولة إخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال والهيمنة. وتبقى مواقع العزة والكرامة والرباط هي مواقع الشرف والبطولة والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأذنابه. وما هذه المدرعات التي غنمها أبطال الجيش إلا دليلا على ذلك. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
0: في التقرير التالي، تواكب المسيرة مرحلة تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن وطي صفحة الفوضى والدمار التي خلفتها التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الساحل الغربي.
3: بفضل الله وعونه وجهود أبطال القوات المسلحة، تم تحرير مديريات الساحل الغربي من عناصر العدوان. وفي هذا التقرير تواكب المسيرة مرحلة تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن وطي صفحة الفوضى والدمار التي خلفتها قوى العدوان، إيذانا بمرحلة جديدة واستثنائية عنوانها الأمن والبناء والتنمية. نحن الآن بفضل الله وتمكينه في مفرق الخوخة حيث المخا، وكما نرى انتشار المجاهدين وأبناء المنطقة لحماية هذه المناطق من دنس المرتزقة أدوات العدوان السعودي الذي جثم لفترة طويلة على أبناء هذه المناطق الذين قاموا بطرده ولفظه إلى غير رجعة.
4: نحن الآن في منطقة حيس، نحمد الله سبحانه وتعالى بأن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الانتصار العظيم، ونطمئن أبناء حيس وأبناء كل شعبنا اليمني بأننا وجدنا لحمايتهم، ودماءنا دون دمائهم وأرواحنا دون أرواحهم.
3: كيف الأمان
5: هنا؟ الحمد لله الدنيا الآن بحال أمان وسابر الأمور، والحمد لله شرفتوا وأنتم على رؤوسنا.
3: الله يحفظك.
6: الأمان في راحة وسعادة إن شاء الله، والخير باقي بإذن الله.
7: نحن اليوم وجودنا نأمن جميع المواطنين ونطمنهم أن لهم الأمان.
8: ونوجه رسالة الطغاة أننا ماضون، أننا ماضون في تحرير الوطن شبر شبر، والله لو ما بقي مننا رجال واحد.
3: الآن عودة النازحين الحمد لله، تعودون الآن.
9: الحمد لله رب العالمين، الآن يعني بلادنا أمان، لازم نرجع بلاد احنا.
3: الله.
9: هذا الحمد لله على هذه النعمة.
10: نحمد الله ونشكر النعمه من الله.
3: يعني مطمنين بوجود
10: المجاهدين؟ احنا رجعنا اشكادي فاحنا هذا يدل على الاطمئنان وعلى الراحه.
11: اليوم المواطنين انهم فرحين ويشتوا انه عيد هذا افضل عيد، قالوا بعض المواطنين ان هذا الانتصار اكبر عيد وافضل عيد عندنا.
10: المواطنين كلهم هنا بيتسوقوا، كل واحد بعد عمله، كل واحد بعد شغله، واي واحد يعني يرجع بيته يرجع اخوه يرجع محله يفتح، ما بيش ولا اي حاجه. احنا اخوه واحنا يمنيين، والسيد يعني قد تعب وعامل الناس جمعه.
3: نحن الان في مديريه الخوخه التي تنفس اهلها الصعداء بعد ان ذاقوا الامرين خلال سنوات العدوان التي جثمت فيها ادواته على هذه المديريه التي دخلها المجاهدون وحررها من قطعان العدو السعودي.
12: الاوضاع امنه والامور طيبه وما فيش اي حاجه، وانصار الله بالصدق يعني ابدعوا في هذا الشيء وسلموا يعني امنوا المواطنين وامنوا البيوت وامنوا العوائل ولا كانه في اي حاجه يتواجد.
13: ونحن في الدوار في مديريه الخوخه، هذه المديريه التي رزح وعلى صدرها الاحتلال والمرتزقه فتره طويله بضع سنين، اليوم تتحرر وتنفو الغبار ذلك الدنس من المرتزقة وعفنهم.
14: نحن هنا في هذه في مدينة الخوخة مؤمنة، حيس مؤمنة، المخا مؤمنة، الساحل الغربي بشكل عام مؤمن.
15: من مدينة الخوخة من داخل المدينة، نحن هنا المجاهدين الأحرار، وين أنتم يا أيها المرتزقة يا أيها الهاربين؟
10: مناطق كلها وهي مؤمنة ونحن صامدين صمود الجبال الرواسي، ولا نزحزح ولا نركع إلا لله.
3: طبعا بحمد الله المخا محررة مثل بقية المناطق، حيس والخوخة وكثير من مناطق الساحل الغربي ذباب وغيرها من المناطق التي دنسها الاحتلال.
16: اليوم نحن قمنا طلعنا على الطرق مع أفسدة السعودية من أعمال عبر مرتزقتها، وكذلك في مطار المخا وميناء المخا والمديريات الأخرى إن شاء الله، حيس والجراحي وكل المديريات التي في نطاق أشرافنا.
17: أولا نهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين المحوذي والرئيس مهدي محمد المشاط على الانتصارات العظيمة.
18: ومن هنا نرسل رسالة للنظام السعودي ولمرتزقته بأن عدوانكم خاسر ومآله إلى زوال، وبضاعتكم سوف ترد إليكم، وبإذن الله سوف يكون الانتقام في عقر داركم في مملكة الشر والفساد.
19: نقول للغزاة اليمن مقبرة الغزاة مهما كانت.
10: نحن جاهزين لأي مرتزق يحاول أن يسيء لهذا البلاد أو يسيء لحقوق الناس، إحنا في حماية الناس، حماية مستحقاتهم وحماية أدوانهم، فيرفعوا رؤوسهم. هذا فضل الله، واحفظ قائدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله عليهم، الناس بإسرائيل.
3: من المديرية المحررة بالساحل الغربي للجمهورية اليمنية، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: وجالت قناة المسيرة في مديريتي حيس والخوخة ورصدت مظاهر الحياة وتوفير الخدمات وفتح الطرقات، كما زارت المستشفى المركزي في الخوخة.
20: مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نرصد لكم في هذا التقرير مظاهر تطبيع الحياة في المديريتين المحررتين حيس والخوخة، وتقديم السلطات المحلية للخدمات للمواطنين، وأبرزها فتح الطرقات التي قلصت المسافات والوقت الذي كان يبلغه المسافر من المديريتين إلى مدينة الحديدة، كما ستتابعون تفاصيل أخرى في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، وفرت السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز ووزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز 6500 اسطوانة غاز معبأة كليا للتوزيع مجانا على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحررة في المحافظتين. ونحن الآن ننقل لكم وصول هذه الاسطوانات وبدء توزيعها، بدءا من حيس ثم الخوخة وبقية المناطق المحررة في محافظتي الحديدة وتعز.
2: والحياة اليوم الآن مستتاب بشكل جيد كما تشاهدون أنتم. الصباح تم افتتاح الطرق اللي كانت مغلقة واللي بقت تحول إلى سكنة عسكرية، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى اليوم الآن مستتاب، الناس اللي يعيشون في الأسواق بأمن وأمان، يعني نعمة كبيرة.
21: طبعا بالأمس احنا مرينا على المديريات المحررة وطلعنا على توفر المشتقات النفطية والغازية بهذه المديريات، والحمد لله الأمر مستقر، ونطمن أهلنا في تلك المديريات أنه سيستمر التمويل بالكامل على مدار 24 ساعة، سيكون متوفر المشتقات النفطية والغازية. نحن اليوم ندشن توزيع 6500 أسطوانة غازية معبأة بالكامل لتلك المديريات سواء في محافظة تعز أو في محافظة الحديدة.

0: وكما تتابعنا مشاهدي الكرام، تعمل السلطة المحلية هنا على فتح هذا الطريق الرابط بين مديريتي الخوخة وحيس وبقية مديريات محافظة الحديدة، والذي كان مرتزقة العدو السعودي قد قطعوه على المواطنين هنا. طبعا المسافة بين هذه المديريتين وباقي مديريات الحديدة كانت تصل إلى 14 ساعة بسبب الطرق البديلة التي تصل من هذه المناطق إلى إب ومن ثم إلى محافظة الحديدة في طرق وعرة. والآن اقتصرت مسافة الناس الذين يريدون الوصول إلى مدينة الحديدة وبقية المديريات من هاتين المديريتين من ساعة ونصف إلى ساعتين بفضل هذه الجهود وفتح هذه الطرقات المغلقة. كيف الحال؟
1: ياكم
0: كيف لما فتح الطريق ذا؟
1: والله الحمد لله ان شاء الله تمام، افضل من الخط الاول.
0: الخط الاول كان تعبوا؟
1: كنا نتعب لا داخل عيب ولا حوبان.
0: ها؟
1: والله ان شاء الله طيب.
0: دحين ساعة ونص لك داخل الحديدة؟
1: ان شاء الله باذن الله.
0: الله يوفقكم.
1: توفقكم انتم ان شاء الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
2: الحال تمام بخير.
0: مكيفهم فشوم فتح الخط؟
2: نعمة جليلة من ارحم الراحمين، هذا فضل من الله.
0: ساعة ونص كنا داخل الحديدة؟
2: ما فيش.
0: ما في؟
2: والله ما في. أقل ساعة لا ساعة ورب.
0: أول كم كنت تاب؟
2: إيه يوم وليلة.
0: خاف الله.
2: والله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله.
0: هيا حياك الله اليهود. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
3: نحمد الله ونشكره.
0: مكيفين فشو؟
3: مكيفين أكيد مكيفين ومفشعين على الانتصارات العظيمة.
0: كيف لما فتحوا الخط؟
3: قوة القوة.
0: أول كم كنتم تذهبون متشون المحديدة؟
3: كانوا يخرجوا على قبل راس ثم أب فروع كثيرة يعني فروع سفر يومين
4: أيام. سفر يوم يومين ثلاث أيام وتعب ومشقة وكبار السن والأمراض اليوم الحمد لله نحمد الله ونشكره.
0: هذا هو المشفى الرئيسي والأكبر في مديرية الخوخة، تركه الأطباء والدكاترة والعاملون على حاله بما فيه من مرضى وجرحى، وقد عملت السلطة المحلية في محافظة الحديدة على استقدام كادر طبي متكامل من مستشفى الثورة للعمل في هذا المستشفى، والجميع الآن على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى من هذه المديرية والمديريات والمناطق المجاورة.
5: كيف حالك يا دكتور؟ ربنا يعينكم. تفضل. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
5: كيف حالك يا رجال؟ ربنا يعينكم.
7: تم مغادرة الكادر الطبي السابق من المستشفى، وحضرنا من تعزيز من هيئة مستشفى الثورة الحديدة، وكان موجود حالتين في العناية وحالة في الطوارئ، تم نقلها إلى الحديدة إلى مستشفى الثورة العام في الحديدة.
8: نحن تم استدعائنا من مستشفى الثورة بالحديدة ووجدنا هنا بعد مغادرة الطاقم الطبي، وجدنا هنا اثنين من المرضى، اثنين في العناية وكذلك مريض موجود في الطوارئ العامة، تم التواصل بمستشفى الثورة وتم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الثورة، ونحن الآن نقيم هنا في المستشفى من أجل الحالات الطارئة التي تصل إلينا على أن يصل الطاقم الطبي إلى المستشفى ويقوم بعمله.
9: احنا الحمد لله جاهزون لاستقبال كافة الحالات والتعزيز كل الخدمات الطبية التي نعملها بذل الكادر الذي غادر من هذا المستشفى.
0: وهكذا مشاهدي الكرام نقلنا لكم جزءا من الصورة الكاملة لتطبيع الحياة في مديريتي حيس والخوخة المحررتين بفضل الله وتمكينه، وجانبا من أعمال السلطة المحلية في المديريتين من شواطئ مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. محمد معوضة، المسيرة.
10: في مديريتي المخاوة ذباب بمحافظة تعز، رصد مراسلنا هناك انطباعات الأهالي والجهود الرسمية والشعبية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وحفظ الأمن والاستقرار.

0: إلى مركز مديرية ذوباب جنوب غربي تعز وصلنا، حيث تبدو الأوضاع مستقرة بعد اندحار فلول التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
1: الوضع تمام.
2: ما فيش أي شيء ولا في خوف ولا شيء.
1: ولا في
2: عندكم شو النقص؟ التموينات.
1: التموينات أيوة. يعني الماء، المواد الغذائية، يعني كلهم بندوا ذاهم، ها المطاعم.
2: يعني هل حصل في تخويف للناس؟ كانوا يخوفوهم؟
1: والله يمكن في يقولوا غير ثائل مدري ما هو ينزحوا من البلاد.
2: بدوا يخوفوا الناس انهم ينزحوا.
3: الوضع تماما، الوضع ما بش اي حاجة، بس التموين هو اللي ناقص.
2: التموين
3: ايوه، وتخويف الناس، بيخوفوا الناس، بيجيبوا لهم رسائل انه عيعودوا والطيران مدري ما هم مدري ما من هذا
2: ارهاب الناس.
3: ايوه ارهاب الناس.
4: يعودوا يا احنا هنا جالسين، ايش نبوك هنا؟
2: انتم جالسين
4: هنا عاني
2: ما قدرتوا ولا
4: قوري هنا، بس
2: بلادك ارضك تعيش تموت
4: احسن من كل بلادنا يحصل لك بلادها.
0: الأهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويوجهون عبر كاميرا المسيرة رسائلهم التطمينية.
5: احنا صامدين هنا في ذباب، لا نخرج من أرضنا هنا، في ساكنين في ذباب لا نخرج.
2: والذي قد خرجوا خوفوهم تطالبهم
5: يعودوا، ما فيش أي حاجة، الحياة مستمرة هنا في ذباب، ما فيش أي حاجة. احنا صامدين هنا في ذباب.
0: وفي المخا شمالا تستعيد المدينة حيويتها بوتيرة متسارعة، الأسواق والحركة العامة تشهد نشاطا متزايد من شؤون المدينة وترتيب الأولويات بما يواكب مرحلة الاستقرار. وقد واكبنا خلال جولتنا صباح اليوم جانبا من هذه الأنشطة.
6: نحن دورنا كأجهزة أمنية نهتم بالأمن والاستقرار ونعيد للمواطن الحرية، ويهمنا استقرار المواطن وعيدة الحياة الطبيعية.
7: اليوم نحن في مدينة المخاء وميناء المخاء، ندعو كل أبناء المخاء للعودة لأعمالهم، ونحن كسلطة محلية موجودين في مدينة المخاء لتفقد الأجهزة التنفيذية، أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتقديم الخدمات وتذليل الصعوبات لهم.
8: ونبقى الآن مشاهدينا مع المشاهد النوعية التي وزعها الإعلام الحربي من عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي أطلقتها القوات المسلحة في 3 سبتمبر الجاري من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية من الساحل الغربي.

0: لعنة اليهود، النصر للإسلام.
1: تقدم على مراكز العدو.
2: وحيا الله يا مؤمني، كتب الله أجورهم.
3: جميل.
4: هؤلاء هم أبطال الجيش المجاهدين.
5: هذا هي فوائد ترجمة كلمة الفلك لا استخدام.

0: ارتاب العدو تم السيطرة عليها بإذن الله وبقوة الله. تم السيطرة على جبل الحاجب، هذا السلسلة الجبلية بالكامل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الجيش والجان الشعبية يقتحمون الجبل هذا، نحن من الله سبحانه وتعالى. يتم الآن طرف العدو من المواد عيد.
1: لا المرعي مرهم جاهزين الآن يستعدون لتحرير ما تبقى من هذه المناطق.
2: من حق المرتد نفعله فوقهم.
3: داخل
2: إذا قهوة اثنين شردوا إذا قام دخانها هذه آلية شردوا يا ربي لك الحمد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء المجاهدين يواصلون التقدم نحو مواقع العدو على المتبقية، وسوف يقومون بقطع خط الإمداد الرئيسي.
3: الله يوفقكم يا رجال، اكتبوا جوركم.

0: كده الحمد لله، اللهم صل على الحمد لله تعالى بس الحمد لله اللهم
1: فهم المرتزقة يهربون فضل الله بعونه وبقوته. خرجوا
2: هذه فراشد العدو سقطت يا ربي لك الحمد يا الله. هذه فراشد العدو كما شاهدون امامكم تسقط يا ربي لك الحمد. هذا احد طقوم المرتزقه يحترق فضل الله بقوته يا ربي لك الحمد.
1: هم المجاهدين قدام في راس هذا التب يا ربي لك الحمد.
3: شردوا يا ربي لك الحمد. شردوا يا ربي لك الحمد. ما عندي هكذا يزلق. شردوا. ايوه.

0: شردوا عند الله يا رجال شردوا. مشردين يا رب شردوا يا رجال شردين يا رجال. يا رب الحمد لله عند الله شردين.
1: ذكر 23 وذكر الطقم ثاني
2: سردوا يا رب لك الحمد سردوا هذا كونش ونش سردوا هؤلاء المنافقين يشردوا يا ربي لك الحمد شردوا بعد يدهم شردوا يا ربي لك الحمد شردوا شرد العدو شرد
3: شردوا يا ربي لك الحمد بعياراتهم أمان الشاردي أمانة مواكب مواكب يا رجال الشد لأني مواكب هاربة وهذه
4: بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء المجاهدين وصلوا التقدم نحو مواقع عدو إلى سوق الوازعية وهذا تقوم العدو تهرب تهرب يا ربي لك الحمد يا الله هربت هذه تقومات العدو تهرب هذه تقومات العدو مدرعات تهرب هربوا هربوا هربوا يا ربي لك الحمد يا الله لك الحمد هربوا هربوا هذا العدو يا رجالي والأدبار يا ربي لك الحمد يا الله انتم قبلي ولا أدبار يا رجال ولا الأدبار يا الله لك الحمد قوة قوة جاك جاك جاك جاك هرب هرب هرب هرب حييك يا مومن ولا أدبار يا ربي لك الحمد هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب يا ربي لك الحمد ياكم به ياكم به هرب وخلى صاحبه هرب وخلى صاحبه ما ركبه يا ربي لك الحمد هؤلاء المرتزقين ولا أدبار المرتزقين ولا أدبار يا ربي لك الحمد هذه تجمعات العدو يا رجالي ولوا الأدبار اتبكوا ما دروا أين يجوا هذه ستة طقومات أو سبعة طقومات يا الله ومدرعات يا الله ولوا الأدبار يا ربي لك الحمد يا الله هؤلاء المجاهدين كما تشاهدون يضربون من سوق الوازعية هؤلاء المرتزقة
5: يا ربي لك الحمد هذه طقومات تهر يا ربي لك الحمد يا ربي
4: هؤلاء المجاهدين وصلوا التقدم نحو سوق الوازعي وهذا هو سوق الوازعي بعد السيطرة عليه من قبل المجاهدين والعدو ولا الأدبار بإذن الله بفضل الله بقوة الله والمجاهدين وراهم بفضل الله بقوة الله هذه المدرعات التي تم اغتنامها قبل قليل من قبل المجاهدين تواصلوا التقدم نحو مواقع العدو

0: بعدين هنا ارجع فلتنا بده ولا عطى ابو
1: يلا حملها بسرعه بسرعه حملها
2: بسرعه هذا قدام مرتده قدام انت
1: يلا يلا يا باشا
2: هذا قطار ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث انت
3: هذه مدرعات العدو تحترق بعد قطعها من هذا الخط المجهد لهم قاموا تمشيط عليها العدو عزز لك الحمد يا الله ولك الشكر لك الحمد يا الله هذا هو مركزك هذا في راسه وهذا الثاني
4: هذا
3: الساطم هذا
4: عيارة
3: الناس هذا واحد الجرح هذا الطقم هذا الحرق اثنين هذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع وهذا الثامن وذاك التاسع وذي حلم هذا العاشر هذا قتلى العدو كما شاهدنا امامكم قتلى المرتزقه هذا واحد وهذا الثاني كما شاهدنا امامكم وهذا الثالث وهذا الرابع
5: معركة شطان بطقوا
3: هذه الجثة السادسة أو السابعة وهذا الجثة الثامنة
0: كلها عاليات المتزقة أكملوهم الجاهدين كان أحد الجرحى
6: الله يرحم والديك
3: هذا أسير جريح
6: الله يسقيك من ذمه
0: أسير تعبان جارح هذه فوق العيار فوق الطقم
3: هكذا مصير من باع وطنه وراح مع السعودي لبياله سعودي هذا هو مصيره هذا هو مصيره هذا هو الطقم الثامن أو التاسع في هذه المنطقة بس هذه جثة المرتزقة وهذه جثة ثمث فأشهدنا معهم يا رب لك الحمد يا الله يا الله لك الحمد
5: والله نحن بنتألم بنتألم عن من راح هكذا وهم من أبناء جلدتنا
0: هذا
7: أحد المرتزقة
0: هذا في راسي هذا المرتزق وهذا دونك وهذا الثاني وهذا الثالث
3: هذه أحد جثث المرتزقة كما تشاهدون أمامكم هذا أحد مجرات المرتزقة
5: وهذا أحد المرتزقة
3: هذه الجثة أحد مرتزقة الأجمال تشاهدون أمامكم
5: هؤلاء المرتزقة الذي باعوا أنفسهم خدمة الأمريكا وإسرائيل
6: هذا هو أحد قتلى المرتزقة هذه جثث أحد المرتزقة
0: هذا هو جهاز
5: هذا جثث المرتزقة بفضل الله بقوة الله
6: هذا أحد المرتزقة الجيش السعودي
8: حزقنا أمان لك شينا لشوك هلا واحد يا وجهه
9: سيارة أحد قاتل الوي الذي كان يتواجد في الساحل وتم قتله
8: هؤلاء مرتزقة العجماء هذا جريح جريح الحمد لله الذي وفق الناس
10: هذا قتل أحد المرتزق العميل
4: الله يوفقكم المرتزقة اللي تم استهدافه. وهذه هي السم
7: هذا احدى قتلى المرتزقة.
10: هذا جثتكم
4: هذه جثة هدول
7: هذه هي جثث مرتزقة الجيش السعودي.
11: هذه هي جثث المرتزقة والمنافقين.
12: وهذه أحد الجثث.
4: هذه هي جثث المرتزقة.
13: هذا هو هذا الجرح.
14: هذا أحد أثر المرتزقة الجيش السعودي.
15: تم عشرة وهو جريح الآن. يلا يلا يلا يلا
16: هذا محمد خير.
17: هابر هابر هيا بدي لك تشش. الله يكتب أجرك يا ولي الله.
18: هذا واجبنا يا أخي.
17: هذا هم أحد أسرى
18: واحد يفعل
17: مين سنوات
18: ست ما عملوا لها والله. ايدي صغار ايدي صغار مع هذا
19: هذا أحد الأسرى. لا تخاف بين أخوانا. نق
20: هيا هذا شيء.
21: هؤلاء أسرى العدو. هؤلاء أسرى المرتزقة. هذا أسرى العدو في جبهة الكدحة.
22: هؤلاء أسرى المرتزقة. هؤلاء أحد الأسرى.
23: هؤلاء هم الأسرى.
24: احنا بين اهلنا مع الانصار.

هؤلاء أسرى لدينا معززين مكرمين.

0: معسكر خالد.
1: هذا هو جبال النار من اللي يتواجد عليها الشبكة.
2: الله أكبر! الموت أمريكا! الموت إسرائيل! الموت اليوم! الموت
3: اليوم! لقد قمنا اليوم في عملية واسعة في تحرير كامل معسكر خالد.
4: هذا هو معسكر جبل طارق، تم السيطرة عليه بالكامل. يا ربي لك الحمد. يا الله.
5: هذا هي انتقاعة العدو. فضل الله سبحانه وتعالى لقد شردوا منها.
6: العدو يا ربي
7: تم إطعامها. هذه أحد مدلعات العدو.
8: الطقي الثالث.
4: هذا كما تشاهدون أحد غنائم. يا ربي يا الله.
9: هذا عاليتهم وهذا غداهم. يا الله يا ربي
10: يرحمك.
11: في احد الاليات التي تركها مرتزقه العدوان.
12: حياك حياك يا مغوري.
13: كم عظامه
14: كما تشاهدون. هذه أطقمة المرتزقة العدوان السعودي.
15: أطقمات بالعشرات. يا الله لك الحمد.
16: يا الله.
14: هذه آلية المرتزقة.
17: وهذه آلية.
18: كما تشاهدون هذه الآلية التي تم إحراقها من قبل المجاهدين. تشاهدون هذه الغنائم
19: التي سيطر عليها المجاهدين
20: الذي تركوها المرتزقة خلفهم.

0: دائما احد غنائم العدو. وهذا في معسكر جبل طارق، وهذا تقوم العدو.
1: اكثر من 5 اليات على واحده.
2: هذا كما قلنا لكم في الاطراف، اطراف اطراف المعسكر
0: تجاهنا حيث الضخمة.
3: هذه هي أغنام العدو، بفضل الله سبحانه وتعالى تم السيطرة عليها ونحن من مواقعهم. اللهم الله الحمد لله شكر، بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: التي تم السيطرة عليها كما تشاهدون
3: هذه منظومة الادارات يعتبرون المجاهدين في معسكر طارق. هذه الآلية هذه احدى قنائم المرتزقة فلتوا وانشردوا. يا ربي لك الحمد.
0: هي عند الرعاة وتركوهن.

0: المشاهدين هذه الغنائم التي قام المجاهدين باغتنامها.
1: هذا أحدكم المرتزقة تم تفعيل في سبيل الله.
2: تم السيطرة على هؤلاء الطقوم وأعطابهم وقتل من فيهم من مرتزقة العدواء.
3: هذا أحد طقوم المرتزقة الذي تم اغتنامه.
4: هذا أحد طقوم المرتزقة كما شهد أمامكم.
1: العدو فلت وهرب، نحمد الله ونشكره ولا الفرار.
4: هذا طق من نساء من المرتزقة.
5: الشاهدون آلياتهم التي فروا وتركوها اثنين أطقم.
6: هذه هي غنيمة.
7: هذا هو طقم غنيمة غنيمة المتزنة. وهذا الثاني
1: هذا نهايته.
5: هذه احد اليات المرتزقه الذي كانت تقوم بنقل الاليات.
8: هذه كما تشاهدون احد اليات العدو.
9: وكما تشاهدون هذه هي اليات العدو مرتزقه العدو السعودي تحترق بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ربي لك الحمد ومنك.
10: هناك الارتساك.
11: هذا احد اطقم مرتزقة العدو الغنائم. هذا احد اطقم مرتزقة العدو.
12: هذا طقم طقمات العدو فضل الله وحمد تم اعضابه.
13: هذا احد اطقم. هذا طقم الثاني.
14: هذا هو احد الغنائم الذي اصطنعها الجيش والجانب الشعبي.
15: وهذا هي احد الغنائم التي اغتنمها الجيش والجانب الشعبي.
1: ومن اراد ان يخون هذا الشعب مصيره الهلاك والزوال بعون الله.
16: وهذا هو احد الغنائم التي اغتنمها الجيش والجانب الشعبي.
17: وهذا كما تشاهدون طق للمرتزقة تم السيطرة عليه.
18: هذا أحد الطقوم التي تم إخراجها من طقوم المرتزقة. يا ربي لك الحمد.
19: هذا أحد الطقوم الغنائم الذي اغتنمها المجاهدين من المرتزقة والمنافقين.
20: هي الوسيلة التي تم اغتنامها من المجاهدين. يا ربي لك الحمد ولك الشكر.
21: هذا أحد الغنائم من آليات المرتزقة الذي تم اغتنامه في جبهة الوازعية.
22: وهذا طقم المرتزقة الخام للرجال السعودي.
23: هذه هي المدقعة أحد الغنائم التي اغتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في خط الوازعية بفضل الله.
24: الله أكبر.
25: الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود.
26: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحد الطقوم المنافقين المرتزقة عملاء أمريكا وإسرائيل والسعودية.
5: هذه هي طقومات المرتزقة والمنافقين.
27: تعال ادي كلمة.
5: مرتزقة الجيش السعودي
28: بقوة الله
5: من الخوف والذعر يعني حنب عليها الآلية هذه. هذه الآلية الثانية. هذه هي آليات مرتزقة العدو السعودي. وهذه الآلية الثانية كما تشاهدون.
29: هذا هو طقم المرتزقة القلب.
30: هذا هو اثنين طقم. هذا تقلب الطقم ترى. هذا طقم يتقلب الاول. وهذا الثاني. هذاك الثالث. هذا الطقم. وهذا الرابع الطقم. وهذا الخامس. خمسة طقم كلها بعون الله وتأييده. خمسة تقوم إلى الآن. وهذا السابع.
31: أبو محاج. الله اللي قلب دين سبحان الله العظيم.
1: هذا ركعت حق أم سلام.
6: هذا هو طق. غنيمة حق المرتزقة.
5: إحدى غنائم. المرتزقة الجيش السعودي.

0: وثق
1: مواقع أخرى سرية
0: هذا لا خارج
2: هذا المهم.
0: هذا المجلس مجلس آخر
3: هذا معسكر ولا فندق
0: ما فعلوا هذه ولا هذا معسكر ما فعلوا في هذا هذا خزنة
3: هذا تحت الأرض
4: وهذه بطاقة
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولى غنائم أمرتزق الهدوان السعودي
6: ولا أحدى غنائم المرتزقة آل سعود في

0: غنائم
1: غنائم العدو يتركونهم ويفرون من اماكنهم.
2: غنائم المرتزقة وهذا طائرة انتحارية.
0: غنائم المرتزقة العدو
3: يا ربي لك الحمد. هذا احد 14.5 نوع امريكي.
4: ها كاميرا.
5: لا كلام كلام قنايم.
6: تعالى الله سبحانه وتعالى تم اسكات هذه الطائرة استطلاعية للعدو.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: اليمن في بؤرة الاهتمام. عند مضيق باب المندب تدور الكثير من المواقف والتحليلات المتفاعلة بشتى اللغات، لكن المفارقة أن من يبدي القلق هو مصدره ورأس البلاء في المنطقة والشر المطلق في العالم والخطر المحدق على البشرية، على أن كذبة المخاوف السعودية الإسرائيلية المتلطية بأمن الملاحة الدولية والمضيق العالمي لا تمنع ما تكرسه من حقيقة حول عبقرية الجغرافية، وأن اليمن من بابه يرسم المعادلات الإقليمية والدولية، وبالتالي فمتغيراته وتطوراته في الساحل الغربي لا تتيح الهروب من استحقاقات اليمن وصنعاء وهي تحتفي بالأسرى المحررين. تؤكد أن إصرار الرياض على السياسة نفسها والاحتفاظ بالصورة ذاتها لن تغير حسابات الأرض، لن تغير حسابات أرض سقيت بدماء أهلها طوال 12 عاما. بدأت غدة قلق المجرم الإسرائيلي من ثورة 21 من سبتمبر، وليس من الغريب أن يتذرع الكيان المؤقت اليوم من جديد بدراماتيكية المتغيرات المتغير اليمني، ويقدمه كقوة دفع لتطوير التخادم الأمني الاستخباراتي مع الكيان السعودي، إذ لا يمكن ذكر المملكة إلا مع النكسات وخيانة فلسطين تحت الراية الأمريكية ومسمى التعادل العربي وما تركه من اعتدال في الأمة، حتى وجد بعضها الفلسطيني وحيدا يقاتل المحتل بالحجارة، وما صنع من سلاح منذ أكثر من قرن ولا يزال حتى الآن يرفع الصوت بواقع مرير يقاسيه دون أن يصغي له أغلب أشقائه العرب وإخوته المسلمين، وشاركه اليمن الوجع وسانده، ولله الفضل والمنة بما استطاع من السماء والماء. فموقفه المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني هو مفتاح الخوف بالأمس وشفرة ذعر اليوم، ولا شك أن الأخطر من سواعد نفس الرحمن ويمن الإيمان هو أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آيات تتجلى بقدر الصبر، بقدر المعاناة، وبالالتزام بأوامر الله. سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال: لن نتنازل عن شبر واحد من تراب هذه الأرض من بلادنا، شبر واحد. والعجيب أننا محاصرون، وكانت الخطوات أن احنا نحاصر السعوديين مثل ما بيحاصرون. السعوديين ما عادش قادر يتقاتلنا. السعودي أحمد والله نحمد الله له الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين. ما هو غرور ولا هو كبر ولا هو ينسى واحد نفسه. السعودية ما عاد قادر يتقاتلنا، ما عاد إلا يشغل أدواتها. بدل ما كان يهدؤوا وما يتدخلوش اشتغلوهم. وبعدين تهديدات، خاصة هذا المرتزق الطارق عفان، اشتغلوا بتهديدات ان الامور لو كنت الامور من السقوة الامور عن تحضكم وعن شل الحديد وعن تقول صنعاء. يعني ما توقع عن هذا. قلنا مجابر لا حول ولا قوة، لا مجابر. لو معاهم ترسانة عسكرية عالمية، بل آلاف من الدبابات، بل آلاف من السلاح، بل آلاف يعني من الأطقم. والله أنك كان مهيئ أنفسهم، لكن مشيئة الله إن به رجال عجائب. والعجيب أننا نسمع من المرتزقة أنهم يزجون بالأطفال. الحوثي يزج بالأطفال في الجبهات، إن احنا واجهنا أطفال وقاتلنا أطفال والذي قاتلونا أطفال. هانا هو الخلل عندكم أيها المرتزقة، أنه يقتلكم أطفال. إذا كنتوا بتقولوا علشان المجتمع الدولي تأثروا عليهم، عيب أنك تذكر هذا الكلام، أنه بيقاتلكم أطفال وضيعكم أطفال. والله أني فعله، والله أنها فعله، أنه يضيعكم أطفال وشل عليكم هذا كلها الجهاد. هذا وما قد دخلناش إحنا الكبار، ما لو عاد دخلوا الكبار كيف عايزوهم؟ المصيبة الأكبر أن أنتوا تقولوا أطفال وتستعرضوا بالأسرى وما بيش بينهم أطفال، ما بيش بينهم أطفال. اليوم والحمد لله رب العالمين نحتفل بخروج الأسرى سلام الله عليهم، الذين عانوا منذ 12 عاما وهم في سجون طارق عفاش إلى يومنا هذا خرجوا إلى بيوتهم آمنين مطمئنين منتصرين. الحمد لله رب العالمين.

0: تحاول السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التقليل من شأن الإمكانات العقلية بوحدات إنتاج الصواريخ بعيدة المدى في القوات المسلحة اليمنية، ويشير قسم التحليل إلى أن التوجه السعودي الأمريكي يعمل على ثلاث محاور: أولها اتهام دول أخرى كالجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق بإسناد القوات المسلحة اليمنية، والثاني ترويج أن انهزام مرتزقة السعودية في المنطقة في المناطق المحررة حديثا عبارة عن فخ استراتيجي، والثالث هو تقليل من شأن الإمكانات العقلية بوحدات إنتاج الصواريخ بعيدة المدى في القوات المسلحة من خلال اتهامها باستخدام كلاود أو جات جي بي تي، علما أن القوات المسلحة اليمنية دأبت على تأديب السعودية ومرتزقتها بأنواع الصواريخ قبل أن يوجد شيء اسمه المحادثة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هناك أخبار بعد أن ضربت غارات أو قامت بغارات السعودية قامت بغارات على على على مطار المخا، أنه كان تم استهداف محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي، رئيس المجلس السياسي سابقا، رئيس اللجنة الثورية، وهو اليوم يغرد ويقول المنطقة على صفيح ساخن، ومن يريد أن يشعل النار عليه أن يتحمل النتائج. وهذه نعمة من الله، اليوم العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي ومرتزقتهم في حالة ذعر لا يعلمه إلا الله، وفي مارب انسحابات لبعض القوات الموالية لحزب الإصلاح خوفا من هجمات رجال الله. الفضل لله سبحانه وتعالى، دماء الشهداء لن تذهب هدرا وهي تثمر انتصارا بإذن الله بإذن الله بإذن الله. يحتاج منا كثير من الحمد والشكر، كثير من السجود والاستغفار، كثير من الرجوع إلى الله. المفترض نقول قد إحنا محرجين من الرحمن الراحمين أنه بيعيننا ونحن مقصرون، والله أننا مقصرون، ولكن يحتاج لنا أن نكون نراجع أنفسنا بما شاهدناه من مشاهد عظيمة، مشاهد عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، مشاهد عسكرية نوعية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهناك استهداف لقاعدة عسكرية في شرورة السعودية، تم استهدافها من قبل القوات المسلحة فجرا، تظهر خسائر كبيرة، والفضل لله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
1: ومن يتوكل على الله، الإنسان المؤمن مهما عمل هو يرى عظيم حق الله عليه كبيرا جدا، وما عمله لا يساوي شيئا في مقابل حق الله العظيم عليه، إضافة إلى أنه لا يزال لديه نقص وتقصير. وقدم الله لنا في القرآن الكريم الدرس العظيم عن أنبيائه وأوليائه في مشاعرهم بالتقصير مهما عملوا ومهما أنجزوا. الله يقول لنبيه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا جاء نصر الله

التي يرتقي بالإنسان إليها، إلى آخر ما تقول عنه وتعبر عنه عن مستوى ذلك الإنجاز والنصر العظيم واقتلاع جذور الشرك والكفر والإطاحة بالطغيان. إنجازات كبرى جدا، إنجازات في غاية الأهمية. فالمقام تجاه ذلك الإنجاز الكبير ما هو؟ فسبح بحمد ربك، لا تستغرق في ذهنيتك بالتسبيح بحمد نفسك، بالثناء على نفسك: أنا صاحب الإنجاز، أنا فعلت، أنا عملت، أنا أنا أنا إلى آخره. اعرف الفضل لصاحبه، لله سبحانه وتعالى، المنة له، واستغفره لأنك لازلت مقصرا، ولازال للتقصير من جانبك تأثيرات في مستوى الإنجاز أو في تأخير الإنجاز أو في غير ذلك.

0: نستغفرك.
1: النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات، وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله.

0: ما لاحظناه في الواقع بين المجاهدين وفي نفسياتهم. كنا يوم الثلاثاء في الفازة مع المجاهدين واحنا مشغولين بالأخبار، مشغولين بالانتصارات، وهم مشغولين أغلب المجاهدين باللجوء إلى الله. احنا لا شيء أمامهم، وهم يدركون أنهم لا شيء بدون الله. تسبيح، استغفار، عبادة، صلاة، لا يهمهم المأكل كيف يكون، ولا همهم كيف القات، ولا همهم كيف رضا الله، كيف رضا الله. والله أننا نشاهد سيوف الله في أرضه، مؤمنون، مجاهدون، متوكلون، يعني لم يتراجعوا قيد أنملة، ولم يركنوا إلى ما بين أيديهم، ما كان ركونهم وتوكلهم إلا على الله. في ساعات وفي يوم ينتصر المجاهدون في حيس، وتطهر حيس بأكملها، لا توجد بين في نفوس المجاهدين نشوة النصر وفرحة النصر. لم نشاهد أحد من المجاهدين جاءت له نشوة من النصر أو الفرحة إلا عندما قالوا لهم في المخاء خرجوا الأسرى. فرحوا فرح كأنهم أخوتهم هناك، يعني هم أخوتهم، بس إحساس أنه منتظرين لهذه اللحظة، إحساس عجيب. سبحان الله العظيم، كيف المؤمنين جسد واحد، إحساس واحد، قوة واحدة. يعني الفرحة هذه كأنه واحد، يعني بين بسر، كأنه أخوته هناك محبوسين، أخوته من أبوهم. والله إني آيات الله تلاحظها بين المجاهدين، بين المجاهدين. الآخرين لا زال هناك. عجيب في فترته، وأقول لكم ما هو الذي بسر، ما هو الذي شاهد. أنا ما شاهدت إلا رجال الله فعلا. وإذا جاء غرور بسركب بيقع بنا من حلبطة، بسركب بيقع بنا من تنكيل، بسركب بيقع بنا من يجي تكسير. لكن لا، جاء مجاهدين وداخل نفوسهم إيمان، هذه هي التي تفرح الناس جميعا. وأيضا من فرحنا بالأسرى، تجلت في العاصمة صنعاء أسمام ملامح الفخر والاعتزاز خلال الاستقبال الرسمي والشعبي المهيب للأسرى المحررين القادمين من سجون مرتزقة العدو السعودي بالساحل الغربي، في مشهد وصف بالملحمي والتاريخي. وقد عكس هذا الاستقبال الضخم حجم الابتهاج الشعبي والائتلاف الوطني حول قضية الأسرى، حتى توافدت الحشود الغفيرة والقيادات الرسمية إلى ساحات العز والكرامة، مفعمة بروح التحدي والشموخ، لتلتقي الإرادة الصلبة ببطولة الأحرار العائدين من معاقل الظلم والاستبداد، حيث جسدت هذه اللحظات صمودا أسطوريا تكلل بالحرية بعد سنوات من المعاناة والقسوة خلف زنازين الأسر، ليتحول يوم الاستقبال إلى عرس وطني كبير يؤكد ثبات الإرادة والوفاء المطلق لتضحيات الأبطال الذين عادوا مرفوعة رؤوسهم إلى حضن الوطن والعاصمة صنعاء.
1: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي يكون من تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.

صالحا على النعمة الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة. الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله.

0: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
1: من بشائر النصر كما فضل على باب المنجب بالكامل.
2: أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، العسكرية الواسعة النوعية من عدة مسارات لطرد التحشيدات السعودية في بعض مديريات الساحل الغربي التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الجغرافيا اليمنية للاحتلال والسيطرة السعودية، وقد تكللت بالنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
0: وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ.
3: الحمد لله رب العالمين. من ضمن الأسرى، من ضمن الأسرى ذاك الذي أصبح ترند عندما قال كملت الذخيرة، عندما قال تملت الذخيرة. فعلوا مع اللقاء بعد ما خرج ما كان كلامه ليس غرور ولا شيء، اسمعوا ما قال.
4: طبعا ما كنا واثقين بالله سبحانه وتعالى، واثقين بقيادتنا الحكيمة بأننا سنتحرر سواء طال الزمن أم قصر. طبعا كانت نفوسنا والله مستعدين، وكانت نفوسنا طيبة لتقديم أي مستوى من التضحيات، سواء قطعوا ألسننا أم قطعونا أم قتلونا، وكنا والله لم نخضع لهم، ونحن تحت فوهات بنادقهم بقوة الله وبأسه وبتثبيت من الله سبحانه وتعالى وبثقافة القرآن الذي كانت تتردد على خاطئين بفضل الله وفضل أعلام الهدى عليهم سلام الله، لم نحني لهم هامة، وكنا نبين لهم الحجة ونكلمهم كلمة بكلمة، ولكن الله قد ختم على قلوبهم وأعمى الله بصائرهم. والله أننا انبهرنا وأننا تفاجأنا بأن هؤلاء أولئك يمنيين بذلك المستوى من التعامل وبذلك المستوى من الانحطاط ومن الهوان والعمالة.
3: كان يقول والله ما بالله كملت ذخيرتي. هؤلاء أسير قال والله ما بالله كملت ذخيرتي، والله ما عاد أسرونيش. كان عزيمة وتوكل على الله، إرادة وقوة، ومستغرب من هؤلاء أن قد طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم رغم أنهم يمنيين. قال رغم أنهم يمنيين. الحمد لله رب العالمين. احنا كنا نرفع لهم أصواتا ونقول لهم أننا لا نريدكم ولا نريد أن نقاتلكم، دعونا نتواجه نحن والسعودي، وهم أبوا إلا أن يكونوا ضحية. فمثل ما يقول المثل كل يا أحمر وأحمد الله، قال لا بط من صوتي علم الله، بدل ما كان يأكل ويحمد الله يدوب يسترف منهم لا بط من صوتي علم الله. والبعض الآخر يكذب أن المعركة، قال والصوت مش واضح سواء يا صهيب. هنا رسالة قال الصوت شمات واطي قوي، ليش؟ عموما كان هناك أطراف أخرى وأصوات أخرى تقول بأن الطرف الآخر سلمها سلاما بسلام، وآخر قال هي كمين استراتيجي سلمها سلاما بسلام بعد أن طاح منهم المئات واستشهد منا رجال ومعداتهم موثقة بأنها تدمرت وبأنها حرقت. هذا سلام بسلام؟ لو سلاما بسلام ما معهم ولا قتيل، لو سلاما بسلام ما معنا شهداء. يعني نكون واضحين ونكون عقلانيين. إلا قالوا توجيهات جت لطارق مدري ما وقع وكذا وهو رجع وكذا. إذا كان هكذا فطارق دمية، وهو دمية، طارق دمية. يلعب به المخرج كيف يشاء، هو دمية من زمان، طارق دمية من زمان. و اتضح ذلك، اتضح ذلك بأن هؤلاء العملاء عندما لم يكن هدفهم لا لله ولا للوطن ولا لليمن ولا للمواطن اليمني، بل مصلحة ليكون عبدا للريال السعودي، سرعان ما تلاشى. الحمد لله رب العالمين. الفضل لله أولا، وللشعب اليمني فردا فردا بصبره وثباته ومعاناته ومبدأه بهمته بتغاضيه صبر الشعب اليمني كاملا، وللمجاهدين الذين يتحركون في الميادين في الفيافي والقفار وفي الصحاري وفي الوديان، أولئك الأبطال النماذج والأحرار الذين سقطوا واستشهدوا، سالت دماؤهم، جاهدوا، عانى أبناؤهم، عانت أسرهم، ثبتوا ثبات الرجال، وقفوا ما أمرهم الله، جاهدوا جهادا لأوامر الله، تمن الله تعبهم. هذه هي نماذج ونتائج الصبر، هذه هي ثمار دماء الجرحى والشهداء. عجائب، عجائب ينبهر لها العقل. يعني كم به معاناة من قبل وإحنا بنواجههم، معاناة كبيرة، لكن عندما يوجد تجهيزات عسكرية والتزام بأوامر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ينصرهم الله ويشرح صدورهم وصدور قوم مؤمنين. التزامهم واتباعهم لتوجيهات القائد العلم بالتسبيح والاستغفار والإعداد والإنفاق في سبيل الله والمواجهة والصدق والأمانة وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، تكون هذه هي النتائج العظمى التي أمر الله بها والتي يفرح الله بها، يفرح الله بها المؤمنين. فالأخوة المجاهدون الأحرار الشرفاء في جبهات الإسلام ضد الصهاينة وحلفائهم من الكفر واليهود والمشركين والمنافقين، أنتم الأوفياء في زمن الغدر، أنتم الثابتون في زمن التراجع، أنتم الصادقون في زمن الزيف، أنتم الشرفاء في زمن العمالة، أنتم الأعزاء في زمن الذلة، أنتم فخر كل العرب والمسلمين، أنتم دروع الإسلام وحماة المقدسات، أنتم حماة الشعوب وحماة الأوطان، أنتم أمل كل المستضعفين في الأرض من الأطفال والنساء والشيوخ. حفظ الله كل فرد منكم مرابطا في سبيل الله، فرج الله على كل فرد أسير في سبيله، شفى الله كل فرد جريح في سبيله، رحم الله كل فرد شهيد في سبيله. بكم فرج الله فرج كل البلاد العربية والإسلامية، وبأيديكم الطاهرة يعذب الله كل الأعداء. بكم تستحق كل الوعود الإلهية الحتمية، أنتم المؤمنون الصادقون والمنتصرون.

0: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لم تعد اليمن مسرحا لارتكاب أي حماقة ومن تسول له نفسه ذلك ستواجه حماقته وسيلقى الرد المناسب الذي يكبح جماحه. فقواتنا المسلحة اليوم هي من ترسم الوجه الجديد للمعركة وهي من تصيغ معادلة الصراع وما تم إلا الإفصاح عنه من مشاهد أولية لعمليات. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا لم تكن إلا البسملة في كتاب الرد. وباعتقادي أن في الذروة القادمة من المشاهد ما يذهل الحسابات بإذن الله تعالى والقادم أعظم. نكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى وندعو للمجاهدين بأن الله ينصرهم على عدوهم الأمريكي والسعودي والبريطاني والإسرائيلي. والنصر قادم بإذن الله. سيخضع العالم تحت قدميك أيها المؤمن اليمني أيها الحر الأبي. ارفع رأسك فأنت من يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. حفظك الله ورعاك. ننتقل إن شاء الله تعالى لفيلم والفيلم وثائقي عن ثورة 21 من سبتمبر. حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سام اف ام
2: صوت الثورة
1: ومنبر القوة.
3: حذاري حذاري حذاري.
4: سام اف ام تقدم
5: يحيى شعبنا العظيم حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل احرار الامه
4: السيادة الكاملة.
6: عداؤهم ومشكلتهم مع هذه الثورة الشعبية في اليمن مع مؤسساتها القائمة اليوم مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
4: السيادة الكاملة وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة إعداد وتعليق علي مجلي. السيادة الكاملة تنسيق ومتابعة محمد قاضى خالد حسين. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجفري، العميد ركن عابد الثور.

0: اليمني والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها نظراً لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمناً تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. في أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لابد أن يكون الدفاع وهو القوة المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي الذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت
1: تعمل. شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري ومعاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان هذه المعلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية الساعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
5: انتهى التصدير وإلى غير رجعة، وانتهى عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدفعية وعصب المعركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
6: والآن قواتكم المسلحة والأمن الباسلة ومعها كل الشرفة في طعطة، في محور طعطة والتزيان والملاحظة لكنهم درسا لن يمتوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محور الطعطة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
7: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافا فظيعا أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالاً متعمداً من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أو سط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
8: حقيقة اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطاني كان هناك موجودة لدينا بعض القطع البحرية الكبرى، حاولنا ندمروها.
2: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا في هذا الجو. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا ألا يكون لهذا السلاح أهمية وألا ينمو هذا السلاح وألا يتعظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960 لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخرج الدفعات التي تخرجت من الكلية البحرية وأنشأت الكلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، كبير من ضباط الكلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 من مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن، ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
9: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
10: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 من سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
11: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
10: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
12: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
13: تحت أعين القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
14: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
15: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي، والذي لم يكن أحسن حالاً من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية، والتي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
16: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف، وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطاعة لهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
17: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اختيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
18: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
19: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيت في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر؟ هذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق أمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص، قال لي شوف يا أخي، الرجل يفهم لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
16: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان الاستهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ، ويعني استغربنا ويعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
2: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي، واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالحرس الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماما وتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن وتمرقد قواتنا في صنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن بدر بن حوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
1: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود
20: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
21: المسألة ما عادها مثل من أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
20: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن
22: منظومات صاروخية
23: جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
24: ثاقب واحد
25: واثنان وثاقب ثلاثة وفاطر واحد، 4 منظومات
26: دفاع جوي قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
27: تضاف إلى منظومات أخرى.
28: في اليمن أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
29: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
30: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
31: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
32: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
33: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجوف.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
34: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد
35: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
36: لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
37: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبوظبي لغارات الردة.
38: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على أرض عسكري.
39: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
40: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
41: أما بالنسبة للصواريخ أرض البلاستية فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات. باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ، ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة البيت الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق، لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
0: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم
41: أكيد. فأختصرت الكلام مو بدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات وغيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين. وقد رفعنا ذلك إلى رئاسة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
0: والجايف
41: نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري الذي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
2: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة. وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا ولم تدريم القوة تدمير القوة الصاروخية بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستريلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق وإعطاء صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يمين العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمبر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية تضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
3: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة، قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكي.
4: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
5: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
3: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
6: توكل بسم الله. الله أكبر.
7: قوة القوة. الله أكبر.
8: كم قنص جندي زويدي.
9: الله أكبر.
41: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
34: قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
37: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد، وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
36: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها
10: استعراض قوة من طراز باليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
11: يعني أنت موجود دكتور في الرياض، ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ الحوثي قد تسبب بها؟
12: عملوا حالة استنفار في مجلس الأمن بالصاروخ يمني وصل إلى الرياض، وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونة بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم، إفطار الصائم بيسموه. ومحنا طبيعي، ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدة. وليش نتفرج ونسكت؟ سنقصف أينما وصلت أيدينا بإذن الله تعالى.
1: وعن الواقع الذي وصلت إليه القوات البرية وتشكيلاتها بعد ثورة 21 سبتمبر ودورها في حماية الشعب والوطن، أظهر الميدان جزءا من تلك الوقائع بالصوت والصورة.
34: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية ويحققون نجاحات كبيرة.
13: جبال والله يا سلمان لا نشرب دمك.
14: وأحمد العسيري لا يهرب، يكتسبوا معه ينتظرنا وقسما بآيات الله نحن ذاك.
15: ويا من دول الغرب يلقى مسيره، ويا من القينا ساحة الحرب يحمان ونضرب الجود رب الجلالة وبعد السوارة مثل كل إنسان.
16: جنرالات العالم اليوم لأنه شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة.
17: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران
18: أدت إلى سقوط

0: وما كانت عليه قبل ثورة 21 من سبتمبر، يتجلى الإنجاز والإعجاز واقعا ملموسا، والذي عكس نتائج الثورة وأثرها في البر والبحر والجو. فمن مرحلة الرد وترتيب الصفوف انطلقت القوات المسلحة وإلى جانبها اللجان الشعبية لتصبح صاحبة القرار السيادي في الدفاع عن الوطن والشعب، وأصبحت قطاعاتها في سباق مع الزمن للوصول إلى ردع العدو وإيقاف ممارساته العدوانية والهمجية بحق شعب الإيمان والحكمة.
1: بفضل من الله تعالى،
2: من الله سبحانه وتعالى،
1: نجح سلاح الجو المسير القوة الصاروخية في تنفيذ عملية هجومية
2: للرعب، عملية توازن الردع الأولى،
1: عملية التاسع من رمضان،
3: عملية توازن الردع الثانية،
4: توازن الردع الثالثة،
5: توازن الردع الرابعة،
6: الردع الخامسة،
7: توازن الردع السادسة،
8: عملية توازن الردع السابعة.
9: نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله.
10: مثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام،
11: في مدينة الدمام السعودية،
12: مدينة الدمام مساء أمس
13: هو مطعن عسكريا مهما في مدينة الدمام.
14: ضربة البقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي الاقتصاد
15: في مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
16: منشآت النفطية في بقيق، حيث أكبر
17: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
18: للبقيق بالمنطقة الشرقية.
19: ما بعد هجمات البقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
4: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
0: كان أثير الثورة ومنبرها سام اف ام وجمهورها مواكبا لانطلاق الثورة وحاضرا معها وبها في كل المراحل وكافة المجالات والإنجازات، ومنها الجانب العسكري، حيث خطط سام اف ام وجمهورها الدور الفعلي والعملي للإعلام الحر، ووضعت بصماتها رفدا بالمال وحشدا بالرجال. هنا يتحدث مدير إذاعة ثورة 21 من سبتمبر حمود محمد شرف.
7: عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن منبر ثورة 21 من سبتمبر، المنبر الإذاعي الوحيد الذي رافق ثورة 21 من سبتمبر منذ انطلاقتها ومنذ استجابة الشعب الكبيرة لدعوة السيد القائد، قائد الثورة، قائد المسيرة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتصحيح المسار الثوري. حذاري حذاري حذاري كانت الشارة، وكانت إذاعة سام اف ام موجودة لحظتها في ساحات ومخيمات ومعتصمات الثورة في كل الساحات المنتشرة، من همدان إلى أرحب إلى سنحان إلى شارع المطار بصنعاء إلى غيرها من الساحات، وكنا موجودين هناك إذاعة سام اف ام طوال أيام الثورة. مع اندلاع شرارة الوعي الثوري والغضب الشعبي ضد الفساد ضد التفريط بسيادة الوطن، انطلقت سام اف ام لتنقل رسائل الثوار من كل ساحات، بل وكان من أكبر إنجازاتها التي وفقها الله إليه هو أنها نقلت خطابات قائد الثورة إلى كل أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في معسكراتهم المختلفة. كان إيصال هذا الصوت، وكان إيصال صوت قائد الثورة وخطاباته إلى داخل المعسكرات، كان من أهم ما جعل للثورة ورقة رابحة. كان يعبأ منتسبو القوة المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية أن هناك زحف فارسي قادم من صعطة، أن هناك محاولة للانقلاب على الدولة والجمهورية وإعادة الإمامة، وأفراد القوات المسلحة والأمن في معسكراتهم لم يكن لديهم سوى هذا الصوت التعبوي المعادي المضلل المزيف للحقائق. جاءت سام اف ام وكانت الإذاعة الثورية الوحيدة. كان هناك نعم إذاعات أخرى، كان هناك في اليمن آنذاك في كل اليمن،

0: جنوب اليمن، شماله، شرقه، غربي. كان هناك 3 إذاعات في اليمن عند انطلاق ثورة 21 من سبتمبر، هي إذاعة صنعاء، البرنامج العام، إذاعة الجمهورية اليمنية. وكانت أيام الثورة وإلى ما بعد تعرض اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني سعو إماراتي، كانت تحت سيطرة حكومة الإخوان وحكومة التحاصص الإخوانية المؤتمرية، وتحت ولاية عبد ربه بين القوسين، عبد ربه منصور هادي، الأيادي الأمينة لسلفه علي عبد الله صالح، اللذين اتضح ما اتضح بعد انتصار الثورة من خيانتهما وتآمرهما على البلد وعلى الشعب. وأيضا كان هناك إذاعة أخرى، إذاعة يمن FM التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كانت قبل ثورة 21 من سبتمبر وبعد انتصارها وبعد تعرض اليمن للعدوان وأثناء العدوان، وإلى كانت وما تزال تغني ولكل أهدافه، بعكس إذاعة صنعاء التي أصبحت اليوم جبهة عملاقة في مواجهة العدوان بعيد أيام من شن العدوان على بلادنا. أعود لإذاعة سام FM، كانت هي الإذاعة الثالثة الوحيدة في اليمن الموجودة، وهي الصوت الإذاعي الوحيد لثورة 21 من سبتمبر، فكان لها دور كبير في إيصال رسالة الوعي بحقيقة هذه الثورة وأهدافها السامية ومبادئها وقيمها وانتمائها إلى الشعب، إلى القبيلة، إلى المستضعفين، إلى السيادة، إلى الاستقلال. إيصال هذا الصوت وهذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى معسكرات الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية. فعندما سمعوا وعرفوا الحقائق، نستطيع القول أن هذا الإنجاز الذي مكن الله سبحانه وتعالى إذاعة سام منه، استطاع إنجاز لنا القول أن يحيد فئة واسعة من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني وقوات الأمن عن هذه المعركة. وفي جانب الآخر، استطاعت أن تأخذ بأيادي الكثير من هؤلاء الأحرار من الجيش والأمن إلى ساحات الثورة، وأعلنوا انضمامهم إلى الثورة. فكان دور إذاعة سام FM في إيصال صوت الثورة وخطابات قائد الثورة مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا هو الدور الأبرز. وبالتأكيد كانت لها أدوار أخرى، ولكن ما دمنا نتحدث عن دورها في الجانب العسكري فكان هذا دور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واستمرت إذاعة سام FM بنفس الكيفية وبحماس متزايد ومتضاعف، كونها المنبر الإذاعي الوحيد للثورة، وكانت مكبرات الصوت في كل ساحات الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، مفتوحة على مدار الساعة واليوم والليلة على بث إذاعة سام FM التي كانت هدية الله للثوار، أول إذاعة في العالم تبث خطابات السيد عبد الملك، محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، تكون مع الثوار في ساحاتهم طوال أيام الثورة وحتى انتصار الثورة. ومن منبر إذاعة سام FM أعلن انتصار ثورة 21 من سبتمبر كمنبر إذاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كانت قناة المسيرة، ولكننا نتحدث عن جبهة الإعلام الإذاعي الذي كان موجودا وحاضرا في تفاصيل الثورة وتفاصيل حكاية الثوار وتفاصيل ورسائل خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. انتصرت الثورة، وهي الثورة الوحيدة في علمي التي احتفلت بعيدها الأول في 21 من سبتمبر 2015 في ظل أكبر عدوان كوني يشن على بلد، عدوان أمريكي صهيوني سعودي إماراتي يشن على اليمن صبيحة 26 من مارس 2015. إذاعة سام لكونها إذاعة الثورة استمرت في نهج الثورة، لأن هذه الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل هذا العدوان كان لابد لها أن تستمر، وكان أيضا لابد من منابرها الإعلامية أن تستمر في مضاعفة الزخم الثوري لمواجهة العدوان الأكبر والأشمل على اليمن، أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا وإلى آخره. فمن اللحظة الأولى كانت إذاعة سام FM ومنذ الدقائق الأولى لشن هذا العدوان الكبير على اليمن كانت حاضرة. كنا في فترة شهر مارس من العام 2015، كنا نختتم بث إذاعة سام FM عند 12:00 منتصف الليل في صبيحة 26 من مارس 2015، وبعد أول غارة على بني حوات في محيط مطار صنعاء أعدنا تشغيل، كنا في حالة استنفار دائم، كنا موجودين في الإذاعة ومحيطها، أعدنا تشغيل أجهزة الإذاعة ومحطة بثها، وأعدنا الانطلاق في تلك اللحظات ما بعد 1:30 من منتصف الليل 26 من مارس 2015، وأعلننا للناس أن هناك عدوان يشن، وطمأنا الناس ووافيناهم بالأخبار، وحتى أشرقت شمس 26 من مارس 2015، وهكذا وإلى اليوم ما زلنا في مسار ثوري متواصل عبر إذاعة سام اف ام. لعل أبرز إنجاز ساند الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان، أبرز إنجاز وأهم عمل لإذاعة سام اف ام، هو دورها بفضل الله سبحانه وتعالى النوعي والاستثنائي والأول من نوعه في تحشيد الرجال المجاهدين الأبطال الشرفاء من أبناء اليمن من كل المحافظات إلى معسكرات التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري، ومنها إلى جبهات مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني إماراتي على اليمن. فخلال سنوات وإذاعة سام اف ام تنطلق للتحشيد عبر الإذاعة، وهذه كانت قنبلة نووية تفجرها إذاعة، أن تحشد رجال مقاتلين عبر إذاعة كانت غريبة لدى الكثير من الناس، ولكن هذا ما يتطلب من إذاعة، هي إذاعة الثورة، هي ذات رسالة جهادية، والجهاد ومواجهة الفساد العدوان الطغيان وأيضا إنقاذ المستضعفين ولو كلف ذلك التضحية، حتى بمقدرات إذاعة سام اف ام والعاملين فيها وأنا في مقدمتهم. هذا هو الجهاد وهذا هو الإعلام وهذه هي الثورة، وهكذا ينبغي أن تكون إذاعة الثورة. فخلال سنوات من تحشيد إذاعة سام اف ام للرجال لمعسكرات التأهيل الثقافي والتدريب العسكري وأيضا نقلهم إلى المعسكرات، وكبنا من خلال حملة شعبية كبرى أطلق عليها الناس والرجال المجاهدين حي على خير الرجال، واليوم إذاعة سام تتشارك هذه الحملة وبث هذا البرنامج وتتشارك هذا الشرف العظيم مع عدد كبير من إذاعات اليمن، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة اف ام شباب، إذاعة الجوف، إذاعة 21 من سبتمبر، إذاعات أخرى. فهذا ما فعلته إذاعة سام اف ام، وكان من بركة ذلك أن شكلت جبهة إذاعية عسكرية في مواجهة العدوان، ليس فقط بالتعبئة بالكلام والعبارات والثقافة، لا، بالعمل في الميدان. رجال أكثر من 14,000 مجاهد فقط في 3 سنوات انطلقوا عبر إذاعة سام وعبر إذاعات حي على خير الرجال، إذاعة فيلك القدس الإذاعي، إلى جبهات المواجهة لهذا العدوان في أكثر من 53 جبهة ومحور. أيضا في نفس المسار وبخط متوازي مع تحشيد رجال اليمن الشرفاء إلى معسكرات التأهيل والتدريب ومن ثم إلى الجبهات، خط متوازي مع ذلك، مسار متوازي مع ذلك، تمثل في إطلاق حملات إنفاق لدعم مختلف مسارات المواجهة العسكرية لهذا العدوان. فكانت إذاعة أيضا كإذاعة ثورة أول إذاعة تطلق حملة شعبية للإنفاق في سبيل الله دعما لمختلف مسارات مواجهة العدوان العسكرية، كانت أول حملة أطلقتها لدعم القوة الصاروخية، وكان حجم التفاعل كبير جدا. أيضا حملة لدعم السلاح الجوي المسير، دائرة التصنيع العسكري، أيضا المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة نجران، المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي، في مختلف الجبهات، في المحور الشرقي، في كل المحاور، حملات إنفاق تعدت فقط جبهة المجاهدين في اليمن، بل ووصلت إلى جبهة لبنان، حيث أطلقت إذاعة سام اف ام حملة لدعم الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، أطلقت حملة لدعم الحركات المقاومة والجهاد في فلسطين. يعني جمهور إذاعة سام اف ام فقط وخلال يعني حملات لا تتعدى مدة كل حملة ربما 2 إلى 3 إلى شهر على الأكثر، تعدى إنفاق جمهور إذاعة سام اف ام لدعم القدرات العسكرية والتصنيع العسكري وجبهات المواجهة ومجاهدي محور المقاومة داخل اليمن وخارج اليمن، وخلال فترة وجيزة تعدى أكثر من نصف مليار، آخرها 100 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي الحركات الفلسطينية استجابة لدعوة السيد القائد. هذه أدوار مهمة ورئيسية تقوم بها إذاعة سام اف ام بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثمرة الوعي القرآني، التولي الصادق لإعلام الهدى لرسول الله للقرآن الكريم، للوقوف إلى جانب هذا الشعب الذي نتعلم منه كيف نصمت، كيف نضحي، كيف نواجه، كيف نصدق في مواقفنا بالقول والعمل مع الله سبحانه وتعالى. إذاعة سام اف ام هي إنما تترجم مواقف هذا الشعب في ثورته، ثورة 21 من سبتمبر، وفي انتصارها، وفي مواجهتها للعدوان. هذا هو الدور الأبرز أعتقد في الجانب العسكري وجانب مواجهة التحديات العسكرية. طبعا عندما نتحدث عن كل ذلك نتحدث عنه ليس فقط باعتبار ما سبق، بل أيضا وباعتبار ما يكون الآن وما سيكون دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما
1: المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من
2: قادمون بقناعة، بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره.
3: وقد تحصنت الجمهورية اليمنية بدرع الثورة الحقيقية، ثورة 21 من سبتمبر، التي أقامت وشيدت جيشاً يملك القضية والمنهج على بصيرة من هدى القرآن الكريم وأعلام الهدى المجاهدين، أصبح اليوم يكتسي كل صفات العسكرية الحقيقية، خالعاً ثوب الوصاية بالقوة نهائياً عن كل اليمن. وبات أبناء القوات المسلحة اليمنية اليوم يحررون المحافظات والمناطق بأغلى التضحيات، حتى صنعوا معادلة الوفاء العظمى بين الأرض الشديدة وأهلها الكرماء من الشعب المستنثر والمعطاء وحماتها المؤمنين الأولياء، حتى نتجت هذه العلاقة النادرة التي افتقدها اليمنيون كثيرا لتمضي نحو إكمال مسيرة التحرير بقوة الثورة وقيادتها وعنفوان الشعب، لتكتسب المزيد وتقدم كل جديد وتعيد أمجاد أهل الحكمة والبأس الشديد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيام.
0: مسيرة وقيام.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيام سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر بكل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 83 بعد 600، الحج والتزكية، القسم الخامس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الممارسات الخاطئة التي ارتكبت في الأماكن المقدسة والتي حالت بينها وبين أداء أدوارها. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من المقارنة بين ما فعلته قريش حينما كانت تستغل البيت الحرام للصد عن سبيل الله، وتستغل شهرتها أو تستغل سدانة البيت حتى تنشر في القبائل العربية بأنها الممثل الشرعي والوحيد للدين، ولذلك الله سبحانه وتعالى اعتبرهم من الصادين عن المسجد الحرام. الله تعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا هذه الآية الكريمة تبين ولكل العصور من هو الأحق الاهتمام أو بخدمة البيت الحرام وخدمة الحجاج، وتصفه بالتقوى حتى يؤدي الحج دوره، لابد أن يكون هؤلاء متقون، ليسوا خاضعين لا لأمريكا ولا لأي جهة أخرى. ولهذا السعودية ارتكبت الجرائم في حق الذين يعلنون براءتهم من الاستكبار، وتمنع الحجاج من أن يؤدوا وظائفه. الحج في الأصل التقاء جميع المسلمين، أكبر مؤتمر عالمي يجمع المسلمين، وبأقل تكلفة، يعني كل حاج يأتي بماله، من بماله الخاص، لكن السعودية تحول بين المسلمين وتوظيف الحج في هذه الأغراض. حتى الحج الآن مكة مكرمة والمدينة المنورة يمنع من أي مسيرة فيها، حتى لمساندة إخواننا في فلسطين أو إخواننا في اليمن أو في أي مكان، يمنعون من ذلك. حتى عندما دنس مثلا السويد أو الدنمارك أو جهات فرنسا أساء لرسول الله صلى الله عليه وآله، يمنعون من أي حركة. يعني هذه الأماكن يعني بدلت تماما يعني عن أهدافها، ومنعت من أداء أهدافها، بالإضافة إلى ما ارتكبوه من تأثيرات في البيئة أو في السكنات وفي المحال وفي العمران وغير ذلك، حيث حولوها إلى مدن عصرية وتفتقد الصلة التامة بأصولها. يذكر سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الآية الكريمة: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. يقول: فالله سبحانه وتعالى يقدم حقيقة واقعهم، الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام في كل المقدسات، في كل المساجد، في كل الأماكن المقدسة. أول وأكبر وأعظم قدسية هي للمسجد الحرام، دوره مهم سواء فيما يتعلق بالعبادة فيه لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى، أو بشعائر الحج، أو بأدائه الدور المطلوب في أن يكون مركز إشعاع للهداية للناس إلى الله، وأن يكون محطة للتزود بالتقوى، لأن الهدى والتقوى هما الثمار الأساسية التي ينبغي الحصول عليها من خلال هذا الدور للمسجد الحرام ولشعائر الحج. كما ذكرنا سابقا، التقوى لها مفهوم شامل، حتى التقوى المرتبطة بمواجهة أعداء الأمة هذا يدخل في التقوى، التقوى في الجهاد، التقوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن هذا هو المفهوم القرآني للتقوى، وليس ذلك المفهوم السلبي الذي يجعل التقوى محصورة في الأمور الشخصية وفي أمور محدودة جدا. يقول: لأن الهدى والتقوى هما الثمار الأساسية التي ينبغي الحصول عليها من خلال هذا الدور للمسجد الحرام ولشعائر الحج، فتكون محطة لتزود التقوى، وتكون أيضا منبرا للهداية للناس إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك دورها في الشهادة وفي الهداية وفي الدعوة للقسط. وطبعا لو أن تلك الأماكن أدت دورها لكان واقع المسلمين مختلفا تماما. ولهذا نجد الأعداء يركزون على السعودية وتقوية السعودية حتى تتسلط، وحتى يبقى الحرم بيدها، لأنهم في الحقيقة يفرضون على الوصاية على الحرم من خلال فرض وصايتهم على السعودية. حتى كلمة السعودية في أصلها يعني أول يعني الدولة الوحيدة في العالم التي تسمى باسم أسرة، يعني هذا عجيب جدا أن يكون في المسلمين مثل هذا، لو كان في غير المسلمين نعم، لكن في المسلمين نجد مثل هذا التسلط والهيمنة. وبالتالي يعني التسلط على الحرم يعني هو في الحقيقة تسلط استكباري، والسعودية مجرد أداة لخدمة الاستكبار في هذا المجال. يقول: الهداية الإرشادية، الهداية العملية من خلال الدفع العملي والتحريك العملي وفق منهج الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تعطيل المشركين للمقصد الأصلي من المسجد الحرام. طبعا هنا سيد عبد الملك يقارن بين ما فعله المشركون وما يفعله السعوديون وما فعله قبل ذلك، يعني الأمويون وغيرهم. يقول: هذا الدور عطله المشركون في سيطرتهم على المسجد الحرام وسيطرتهم على مكة وإدارتهم بالسيطرة والاستحواذ على شعائر الحج، فلم يبقى شيء من ذلك، لا محط للتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا منبر هداية إرشادية وعملية لتحريك الناس في طريق الله سبحانه وتعالى في صراطه المستقيم في الموقف الحق، وتذكيرهم بمسؤولياتهم وواجباتهم وجمع كلمتهم في الموقف في المواقف الحق. هذا الدور تعطل، تعطيل هذا الدور للمسجد الحرام لشعائر الحج للأماكن المقدسة في مكة والمعالم والشعائر التي هناك يعد بذاته جرما عظيما وذنبا كبيرا وجناية على المسجد الحرام، على شعائر الحج والمشاعر المقدسة هناك يعد جرما كبيرا بحد ذاته. ثم ذكر نماذج عن أشكال الصد عن المسجد الحرام، فقال: ثم الصد له أشكال متعددة، من الصد المنع للبعض من الحج، مع أن كما قلنا مكة المكرمة يعني كان في الإمكان أن تكون تتسع لعشرات الملايين من الناس، لكنهم ضيقوها بتلك الفنادق بتلك المحال التجارية بحيث تحولت إلى مدينة غربية وليس لها علاقة بمكة الحقيقية. يقول: المنع للبعض من الذهاب إلى المسجد الحرام مثل ما كانوا يمنعون رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد هجرته من مكة إلى حين فتحه لها لم يحج ولا مرة واحدة، لأنهم كانوا يمنعونه، ممنوع من الحج، رسول الله منعوه من الحج ومنعوا معه المسلمين وسمحوا لبقية الناس بالحج، لكنه كان ممنوعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى من معه من المسلمين، لا يسمحون لهم بالحج كما يسمحون لبقية الناس. وهذا يذكرنا بما فعلته السعودية من منع الحجيج الذين لا ترغب فيه، سواء من إيران أو من سوريا أو من مناطق مختلفة. هذا شكل من أشكال الصد عندما يمنعون البعض، لهم مشكلة مع البعض، لهم مشكلة مع أهل الحق فيمنعونهم من الحج لمشكلتهم معه. ثم ذكر شكلا آخر من أشكال الصد، فقال: الشكل الآخر من أشكال الصد عن المسجد الحرام هو عندما توضع قيود وإجراءات غير مشروعة ولا سليمة ولا صحيحة ولا لزوم لها، تحول عملية الحج إلى حالة لا يستطيعها الكثير من الناس، مثل ما يعمله النظام السعودي في هذا العصر، يضع قيودا وإجراءات ويحدد التزامات مالية كبيرة تحول فريضة الحج إلى عملية معقدة جدا لا يستطيعها أكثر الناس، والذي يستطيعها يستطيعها بصعوبة كبيرة وبتكاليف مرهقة وتكاليف زائدة على الاحتياج الحقيقي للإنسان، زيادة على ما تحتاجه أنت في سفرك لغذائك لنفقاتك، زيادة على ذلك إتاوات والتزامات إضافية ترهقك، وتحول المسألة إلى مسألة معقدة، فيصدون الكثير من الناس ممن لولا تلك الإجراءات لولا تلك القيود لتمكنوا من الحج ولتمكنوا من أن يأموا بيت الله الحرام وأن يقصدوه. هذا نوع من أنواع الصد عن المسجد الحرام وعن شعائر الحج وعن العمرة. ثم ذكر شكلا آخر من أشكال الصد، فقال: شكل آخر من أشكال الصد هو عندما يمنعون في المسجد الحرام وفي شعائر الحج وفي العمرة، يمنعون أداء هذه الفرائض وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، مع أن الحاج يذهب بماله ويتعب وبعد ذلك عندما يؤدي الحج يريدون أن يفرضوا عليه طريقتهم فقههم الذي أخذوه من محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية. يقول: وفق توجيهات، لا يتركون للحاج أن يمارس شعيرته وفق ما يؤمن به، وبالتالي يقول: وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى في مقاصد الدين لهذه الفريضة كيف تكون. يعني رأيت مرة في البقيع يعني حاج يعني كان يأخذ كتابا فيه أدعية في البقيع، فجاء وأخذ منه الكتاب وكأنه يضربه ويقول: هذا الشرك، هذا الشرك، مع كون ذلك الشخص لم يكن ذلك الشخص عربيا، ما دخلك فيه؟ هو جاء وبناء على رؤيته ومذهبه الفقهي ومدرسته الفقهية، فلماذا تمنعه؟ طبعا هؤلاء يصورون أنفسهم وكأنهم آلهة، وكأنهم هم كأن ذلك البيت لهم أو كأن تلك المحال لهم. فيقول يعني بالإضافة إلى ذلك، يعني هم لم يكتفوا بتلك الجبايات بتلك الإتاوات بتلك الأموال المرهقة، لذلك التشدد، بل حتى يتدخلون في العبادة للناس مع أن كلهم مسلمون. ما علاقتك أنت؟ إذا كان لك مذهب ورأي فيبقى محصورا فيك. يقول: ووفق ما أراد الله سبحانه وتعالى في مقاصد الدين لهذه الفريضة كيف تكون؟ كيف تجتمع عليها الأمة؟ كيف يكون أثرها في الناس؟ كيف يستفاد منها في تعزيز وحدة المسلمين وتآخيهم وتعاونهم؟ طبعا هذا كله يعني أصبح الحج مجال لهذه للصراعات وليس مجال لهذه المعاني. كيف يستفاد منها في ترسيخ مبادئ الدين والموقف من أعداء هذا الدين؟ وهذا أيضا شكل آخر من أشكال الصد عن المسجد الحرام. كل هذا الصد بكل أشكاله كان موجودا في التاريخ في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله أثناء ما كان يسيطر المشركون على مكة وعلى المسجد الحرام، وبقي هذا الصد إلى الآن. ثم ذكر الجرائم المرتبطة بهذا الصد، فقال: تعتبر هذه جريمة بحق تلك المقدسات ومن أكبر الجرائم، وللمقدسات أهمية كبيرة في الإسلام لأن الله أراد لها أن تكون معالم لعباده، تؤدي هذا الدور الكبير في حيوية الدين، في هداية الناس، في تزكية نفوسهم، في العمل على جمع كلمتهم، في توجيههم في طريق الحق، وأن تكون أيضا منابر إشعاع بالهداية الربانية للناس، فيأتي منها الهدى، يأتي منها التوجيه الصحيح الذي يدفع الناس في الاتجاه الصحيح، في الموقف الصحيح، في العمل الصحيح، وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى ومنهجه العظيم. ثم ذكر خطورة سيطرة الظلم على المقدسات، قال: فالإساءة إلى المقدسات واحتلال المقدسات والسيطرة عليها من الأعداء. قلنا الآن السعودية هي مجرد وكيل، طبعا بالإضافة إلى ما في مذهبها وفي معتقداتها من الانحرافات الكبيرة، فهي تقدم أكبر خدمة للأعداء في الحيلولة بين تلك الأماكن المقدسة وأداء أدوارها في خدمة الهداية، في خدمة التزكية، في خدمة الأمة. يقول: فالإساءة إلى المقدسات واحتلال المقدسات والسيطرة عليها من الأعداء يشكل خطورة كبيرة على دورها الحقيقي، والتهديد إما تهديد وجودي بالكامل عليها مثل ما يفعله البعض من أعداء الأمة، ومثل الخطر الصهيوني على مقدسات الأمة في فلسطين، حيث طبعا هذه كلها مقدسات، حيث يتعرض المسجد الأقصى الشريف للخطر واحتمال مساعيهم لهدمه بالكامل وتدميره بالكامل، فتهديد وجودي وتهديد للدور نفسه، وأحيانا قد يكون التهديد لطبيعة هذا الدور الذي أراده الله لتلك المقدسات ولتلك المعالم التي جعلها في أرضه، مثل ما يفعل النظام السعودي الذي يحول هذا الدور إلى دور محدود ويؤطره، ثم يحول المسألة إلى مسألة استغلالية فيستغلها لأشياء كثيرة، استغلال سياسي وإعلامي واستغلال اقتصادي من خلال الدخل والعائد المادي الهائل جدا الذي يأتي له من خلال تلك المقدسات. وبالتالي يعني صار الحج الذي جعله الله تعالى ركن من أركان الإسلام له أهميته الكبرى في التزكية، سواء تزكية الفردية وتزكية الأمة جميعا، في القيام بأدوار كبيرة لا يمكن للصلاة أو الزكاة وغيرها أن تؤديها. الحج هو بمثابة المنبر، بمثابة المحل الذي يتوحد فيه المسلمون، لكن سيطرة السعوديين عليه حال دون تحقيق ذلك، وسنواصل الكلام على هذا في الحلقات القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على ملعب الفقيد المريسي لكرة القدم ومبنى الاتحاد العام اليمني لكرة القدم شمال العاصمة، ما أدى إلى أضرار بالغة، وشن 10 غارات على منطقتي الملاحيط والضيعة بمديرية الظاهر بصعدة، وغارتان على كهلان ومعسكر النجدة في صعدة، وغارة على منطقة أم الفتح بباقم، وغارة على مديرية الصفراء، وشن 8 على وادي جارة ومناطق متفرقة في الخوبة بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان عدة غارات على مديرية سرواح في مأرب، وشن 6 غارات على منطقتي الوتدة ومفرق القامزي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وشن 5 على منطقة السوائل، وشن غارة على مدرسة بمنطقة آل عقاب في مديرية سحار، ما أسفر عن تدميرها وتضرر عدد كبير من المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان 9 غارات على أماكن متفرقة من مديرية حرض، وخلفت أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي في شدة مناطق متفرقة من المديرية، أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفلين، وفي الحديدة أصيب طفل برصاص الغزاة والخونة في منطقة المسلب بالتحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 6 غارات على مناطق متفرقة من مدينة الربوعة في عسير المحتلة.
4: في حالة وفية واحدة، امرأة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة، تمام، والباقي حالات جرحى. استقبلناهم، قدمنا لهم الإسعافات الأولية.
5: كنا في نادي السياحي، جنب نادي السياحي الكشوبة، ننقل الأفش حقنا، ودينا أتت وقفت عندنا تحمل أفش بين، والطيران محلق، ربحنا احنا ودينا.
6: انتم أسرة يعني؟
5: أسرة، من احنا 5 نفر، اشتشهدت الأم، و4 نفر جرحى.
7: المسافة من الزفلت للقرية، أنا موجود في وسط القرية، بحيث على أن الشظايا اللي وصلت دليل على أن الصاروخ النازل محرم.
8: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 2 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 21 غارة على مناطق متفرقة من محافظة صنعاء، وفي مأرب استشهد 4 مواطنين في غارات متفرقة استهدفت الطريق العام بمديرية مأهلية، كما شن العدوان 19 غارة أخرى على مناطق متفرقة من مديريات رحبة ومدغل وسرواح في ذات المحافظة، واستهدف ب12 غارة مناطق متفرقة من مديرية خب والشعب في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 25 غارة على مناطق متفرقة من مديريات سرواح ومهلية وجبل مراد ورحب في محافظة مارب، وشن غارة على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعب في الجوف،

0: العلاقات باستحضار تحصينات قتالية في حجة والبيضاء والحديدة، وتضمنت الخروقات عشرات الخروق بإطلاق نار وبمدفعية على منازل المواطنين ومواقع الجيش في مارب وتعز وصعدة والضالع والحديدة وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران التجسس المقاتل على حيس، وسبع خروقات بالقصف المدفعي، و52 خرقا بالأعلى النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابتين للمنافقين بمنطقة كرش بصاروخ مضاد للدروع وقتل من عليها، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمع عسكري لجنود العدو في منطقة الطول بعدة صواريخ الصرخة أصابت أهدافها وحققت خسائر في صفوف العدو وآلياته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقطت طائرة حربية سعودية نوع تايفون في محافظة أبين وفقد طيارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل خمسة مرتزقة بينهم قيادي بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف التباب السود في حريب نهم غرب مأرب، وقتل قائد ما يسمى الكتيبة الثالثة بميليشيا المرتزقة المدعو مرزوق الحرملي وأربعة من مرافقيه في كمين للجيش واللجان الشعبية خلف التباب السود بحريب نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن أبطال الجيش واللجان الشعبية قصفا على مواقع المرتزقة في الجبلية بالساحل ما أدى إلى قتل أعداد منهم، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آليتين بعبوات ناسفة في منطقة الجاح بالساحل الغربي ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 15 مرتزقا كانوا على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل قائد معركة كيلو 16 القيادي في القاعدة عدنان الحكم اليافعي، وحيث أصيب برأسه خلال عملية استدراج وكمائن محكمة للمجاهدين على القوات الغازية في محيط مطار الحديدة وكيلو 16 ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 مسلحا من المرتزقة التابعين للإمارات بينهم أجانب، وتدمير أكثر من 14 آلية عسكرية بينها 8 مدرعات أشكوش وطقمان مسلحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر واحد على معسكر مستحدث في نجران المحتلة أصاب هدفه وخلف خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية مشتركة مع وحدة المدفعية على تجمعات العدو والخونة بحيران ومثلث عاهم، خلفت أكثر من 30 قتيل وجريح في صفوف العدو، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم غرب حرض ومثلث عاهم، ونفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة جنوب حيران وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر الأبطال المجاهدين زحفا واسعا للمرتزقة شرق الدود وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، وتمكنوا من كسر زحفين على مواقعهم قبالة قطاع الدائر وكبدوهم خسائر كبرى، كما نفذوا عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في جبهة السلان بالمصلوب وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة جاسوسية مقاتل النوع وينغ لونغ 2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بصعدة، وتمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب، وتم توثيق العملية بعدسة الإعلام الحربي.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفة عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ. أكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في تنفيذ العمليات دفاعا عن اليمن وتصدي العدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. إن الشعب اليمني العظيم شعب العروبة والإسلام، شعب الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعب الثقة بالله والتوكل عليه، لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المظلومين المجوعين في الشعب الفلسطيني، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيل الله والمستضعفين. قواتنا المسلحة ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد وضمن التصدي للعدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 13 من سبتمبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، لأن التوكل أيضا مرتبط بالتقوى، فهو يثق بالله ويعتمد على الله ويثق بوعد الله أنه سيتحقق وأن الله لن يخذله مهما كان حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واثقا بالله سبحانه وتعالى ومواصلا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسبه، كافيه، كافيه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى.
1: هدهد الانتصار،
2: هدهد الانتصار،
1: عاجل
2: عاجل
1: عاجل.
3: فشائر النصر والانتصارات متتابعه ومتتاليه، وهذا هو العميد حاسري المتحدث الرسمي للقوات المسلحه. بعد الانتصارات المتتابعه والمتتاليه، هذا البيان المهم للعميد حاسري، والذي يقول فيه ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والصيدرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه. ويؤكد العميد يحيى سريع، نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد أكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله تعالى وقوته. إذن هذا البيان العسكري الهام في استهداف القاعدة العسكرية بمنطقة الشرورة السعودية، يقول العميد حاسري ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والصيدرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة الشرورة. وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى وعونه. ونؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوان على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون العواقب عليه وخيمة بإذن الله تعالى وقوته. هو الله من أيد ومن ثبت ومن نصر، لك الحمد يا الله. إذن نحن في متابعة متتالية وانتصارات متتابعة ومتتالية على منبر إذاعة سام اف ام وكل الإذاعات والقنوات الوطنية لهذه الانتصارات ولهذه البشائر ولهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم للرجال والقيادة أننا ننتصر على قوى الشر والطاغوت أمريكا وإسرائيل والعدو السعودي والمنافقين والمرتزقة. نسبح الله ثم نستغفره ونتوب إليه ونلتجئ إليه في كل الأحوال، هو ناصرنا بحوله وقوته.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، لأن التوكل أيضا مرتبط بالتقوى، فهو يثق بالله ويعتمد على الله ويثق بوعد الله أنه سيتحقق وأن الله لن يخذله مهما كان حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واثقا بالله سبحانه وتعالى ومواصلا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسبه، كافيه، كافيه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا. الله سبحانه وتعالى الذي إذا توكلت عليه هو كافيك، وهو معينك، وهو ناصرك، وهو الذي يتولى رعايتك فيفرج عنك. إن الله بالغ أمره، فما أراد الله أن يمضيه أمضاه، ما أراد أن ينفذه نفذه، فهو القادر على تحقيق وعده وإنجاز ما وعد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء من الأمور على مستوى الأرزاق والآجال، على مستوى النتائج للأشياء، على مستوى التأثيرات للأشياء، على مستوى النتائج للأشياء، كل شيء له قدر معين، كل شيء مضبوط بمعيار الحكمة الإلهية. فالأمور في سيطرة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن سيطرته أبدا. يقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر ما تعسر، مثل ما قال في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويأتي باليسر أحيانا ليترافق مع العسر، فتنفرج آفاق وأبواب إذا اغتلقت أبواب، كما قال جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال: فإن مع العسر، مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا تكون هواجس العسر، العسر في الحالة المعيشية، العسر في الظروف العملية، ظروف عملية فيها صعوبات، فيها عسر، فليطمئن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالسعي للكمال في التقوى. يعني أحيانا قد تضيق الأمور أكثر لإغفال جوانب من تقوى الله سبحانه وتعالى، جوانب عملية فيها وقاية من كثير من الشرور، من كثير من المعاناة. فعندما يتجه الناس للأخذ بالأسباب وتكامل التقوى، يأتي من الله سبحانه وتعالى التيسير لأمورهم، فبعد العسر يأتي اليسر.

0: الحادي والعشرين من سبتمبر، نهاية الفوضى.
1: على المستوى الأمني كان هناك تصاعد لوتيرة الاغتيالات حتى في العاصمة بشكل كبير، وللتفجيرات وانتشار متزايد مقصود ومدروس ومدعوم للقاعدة في كثير من المحافظات اليمنية.
0: 21 سبتمبر، نهاية الفوضى، فيلم وثائقي يحكي عن الوضع الأمني ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وما قدمته الثورة من إنجازات في هذا الجانب.
1: يمكن أن تقولوا عن هذا الواقع الذي هو مليء بالاختلالات الأمنية التي طالت المواطنة والجندية والضابطة والجامعية وكل فئات هذا الشعب، قتلوا ذبحوا سفكت دماؤهم في المدن والأرياف والطرقات، لا يمكن أن تصنعوا قناعة مختلفة لدى هذا الشعب أنه بفضل هذه الحكومة أن تتنعم بالأمن والاستقرار. كلا.
0: يتحدث في هذا الفيلم العميد منصور اللكومي، مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، ناطق وزارة الداخلية.
2: تشن منظومة العصابات الدموية في اليمن حربا قذرة فتكت بأرواح المئات من قيادات ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.
3: أقل من 50 ساعة قتل 4 ضباط رغم أنها أتت متتالية وفي قلب العاصمة صنعاء.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية، لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
5: وفي أبرز مستجدات الشأن الأمني اغتال مسلحون مجهولون ضابطا رفيعا في الأمن السياسي أمام منزله بالعاصمة صنعاء.
6: شهدت مختلف المدن اليمنية تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة نالت منها العاصمة صنعاء نصيب الأسد.
5: وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة هايلوكس لا تحمل لوحة معدنية أطلقوا الرصاص.
7: والله احنا هنا جالسين في هذا الشارع أطلقوا الرصاص.
0: هكذا عجت الأصوات وتزاحمت أخبار الفوضى في كل قناة وعلى كل لسان في زمن الوصاية الأجنبية الجاثمة على صدر اليمن، أي ما قبل ثورة 21 من سبتمبر.
8: قتال مسلحان يعتقد انتماؤهما لتنظيم القاعدة ضابطا أمام مطار صنعاء.
2: عبارة عريضة تدوي في الأرجاء وعيد عمليات الاغتيالات التي لا
9: جريمة أخرى تضاف إلى رصيد حكومة الوفاق جراء الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد. بطلوها كالعادة دراجة نارية لاذا من كان على مكتب
10: قتل غامض في الأمن السياسي وأصيب آخر بجراح بالغ.
11: الوسيلة نفسها والمجرم ذاته لا يزال يصول ويجول ويترصد حياة العسكريين من جنود وضباط.
12: انفجار وسط العاصمة صنعاء نفذه انتحاري بحزام الناس.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية، لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
0: لم تبدأ قصة الفوضى الأمنية التي تفشت وانتشرت في عهد دولة الإخوان وبقية نظام صالح بعد ثورة الشباب 2011، ولم يكن ذلك المسلسل الدامي من الاغتيالات والتفجيرات والاستقواء بالخارج وليد لحظته في تلك الأعوام المريرة، إنما كان ذلك نتاجاً لسنوات من السعي الحثيث من قبل نظام صالح المرتهن للخارج مع بقية فروع السلطة التي حكمت اليمن بقانون الغاب، كالمجرم علي محسن وعصابة بيت الأحمر ومنظومة الفساد العفاشية. فهؤلاء كانوا منذ نشأة الدولة اليمنية جنودا تتبع الأجنبي وتلبس قناع الوطنية لتنفيذ مشاريع الاستحواذ على اليمن بكل ما فيه.
1: البعض منها كان قد انخرط تماما ضمن هذا المشروع، بعض القوى السياسية كانت قد أصبحت أداة من تلك الأدوات التي يمرر بها هذا المشروع الخطير جدا على شعبنا وبلدنا. وخططوا لذلك وعملوا أشياء كثيرة على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، التفاصيل كثيرة.
0: ومن أجل ذلك نفذوا الكثير من المخططات التي مزقت نسيج المجتمع اليمني، وأنشأوا الكثير من الولاءات الشخصية التي قسمت الشعب اليمني وأرهقته في الحروب الداخلية والنزاعات القبلية. وليس هذا كل شيء، بل لا يخفى على أحد الظهور المبكر لأخطر أنظمة الإرهاب التي اشتهرت في العالم عموما وفي اليمن خصوصا، والمعروف عنها أنها تتبع الأمريكي وإن تغنى بغير ذلك. إلا أن الأمر كان مختلفا في اليمن، فقد أنشأت أمريكا العديد من القواعد العسكرية لها في كل الدول العربية والإسلامية بتهمة محاربة القاعدة. إلا في اليمن فقد كانت قاعدتها الكبرى التي أغنتها عن التواجد الكبير هي نظام عفاش آنذاك، الذي كان ينفذ كل الأجندات الأمريكية ويخدم المصالح الإسرائيلية على صعيدين متوازيين، صعيد يربي فيه قيادات للقاعدة ويدعمها ويمكنها من احتلال مناطق يمنية متعددة، وصعيد آخر يحارب فيه كل أصوات الحرية في اليمن ويقضي فيه على كل من له عقل يريد أن يدفع باليمن إلى بر الأمان من المستنقع الذي كانت تغرق فيه.
13: أولا احنا عارفين الوضع يعني في قبل ثورة 21 من سبتمبر كان به يعني نظام عميل، وهذا النظام العميل كان مرتهن بوصاية خارجية، وكان المتحكم في الوضع اليمني والذي بيدير اليمن حقيقة هي الامريكيين ولا البريطانيين والسعوديين. حتى انه في يوم من الايام قال صادق الاحمر قال انه هو القدوم شيخ مشايخ اليمن، يعني معنى انه كان بيديروا اليمن هم النظام العميل ولا الاوصياء اسيادهم الامريكيين والبريطانيين سفراء الدول العشر. هؤلاء هم كانوا سبب الاختلالات الامنية، اصلا هم سبب الاختلالات الامنية في الداخل، ومعروف لدى الجميع، يعني معروف لدى الجميع انه دائما دائما اذا ارادوا بلاد، اذا ارادوا مثلا دولة من الدول الإسلامية ولا من الدول العربية، يعني بيجوا تحت عناوين تحت ذرايع، ما بيجوا كذية بدون عنوان بدون ذريعة. من مرة كان معاهم ما يسمى بمكافحة الإرهاب، كان معاهم ما يسمى مسميات عديدة، داعش، القاعدة، النصرة، إلى آخر كل المسميات يعني. فالاختلالات الذي كان موجودة والانفلات الأمني الذي هو كان موجود هو كان منظم يعني ومخطط له ومرتب له من قبل العملاء ومن قبل الأعداء في الخارج، يعني عن دول الأمريكيين أيضا والبريطانيين. إن دول جو مثلا أمريكيين تدخلوا حتى فيما قبل الثورة 21، تدخلوا حتى في الهيكلة، هيكلة وزارة الداخلية نفسها، تدخلوا حتى في الهيكلة، وكانت هذا الهيكلة وفق الرؤية الأمريكية من أجل تفتيت وزارة الداخلية ومن أجل إضعاف وزارة الداخلية وإيصال وزارة الداخلية إلى يعني حالة سيئة جدا. ايضا حاولوا اضعاف الجانب الامني بشكل كبير جدا، يعني اضعاف الجانب هم كانوا هم المستفيدين وهم الذي خلف الانفلات الامنيه الذي كانوا موجود، من اجل انهم يقدموا نفوسهم، دائما هم يريدوا يقدموا نفوسهم انهم الحل اصلا. كيف ان الامريكي بيتدخل ولا البريطاني كيف بيتدخل ولا الدول العشر كيف بيتدخل السعودي الى اخره، هو بيتدخل بيقدم المشهد الداخلي على انه بهناك انفلات امني واختلالات وكذا كذا، على اساس يقدم نفسه على انه الحل. كل هذا كان عبر ايش؟ عبر عملائهم بالداخل.
0: في الجهه المقابله كانت مسرحيه الوطنيه تمشي بوقاحه اكثر من قبل التيار الذي كان يتظاهر بالعداء لعلي عبد الله صالح ويعمل كثيرا لاستقطاب كل من يكره النظام آنذاك. إنه الجنرال الخائن علي محسن الأحمر الذي لا يجهل فعله أحد، فهو وإن لم يعترف بذلك بلسانه إلا أنه كان يرعى الإرهاب طوال مسيرته العسكرية، بل وسخر كل مقدرات الدولة اليمنية العسكرية لبناء جيش إرهابي كامل بعقيدة إخوانية وهابية تحت مسمى الحزبية، تكونت الفرقة الأولى مدرع التي تخرج منها الكثير من قيادات الإرهاب المشهورة حاليا. كما جاء في اعترافات إحدى الخلايا المضبوطة التي اتضح أنها تابعة للعدوان.
14: أشوف حقان الفرقة أوالي من هذاك اللي دبشيك خشب، ادلهم مسدسات أبو نجمة وصلوا هولاك، ادلهم الأوالي وادلهم مسدسات أبو نجمة ولا أبصر له فك كرتون أبيض ويوزع محافظ فيها شعار القاعدة الله محمد رسول ودائرة.
0: ولا يزال حتى اللحظة يزخر هذا المنتج الإرهابي بالكثير من العناصر التي أنتجها الجنرال الخائن الأحمر. وأما عصابة أولاد الأحمر فهي التي كانت تعمل على تفكيك النظام القبلي اليمني وتضمن بقاءه في كنفها تابعا مطيعا وصامتا عن كل ما يدور حوله.
15: وجود مثلا وجود الأمريكيين في الداخل وعبر النظام العميل، الله سبحانه وتعالى بيقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها خلاص. هذا هو، أينما وجد الأمريكيين وأينما وجد العدو وجدت الاختلالات ووجدت الفوضى. أول ما خرج الأمريكيين بعد ثورة 21، بعد ما خرج الأمريكيين وبعد ما خرج أيضا العملاء حقونهم وأذنابهم بعد ما خرجوا، الجريمة تلاشت. يعني الجريمة اختفت بعد اختفاء ثورة 21. هذه الثورة التي أعطتنا الحرية والاستقلال من أهم ما عملت لنا ترى، أنها اقتلعت الوصايا واقتلعت العملاء من الجذور، خلصنا منهم تماما. بعد ما تخلصنا من الوصايا ومن العملاء يعني خلاص انتهت الانفلات الأمني وانتهت الاختلالات. هذا إضافة إلى الوعي، هناك يعني دفعة كبيرة، وأيضا ارتقى الشعب اليمني في الجانب الوعي بشكل كبير جدا. يعني وجود قيادة حكيمة، وجود مشروع قرآني منهجية، والشعب واعي متمسك بهويتها الدينية بالقيم بالمبادئ بالأخلاق إلى آخره.
0: ثلاثي الفوضى عفاش وعلي محسن وأولاد الأحمر، وإن تغيرت أشكال مهماتهم إلا أنها تتوحد في النتائج التي أخرجوها بمسميات مختلفة. وهم كانوا الرعاة الرسميين لكل جريمة تحدث في أي محافظة، فمن إغراق الجيش في الحروب الداخلية ضد مختلف الفئات اليمنية إلى تمكين القاعدة والعصابات الإرهابية في كل المناطق لتصبح اليمن بعد ذلك إقطاعات شخصية لمن استقوى وسيطر. وبلا شك كانت تتمدد القاعدة من منطقة إلى أخرى، ومع كل تمدد لها تمتد جغرافيا الفوضى والإرهاب والاقتتال حتى وصل الحال إلى ذروة الإجرام. وصار حتى ضباط الأمن يخشون من الخروج بملبس عسكري خشية الاغتيال المحتوم الذي كان ينتظر كل رجال الأمن في كل الشوارع. فقد باتت صنعاء وبقية المحافظات حينها غابة يختبئ منها أهلها وحماتها، ويسرح فيها عناصر التكفير والتفجير.
15: كان به يعني انفلات أمني كبير جدا جدا إلى حد إنه العرضي يتم استهدافه. المفروض إنه المكان الذي يكون أكثر أمانا، أي نفل العرضي يكون أكثر أمانا. أيضا السجن المركز الإصلاحية في أنا في أمانة العاصمة الإصلاحية، يعني تستهدف بعملية تخريبية، والنجدة على بعد كيلو. رجل الأمن أو الجيش لا يستطيع أن يمشي إلى مقر عمله بالبدلة الأمنية العسكرية، قبل كان بيشلها في كيس على أساس أنه يحافظ على حياته. اختيالات كبيرة جدا، يعني أكثر من 200 شخصية، ضابط سواء من الأمن من الجيش أيضا من أكاديميين سياسيين، كانت اختيالات شبه يومية.
16: الأمن سابقا كان لا شيء، بل كان ورقة يضغط بها على المواطن ويضغط بها من الخارج على الدولة.
0: واستمر هذا المسلسل بالتكاثر بتواطؤ من السلطات العميلة المتعاقبة وبأعذار واهية لتخدير الناس، حتى جاء صوت الثورة يستفيق الناس من سبات الخوف والإرهاب ويدعوهم إلى قيمهم اليمنية الأصلية.
1: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
17: احنا جينا الان لنحدد مصير شعبنا ومصير اجيالنا.
18: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وبسرعة لا غرابة منها في شعب اليمن تداعت القبائل وكل فئات الشعب فزعة وثورة ونجدة طارئة. لو لم تحصل في ذلك الوقت لما تأتت لها فرصة أخرى ربما.
19: يا شكوك الأمريكان.

0: العدو اصطدم بعد الحراك الثوري وعدم استطاعة العدو احتواء الثورة، لأن الثورة مثل ما احتوى بقية الثورات ما يسمى بثورات الربيع العربي، عمد إلى الحرب، لأن هذه الثورة نجحت بكل المقاييس. الوصاية انتهت، ما عاد احنا مثلا تحت وصاية الدول العشر، وأيضا لم نعد حديقة خلفية للسعودية كما كان، يعني خلاص انتهت الوصاية، حرية استقلال. إذا
1: لو ما نجح عدوان، لو ما نجحت الثورة هذه الأيام،
0: والله إن كان إحنا تحت يعني إن إحنا الآن إن سكاكين داعش قد طالتنا كلنا، وإن قد دخلنا في فوضى عارمة كبيرة جدا. والصدق يعني الذي يقال وجود القيادة وجزا الله الشهيد القائد عنا كشعب يمني كل خير، الشهيد القائد والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهذه المنهجية القرآنية، وهذا الشعب الأصيل الذي جذوره ممتدة في أعماق التاريخ أبناء الأنصار، وهوية هذا الشعب الدينية وقيمه، كل هذا كانت من عوامل الصمود وعوامل النجاح.
2: الأمن بما كان فيه من فوضى وكان فيه من اختلالات كبيرة جدا، طبعا كان يحتاج لثورة، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي النواة التي بفضل الله سبحانه وتعالى كان لها هذا الحظ الكبير من الإنجازات الأمنية والتقدم الأمني ونشر الأمن في كامل أرجاء اليمن. إلا ما حصل في تلك المناطق التي احتلها العدوان، وهم اليوم يرون المآسي والتفجيرات والسجون والتعسفات حتى اغتصاب الرجال والنساء مع الأسف. اليوم ثورة 21 سبتمبر آتت أكلها وآتت ثمارها، ونراها بفضل الله وبقوة وحس الرجال الأمن، وأيضا المشاركة الأمنية المجتمعية، وكذلك الجبهة الإعلامية الأمنية، الكل والعلماء والخطباء، عندما تتضافر الجهود يحصل بفضل الله هذا الأمن الذي لا بد على الجميع من مواصلة أهداف وسياسات الثورة ليستمر هذا الأمن الذي نحن فيه، بل وليتطور إن شاء الله.
3: نستطيع القول إنها كانت ثورة أمنية بالدرجة الأولى، أو بالأصح كانت هذه الثورة ضرورة أمنية قبل كل الضروريات، على الأقل لتحفظ حياة من تبقى من أهل البلد من الخطر الذي كان يستهدفهم بلا استثناء وبلا أي تفريق، صغارا وكبارا وضباطا ومواطنين وحتى مصلين. حتى بلغت أعداد التفجيرات في العاصمة في اليوم الواحد ما لم تصل إليه أمثالها في بلد آخر، بل وفي وضح النهار.
4: 137 شهيدا وأكثر من 300 جريح، حصيلة مفجعة للتفجيرات الإرهابية.
5: الفرع اليمني لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف جامع المؤيد.
6: وبحسب شهود عيان، فإن انتحاريا فجر حزامه الناسف بعد تفجير عبوة ناسفة زرعت في المسجد عند المدخل.
3: ولهذه الضرورة تحرك الشعب بكل فئاته يقتلع هذا الخطر من جذوره الحقيقية التي كانت تسمى حينها بالدولة، وهي حكومة الدنبوع، وهي التي عملت رسميا مقابل كل ذلك على سلب رجال الأمن هيبتهم وتفريغهم من محتوى مهمتهم الأساسية في حماية الشعب، وسخرتهم في مواجهة إخوانهم المواطنين لحماية أعضائها ومن يتبعوهم.
0: هو أصلا هم كانوا متقاسمين، يعني كان مقاسمة الجيش والأمن، كانوا لحماية شخصيات محددة ولحماية ثرواتهم وممتلكاتهم فقط، وهم كانوا لحماية هؤلاء هذا النظام العميل وللفتك بهذا الشعب الذي إذا صاح أو أن أو عرض هؤلاء العملاء.
3: حتى رجال الأمن أنفسهم فقد طالتهم يد الإرهاب كثيرا، ليس بالاغتيالات فقط، بل بالاستهداف المباشر في أي تجمعات أمنية عبر التفجيرات وزراعة المفخخات حتى صارت عناصر الإرهاب تتجمع بشجاعة أكثر من رجال الأمن.
5: في حين عجزت عن فرض الإملاءات واستعادة دورها المتغطرس على اليمني واليمنيين، مملكة داعش الكبرى تكشر عن أنياب لم تنهش إلا في أجساد الأبرياء، مسخرة لذلك كل إمكاناتها وأدواتها الإجرامية من القاعدة وأخواتها.
7: هذه هي الحافلة التي استهدفت في دار سلم بصنعاء إثر انفجار عبوة ناسفة. الحافلة كانت تقل جنودا يمنيين في الطريق إلى العمل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم.
8: أكدت مصادر أمنية أن انفجارات انطوت في الجهة الغربية من السجن المركزي بصنعاء تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة.
3: ولهذا كان أغلب الضباط والجنود الأحرار هم ضمن الثوار في الساحات، وكانوا من أكثر الناس حرصا على دعم الثورة ومواصلتها حتى الانتصار.
0: والأهم في الموضوع القيادة بسر إلى أين يعني ذهبت، لكن وجود القيادة هو الذي صوب البوصلة في الاتجاه الصحيح. لذلك اندفع الكل، يعني الشعب، شعب وأمن وجيش، الكل يعني اندفع يقف يعني في صف الثورة والثورة.
3: الحادي والعشرين من سبتمبر يوم انتصار الثورة، كان عيد الأعياد وبداية الأمجاد. انتصر الشعب وانتصرت ثورته آنذاك، وكان أكثر ما يعطي هذه الثورة نجاحها هو مشاركة كل المجتمع فيها وتحول الجميع آنذاك إلى رجال أمن، وتشكلت منها لجان شعبية في كل حارة وحي ومنطقة، الكل يتحمل المسؤولية ويعتبر نفسه المعني بحماية مجتمعه ومحاربة الإرهاب، وهذا ما ساهم في نجاح الثورة، فكل الثوار كانوا إذا وصلوا أي منطقة تحول أهلها إلى لجان شعبية أمنية حتى لم يجد الإرهاب موطئ قدم آمن له، فهرب وفر مع الخونة والعملاء الذين فروا إلى الرياض وعواصم الخليج بعد ذلك، واستعانوا بتحالف العدوان لمحاربة الثورة والشعب المنتصر فيها.
0: خلاص يعني إذا كان الأمريكي قد عزل وخرج من اليمن، وإذا كان العملاء انتهى دورهم تماما بهذه الثورة، هذا الذي جعلهم وصلوا إلى جدار مسدود مع الشعب اليمني، لم يستطيعوا أن يتحكموا بهذا الشعب، انتهت عهد الوصاية، انتهى عهد العملاء، إذا ما بقي معهم إلا الحد.
3: بدأ العدوان وجاء الإرهاب الذي تخلصت منه الثورة، وقد أصبح دولا وجيوشا وتحالفات بدلا من العناصر والخلايا، لكن ذلك لم يفلح أيضا، فقد فاق الشعب حينها وتوحد حول ثورته وقيادتها الحكيمة، متسلحا بمنهج قرآني حصن الناس وأنار طريقهم نحو الحرية والكرامة.
9: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
3: واستمرت الثورة رغم العدوان، وبعد أن تغير شكل الإرهاب من تفجير المساجد والتجمعات والأسواق بالمفخخات إلى قصفها بالطيران من الجو، وبعد أن تغير أسلوب الاغتيالات والفوضى الأمنية إلى تحشيد الجيوش وفتح جبهات على كل أطراف اليمن لمحاولة احتلالها، كان لابد من تغير أشكال الثورة والمواجهة، لكن هذه المرة كانت قيادة الثورة والشعب العظيم، ورغم قلة الإمكانات وضعف الحيلة، إلا أنها كانت تتوجه في تصعيد الثورة متقدمة على الأعداء المتحالفين بخطوات كثيرة.
9: هذه الجبهة الداخلية التي تعنى بالوضع الداخلي يكون لها 5 اتجاهات. الاتجاه الأول أمني ويعنى بمواجهة كل المجرمين وكل الاختلالات الأمنية وكل ما يمكن أن يسعى إليه الأعداء من إثارة جرائم أو فتن داخلية.
3: وتوزعت مهام الشعب بين الإنفاق وبين تأمين الداخل وبين النفير إلى الجبهات. ومع كل ذلك توجه آخر لإعادة بناء كل المنظومة الأمنية والاستمرار في ملاحقة كل خلايا الأعداء.
0: بعد العدوان لو جي مثلا واجع مثلا الجانب الأمني قبل العدوان يعني قبل الثورة نقول قبل الثورة من حيث إمكانياته وإلى آخره والجريمة موجودة والانفلات الأمني موجود والكذا خلاص بعد يعني بعد ثورة 21 وجاء العدوان يعني عدوان وحصار المقرات الأمنية استهدفت الإمكانيات استهدفت يعني وضعية صعبة في وضع حرب وما وحصار ومع ذلك البناء قائم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أولى اهتمام كبير جدا بالجانب الأمني. قيادة الوزارة اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي أيضا مهتم بالوزارة بشكل كبير جدا. بدأوا من الصف يعني يبنوا حتى الجانب الهيكلة المهام اللوائح الكذا كلها.
10: التالي تم توقيف 2 مدراء أمن مديريات، كما تم توقيف 4 نواب مدراء أمن مديريات و6 مدراء إدارات. وتؤكد قيادة وزارة الداخلية بأنها لن تتساهل أو تتهاون حيال أي شكوى يتقدم بها المواطن، كما أنها لن تقبل أي تجاوزات يرتكبها ضباط الشرطة أو الأفراد.
3: ومرت سنوات العدوان بمختلف محطاتها، ومضى الشعب في مختلف المجالات يقدم التضحيات بكل عزم وإباء، ويطور كل أساليب المواجهة، ويبني مؤسسات الدولة المنهارة من جديد على أسس صحيحة وبمبادئ ثورية سيادية محقة تربي النفوس وتنمي الواقع. وبدأ الواقع المؤسف سابقاً يشرق نصراً وإنجازات نوعية انبثقت من عمق الأزمة التي صنعها العدوان والحصار، وبدأت على عكس الماضي تماماً في حماية الشعب وتأمينه والقضاء على كل أساليب الفوضى.
11: أيضاً هناك 9709 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان تم بفضل الله سبحانه وتعالى القبض عليهم، كما تم ضبط وتفكيك 1981 عبوة وحزام ناسف. ضبط الجريمة هناك 105442 قضية جنائية تم ضبطها.
3: وتنامت هذه الإنجازات حتى صارت المؤسسة الأمنية اليمنية من المؤسسات الرائدة في مجالات البناء والحماية، وصار رجال الأمن مضرب مثال في النجاح والتفوق، وباتت الأجهزة الأمنية تناور أحدث أجهزة الأمن العالمية وتنافسها حتى باتت تقضي على الجريمة قبل وقوعها في المناطق الحرة، وتكشف الفاعل بعد ساعات من ارتكاب جريمته إذا ما تمكن من فعلها وهرب.
12: وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو ضاوي الذي لقي مصرعه في هذه العملية النوعية باستخبارات العدو السعودي، التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه.
13: في وقت قياسي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات يصلون إلى قتلة الوزير الشهيد حسن زاهر، ذلك ما كان مرجوا مع إنجازات كبيرة سجلتها الداخلية والأمن والمخابرات خلال الأعوام الماضية.
3: وباتت الحقوق تعود إلى أصحابها بكل ضمان واطمئنان دون أي نقصان على غير العادة في ذلك.
14: لقي الإنجاز الأمني لمباحث العاصمة المتمثل بضبط أخطر عصابة سرية منظمة في اليمن ارتياحا مجتمعيا كبيرا.
15: قمنا اليوم بالزيارة للمضبوطات التي تم ضبطها مع العصابة الإجرامية عصابة النهب والسرقة التي تم إلقاء القبض عليها من قبل وزارة الداخلية.
3: وصار رجال الأمن يتمكنون من القضاء على أي مجرم أو خلية واللحاق به إلى عمق المناطق التي يحتلها الأعداء وإلى عمق دولهم، وباتت أجهزة الأمن اليمنية بتشكيلاتها الثورية الجديدة تتحدى حتى أجهزة الاستخبارات العالمية وتفشل مخططاتها.
16: هذا وقد تمكن جهاز الأمن والمخابرات من كشف نشاط الجواسيس وإلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
3: وفي كل مكان صار رجال الأمن صخرة صماء يتحصن بها الشعب بكل ثقة، وهي تحميه بكل اقتدار. تحطمت على هذه الصخرة كل مشاريع الأعداء ومخططاتهم لزعزعة هذا الوضع الأمني الذي استطاع أن يفرض واقعا جديدا من الأمن والسكينة ذا عصيته في كل دولة وعلى كل لسان، أمام ما تعيشه المحافظات التي تمكن الأعداء من الوصول إليها وحكمها بالقوة في الجنوب المحتل، وما تعيشه تلك المناطق من ترد للأوضاع الأمنية يوما بعد آخر، وما يعانيه أبناؤها من قهر وإذلال من كل عصابات الأعداء وتشكيلاتهم المتعددة التي جعلت من عدن وأخواتها زرائب متعددة تحكمها وحوش تتبع الأعداء وتتقاسمها كلقمة مفتتة تبطش بأهلها وتعبث بكل ما فيها وتنهب ثرواتها وتسخرها فوق ذلك لمحاربة بقية المناطق اليمنية.
17: تفجيرات انتحارية في مدينة عدن ليس خبرا مفاجئا، فواقع الفوضى الأمنية يجعل من تكرار العمليات
18: تعود المناوشات في المحافظات الجنوبية بين فصائل العدوان للواجهة من جديد في ظل الفوضى الأمنية التي تجتاحها وتطفو على السطح الإدارة.
19: يا عيال عدن، ايش هذا الذي نحن فيبو وانتوا تتفرقوا عليه هكذا؟ ايش سوى لكم التحالف غير ميتكم؟ قضى علينا؟ ايش سوى احنا؟ ولا حاجة.
20: منار ابراهيم، منى عبد الله، ماريا قاسم، ايات علي سعيد، ومياتة سعيد عبد الخوي واخريات تعاونتوا مع الاماراتي لاختطافهم واغتصابهم.
21: كم من واحد انقتل وما حدش جاب حقه؟ كم من طفل اغتصب داخل عدن وما حدش جاب حقه؟ بناتنا ينخطفوا والان يقولوا له في ثنتين جثث ومش عارفين حق مين، وهم بغير أعضاء. إذا كانت هذا الموضوع حقيقة أقسم بالله كارثة. فين نحن عايشين؟
3: إنها صورة مصغرة عن المستقبل الذي كان يسعى إلى نشره أعداء اليمن، الذين جن جنونهم عندما ثار الشعب ليحفظ حقه ويمنع هذا الخراب، وشنوا عليه من أجل ذلك حربا شعواء لا زالت تتوالى سنواتها بمختلف التفاصيل المؤلمة جنوبا والمشرفة في كل جبهة من جبهات المواجهة. ولا زالت أوضاع إخوتنا هناك محل ألم يعصر القلوب وأمل يحفر في النفوس طريقا لا ينتهي من الصمود والإصرار حتى الانتصار. ولا بد للثورة أن تكمل مسراها وتأخذ مجراها ليعم هذا الأمن والسكينة كل أرجاء اليمن بلا تفريط بأي شبر منها.
22: حي الأمن الذي بذلوا هذا الجهود، كان انهار البلاد يعني ما يدرى يا أحد يوبه الحصار ولا يوبه الشرق ولا يوبه، فنشكرهم يعني شكر عظيم صدق ما بذلوا من جهود.
23: باسمي وباسم المواطني في الشعب اليمني نتقدم بالشكر والتقدير والعرفاء لرجال الأمن العيون الساهرة الذين يبذلون الجهود، وذلك هي مسؤولية أمام الله وأمام شعبهم ببذل جهودهم، ونشكرهم فيما قاموا به من إنجاز عظيم، إنجاز أمني.
24: هي نصر كبير ضد العدوان الذي يستهدف الجبهة الداخلية في ويستهدف أمن واستقرار هذا البلد وبالذات أمانة العاصمة، ليزعزع الأمن والاستقرار، ليخلخل الجبهة الداخلية. ولكن هؤلاء الرجال الذين نراهم دائما في المقدمة ويقدموا أرواحهم فداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد،
25: إن ما قام به رجال الأمن هو بتوفيق الله أولا سبحانه وتعالى، ثانيا بتعاون المجتمع، ودليل على وعي المجتمع اليمني الذي كان العون والسند لرجال الأمن.
26: ونثمن هذا الجهود العالية التي تقوم بها رجال الأمن،
1: ونحمد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يعني على مدار الفترة السابقة الذي كنا يعني عندما كان يسرق على أي إنسان أو شيء كان خلاص قد يحصل له يعني عامل الياس والقنوط من أن يعود إليه أي شيء، ولكن بفضل الله ورجال الأمن الشرفاء والناتج عن ثورة 21 من سبتمبر مباركة، فهذا إنجاز عظيم.
3: هذه أصوات الأحرار، وهذه إذاعة الثورة سام اف ام التي لم تتعود منها إلا هذه الثقافة منذ بزوغ فجرها الأول، وهي تنشأ من صميم الغضب الثوري في العام 2014، وهي تواكب الشعب صرخة بصرخة وتنقل الحق والحقيقة بلسان أهلها. وها نحن نلقاكم مستمعين الكرام على عهد الثورة تذكيرا بمسيرة العطاء والإباء، وتنويرا بمشروع الهدي القرآني الذي أوصلنا إلى هذه المراحل. ها هي إذاعة سام اف ام، أول أصوات الثورة الشعبية الباقية، تحيي هذه الذكرى مع رجال الأمن الذين سهرت معهم موجاتنا العاملة من أيام الثورة رقابة ومتابعة إلى أيام انتصارها وإنجازاتها، نقلا وتطمينا لكل المستمعين. واليوم بروح الشعب الصامد وروحية أوليائه الباذلين من الشهداء العظماء، وبصبر المجاهدين المرابطين لحماية هذه الثورة ومكتسباتها، وبسخاء أبناء الشعب المعطاء، وبوفاء رجال الأمن وإبائهم الذين كانوا عند مستوى ثقة الشعب وعند حسن ظن الثوار وقائد الثورة، حتى صنعوا واقعا مشرفا من العدم، وأوجدوا حالة أمنية فريدة نتباهى بها ونحمد الله عليها. على شرف كل هذه التفاصيل الثورية نرفع التحية إلى كل رجال الأمن، ونرفع السلام على أرواح شهداء هذه الجبهة المتميزة، ونرفع العهد مجددا إلى الله وإلى قائد الثورة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
0: سام في أسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
4: هاشم الدرة.
3: يشارك في الإعداد
4: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
3: سام في أسبوع، إشراف
4: الإدارة العامة.
3: سام في أسبوع.
2: هنا صنعاء، هنا اليمن، حين ينهض من بين الركام كفجر عظيم، وحين تستعيد الجغرافيا صوتها، ويستعيد البحر ذاكرته، ويعود باب المندب اسما يمنيا محفورا في صخر التاريخ. هنا الساحل الغربي يكتب فصلا جديدا من حكاية وطن ظل البحر فيه شاهدا على قرون من المجد، وظل الموج يحمل إلى العالم قصة أرض تعرف كيف تصون قرارها وتصنع حضورها. باب المندب، يا بوابة البحر ومفتاح الممرات، يا عقدة الماء التي تتلاقى عندها خرائط العالم، كم مرت عليك رايات واطية، وكم تبدلت حولك الحسابات، حتى جاء رجال الرجال بعزيمة أمواج البحار وثبات جبال تهامة، قائلين للتاريخ إن السيادة روح تسكن الأرض، وإن القرار الوطني حين يشتد عوده يصبح بحجم وطن. وفي الساحل الغربي، حيث انكشفت رهانات قوى الاستكبار وتهاوت رهانات الرياض بعدما دفعت بأدواتها وحشدت ما استطاعت من العدة والعتاد، وهي تظن أن ضجيج التحشيد قادر على إيقاف موجة التاريخ. الرياض التي نسجت خيوطها حول اليمن أعواما تجد نفسها أمام مشهد مختلف، عنوانه سحقا لك يا عاصمة الأدعياء ومركز الفتنة ونشر الوباء، فاخسئي يا من وضعت يدك في يد قتلة الأنبياء، واحذري من رجال اليمن وأنصار النبي محمد الأوفياء.
5: وإن تعودوا نعود، عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين، الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره، بتأييده، بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة، لن يتعب وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال، جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر وكلما طغى أكثر وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين ألا يشعروا بالوهن، ألا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله أن يكون معنا. فهو يقول إن تعودوا أنتم الأعداء، نعد من؟ الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يتدخل الله سبحانه وتعالى يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره هو القائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.
3: سام في أسبوع.
2: في صنعاء كان للانتصار صدى يليق بعظمة اللحظة، فما إن دوى نبأ الانتصارات في الساحل الغربي وتحرير مدينة المخا حتى اندفعت جماهير اليمن إلى ميدان السبعين أفواجا تتبع أفواجا، تحمل رايات النصر وتستقبل الخبر بقلوب مفعمة بالفرح وجباه اعتلتها علامات السجود لله حمدا وشكرا. وكأن صنعاء كلها قد خرجت في ليلة واحدة لتصافح الساحل وتبارك لأهلها هذا الفتح العظيم. مئات الآلاف من اليمنيين احتشدوا في الميدان والفرحة تملأ الوجوه والهتاف يعلو في السماء والقلوب تستحضر قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، في مشهد امتزجت فيه بهجة الناس بعزة الانتصار. حمود محمد شرف شارك الفرحة ورصد الموقف من ميدان السبعين.
6: مباركة للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية وحمدا وشكرا لله تعالى على ما تحقق، شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء خروجا جماهيريا حاشدا احتفاء بما أعلنه بيان القوات المسلحة من إنجازات وانتصارات ميدانية في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، حيث عبر عدد من المحتشدين عن مدى اعتزازهم وسعادتهم بهذا الانتصار الإلهي.
7: أنا عمو ثلاث الشهداء خرجت أبارك للشعب اليمني وللجيش اليمني والانتصارات العظيمة وليس للشعب اليمني، أبارك للشعب اللبناني لفلسطين في غزة.
8: هذا الانتصار إلهي للأمة العربية والإسلامية وهزيمة لأمريكا وإسرائيل وأذناب أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط.
9: نقول للقوات المسلحة الأبطال أنهم لا يتوقفوا ونحن إلى جانبكم قبائل اليمن بأسلحتها الخفيفة والثقيلة.
10: كل تحرك مرصود.
6: ويأتي هذا الخروج الشعبي في ظل مستجدات ميدانية متسارعة أبرزها التقدمات التي حققتها القوات المسلحة في الساحل الغربي بطردها للتحشيدات التابعة للسعودية من 6 مديريات بمحافظتي تعز والحديدة وبمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، بالتوازي مع استمرار الغارات السعودية على عدد من المناطق الحرة والمحررة لا سيما المطلة على باب المندب، ما زاد من زخم هذا الخروج الشعبي بمشاركة أمين العاصمة صنعاء حمود عباد الذي تحدث إلينا عن دلالات ورسائل الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل الله في الساحل الغربي لليمن.
11: ثابتون ضمن هذه التوجهات العامة ومؤكدون بأننا حين نفرض الحصار بالحصار لا ندعو بأي حال من الأحوال إلى الاعتداء على أي طرف سواء في إطارنا الإقليمي أو في إطار البحار الدولية، لأننا نعرف أن أهدافنا كانت محددة لمنع الحصار عن اليمن ولدفع العدوان عن هذا البلد المؤمن الكريم.
10: سنحاصر بحرك ومبارك.
6: مع التطورات الميدانية في اليمن والمنطقة ها هو الشعب اليمني يجدد رسالة الثبات وعهد الإسناد لقواته المسلحة ولجميع جبهات محور الجهاد والمقاومة. من العاصمة صنعاء حمود محمد شرف إذاعة سام.
3: سام في أسبوع.
2: فيما يسمى تل أبيب ارتجف الرهان واضطرب الميزان واشتدت على دوائر التواطؤ الأحزان، فصنعاء التي أرادوها محاصرة بالجبال أطلت من بحر الساحل الغربي بفضل رب النصر القوي المنان. كتبت صنعاء على صفحة البحر خبرا ثقيلا على من راهن على أعوانه في نجد قرن الشيطان الذي دفع بالمرتزقة إلى الميدان لتلتهمهم النيران. غضبت تل أبيب من خبر مقدم مرفوع مبتدأه صنعاء وفاعله هي ظاهر كسر ظهر النواصب المارقين وشذاذ الآفاق الخائبين. اغتاظت تل أبيب من يمن أثبت حضوره وغيب الغزاة من البر والبحر الذي باتت تل أبيب تتأمله بحسرة بعد أن أصبح يمني الهوى والنار. تل أبيب غاضبة من نصر صنعاء. آلاء الكبسي.
0: لا
12: لم تكن عملية الساحل الغربي مجرد سيطرة عسكرية على مساحة تجاوزت 5400 كيلومتر مربع في محافظتي تعز والحديدة، بل كانت إعلانا صريحا عن طي مرحلة كاملة من الهندسة الجغرافية والديمغرافية التي استهدفت اقتطاع هذه المديريات عن جغرافيتها الوطنية. بيان القوات المسلحة اليمنية بعمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا جاء ليختصر سياقات سنوات من التحشيد والتأزيم، متوجا بسقوط دراماتيكي وسريع للمخططات الخارجية على امتداد الشريط الساحلي. تكتيكيا، كشفت المعطيات الميدانية عن تفكيك متسلسل لبنية عسكرية ضخمة ضمت قرابة 7 فرق عسكرية و38 لواء، ضربات هندسية مركزة استهدفت منظومات القيادة والسيطرة ومراكز الإمداد، محايدة الإسناد الجوي ومفضية إلى تداعي الخطوط الدفاعية. مسار هجومي سريع فتح منافذ التقدم نحو مدينة وميناء المخاء الاستراتيجي ومعسكر العمري وجزيرة ميون، بالتوازي مع اقتحام مراكز الاحتجاز وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين قسرا ودون مقابل. هذه التحولات الميدانية متسارعة سرعان ما ارتدت صدى مدويا في تل أبيب، حيث أبدت وسائل الإعلام والاستخبارات الصهيونية قلقا بالغا من تداعي النفوذ الإقليمي الموالي لها بالساحل. الصحافة العبرية أطرت الأحداث باعتبارها تهديدا يمس الأمن البحري للكيان بشكل مباشر، معتبرة أن تمركز قوات صنعاء على الجزر والمواقع الحاكمة لقرب باب المندب يفرض واقعا يشبه سيناريو مضيق هرمز ويرسخ الحصار الملاحي. وعلى وقع هذه الصدمة سارع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مناورات عسكرية مكثفة في أم الرشراش إيلات ووادي عربة بمشاركة سلاحي الجو والبحر، محاكيا سيناريوهات تسلل واقتحام متعدد الجبهات عبر البحر والبر. تحركات تعبر عن عمق الإدراك الصهيوني لخطورة تثبيت السيطرة اليمنية على الممر المائي الدولي في ظل انحسار قدرة التحالفات الخارجية عن حماية خطوط ملاحتها في البحر الأحمر. لا تتوقف مفاعل معركة الساحل الغربي عند حدود استعادة الجغرافيا، بل ترسم ملامح مرحلة جديدة يعاد فيها تعريف أمن الممرات البحرية والقرن الإفريقي، مؤكدة أن المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة أصبحت تكتب بأيدي أبناء الأرض وميدانهم المباشر.
3: سام في أسبوع
4: منبر سام اف ام.
2: يتجلى معنى البغي في أوضح صوره حين تتحول القوة من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة لاغتصابها، وحين تمتد يد الجار إلى أرض جاره وإلى ثرواته وإلى قراره وإلى حق شعبه في أن يصنع مكانته كما يشاء. وفي المشهد اليمني تبدو السعودية الرجيمة وهي تحاول إطالة ظل الوصاية فوق وطن عريق، وتحاصر حق اليمني في موارده ومنافذه وسيادته، وتحول بين شعبه وبين المكانة التي تليق بتاريخه وجغرافيته وثقله الحضاري. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
13: السعودية تبغي علينا وأمريكا تبغي علينا وتلحق بنا الضر وتحاصرنا اليوم 12 عاما مرت علينا ونحن في حالة إحصار، لا نتمتع بما تتمتع به بقية الدول، لا يحق لنا أن نسافر ولا يحق لنا أن نستجلب أن نشتري الأدوية لغرض للمرضى والجرحى والمحتاجين، ولا يحق لنا أن نستثمر أموالنا التي أودعها الله تعالى من خيرات أرضنا في تخوم أرضنا من بترول ومعادن غاز وغير ذلك، لا يحق لنا، فقط علينا أن نكون فقراء وأن نتسول السعودية ودول الخليج لتعطينا هذا وهذا وهذا. ظلمونا ظلما عظيما، ظلمونا ظلما عظيما وبغوا علينا، واستأجروا لظلمنا بعض رخاص النفوس الذين باعوا الله وباعوا رسول الله وباعوا دينهم وأخلاقهم أوطانهم. عندما ترى في قناة الهوية مثلا أو في بعض القنوات هم ينشرون كائمة بالأسماء التي تعطيهم السعودية أموال، عبد الرب منصور أول واحد 1,000,000 ريال سعودي، علي محسن الأحمر 1,000,000 ريال سعودي، فلان 1,000,000 ريال سعودي، وقائمة طويلة. هل الشعب اليمني هم هؤلاء الأشخاص فقط؟ ولماذا تعطيهم السعودية هذه الأموال؟ ولماذا تخصهم بهذه الأموال؟ أي لأجل سواد عيونهم؟ أم لأنهم من أولياء الله ودعوتهم مستجابة؟ أم لغرض وظيفي يريدون أن يقوموا به على شعبهم أن يحرموا شعبهم من خيرات شعبهم، بدل أن يتمتع الشعب بخيراته وأن يعتز الناس وأن يشعر الناس بما تفضل الله تعالى به عليهم، يمنعوننا من ذلك، يحرموننا من ذلك. وحين تحرك الشعب اليمني من أجل فك الحصار قالوا أنتم تعتدون علينا. الله يعلم من هو المعتدي، الله يعلم من هو الظالم، الله يعلم من هو الباغي، ولأمر ما هذا حصل. عندما اعتدوا علينا في 2015 18 دولة، وكانوا بتلك الروح القاسية والغليظة والشديدة، وأول وباكورة إجرام، أول جريمة ارتكبوها وأول غارة كانت على أكثر من 22 طفلا وامرأة ورجلا أعزلا في بيوت في بني حوات بجانب المطار كما تعرفون جميعا. ثم جرت تلك السلسلة من الإجرام والطغيان والبغي على الشعب اليمني، سلسلة طويلة عريضة. قتلوا الناس في صالة العزاء في عزاء آل الرويشان، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية، ولم يرف لهم جفن، وقتلوا أكثر من 700 شخص في لحظة واحدة. قتلوا الأطفال في الباص في مدينة ضحيان في صعدة، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا أماكن العزاء للرجال والنساء في أرحب وفي غيرها، وقالوا استهدفنا قيادات حوثية. استهدفوا المدارس، استهدفوا المساجد، استهدفوا المصانع، استهدفوا المقابر، استهدفوا كل شيء، أنتم تعرفون ذلك. وفي الأخير يقولون لا، نحن فقط يعني نتدخل من أجل الإصلاح بين الناس، وهذه حرب أهلية. ما تحرك عبد الرب منصور إلى السعودية وهو يعلم أنه ستكون هناك حرب؟ ما كان يعرف، وهذا ما تحدث به بلسانه. لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي آلت إليه الأمور؟ تكبروا علينا، بغوا علينا، تسلطوا علينا. عباد الله، ثقوا كل ثقة، ثقوا كل ثقة. عندما أذكر عندما في المولد النبوي استفتح الذين قرأوا القرآن، الذين طلعوا المنصة وقرأوا القرآن بقوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك.
3: سام في أسبوع،
2: رسالة صادقة وجادة من المجاهدين حمود محمد شرف وعبد الله الحيفي لإخواننا في محافظة تعز، رسالة حب ووفاء ودعوة لتجنب الوقوع في فخ الفتن التي يروج لها أعداء اليمن، رسالة تدعو إلى الألفة وجمع الشمل والشور عبر البرنامج الجماهيري واجمع شورهم.
14: ليش بينسحبوا مرتزقة العدو السعودي في عدن؟
15: صبر لا واد الضباب.
14: لمن أي فلتوا عدن؟ مرتزقة العدو السعودي
15: اليمنيين فلتوها اليمنيين ولها العدن، مثل ما فلتوا المخا لها المخا وتعز لها لتعز. وأقول لك شوف، بحملة تحريض على أخوتنا في تعز في الصل ومن قضاك شرقية الوازعية لا تصدقوا شيء بيقول لكم الحوثي، هذا الحوثي الحوثي. إذا دخل الحوثي وبسرته منه عيبه ولا حيله ولا ميله ولا من رجاله ولا من مجاهدي الجيش اليمني، اقتلوا حمود شرف لا لقيته، اقتلوه اقتلوه اقتلوه، أنا محل لكم دمي، لا تصدقوش اللي هو حمود شرف، هو أنا اللي بنحاكيكم. لا تصدقوش للخونة والمرجفين والعملاء اللي بيمد يده للسعودي اليهودي من أجل 1000 سعودي ولا 500 سعودي، ولا هذا ما في خير لا لنفسه ولا لأهله، اللي بيدي راسه من أجل سيادة اليمن ولا ما يعني. إذا هم بيشوفوا نفوسهم مؤهلين لأنهم بيحسوا نفوسهم أقوياء، انه امريكا تخليهم الجندي الحارس تحت وصايه، فاحنا اقوى منهم يعني، احنا بنهزمهم، نقول لامريكا احنا. لكن لا لا، المساله فيها هذا دمر غزه، هذا احتل افغانستان، هذا قتل 3 مليون عراقي، هذا اساء الى النبي والى القران، هذا عدو الامه، احنا بنقاتله وهؤلاء بيقاتلونا معه. سألوا يا ابناء تعز، انتم بالذات اسألوا كل، ما بش واحد من تعز ما به معه أسرة في صنعاء، ما بش واحد من تعز العز ما بش معه أسرة في صنعاء، من الصلو من العروق من حيفان من جبا من الضباب من الوازعية من موزع من صبر، ما بش واحد ما بش مع أهل في تعز. اتصل حتى لو بشو مع أنصار الله،
14: ولا قلتك في صنعاء،
15: ولا قلتك الله ومشوا مع أنصار الله، قل له بينهبوا بيتك، بيقول لك أنت منين، ارجع بلا تحد، مش حق أبوه حق صنعاء، لا حق الحوثي ولا حق صاحب تعز ولا حق صاحب عدن، حق اليمن حق اليمنيين. ومثلها تعز مثلها عدن، مثلها حضرموت. لا تصدقون الذي بيرجفوكم. بعد انتم رجال، انتم رجال، خلوا هؤلاء المرتزقه اللي اتفقنا احنا وانتم انه مرتزقه خونه يخرجوا. يعني اذا جوا الحوثيين وسخين ما عجوش وسخ من هؤلاء، مع انتم رجال جروا بناتكم وقاتلوهم، مش انتم مكالف يا اهل تعز، انتم رجال الله، نص الجيش اليمني منكم، هذا اللي حرروا الساحل الغربي والذي تفطروا السعودي واللي بيصنعوا الصواريخ نصهم منكم يا اهل تعز. لا تصدقوا الذي بيرجفوكم يخوفوكم، لأن الإرجاف لما تستحف نكل الذي أنت معك عقل وسمع وبصر. افتح القنوات بسر أهل المخام احتفلين معيدين معيدين معيدين، بسجدوا لله الشكر، انخرجوا هؤلاء القردة. من معه؟ قالوا الإمام كان يشل البيضة، والله أنهم يشلوا البيضة، واللي يشلوا البقرة، واللي يشلوا العسل، واللي يشلوا شلوا كل حاجة، شلوا الغنم على الناس على المساكين في تهامة. أقسم بالله أنهم تعبثوا بالناس عبث، أقسم في المناطق اللي دخلوا فيها احتلال وفيها قات أنهم نهبوا قات الناس، نهبوا خيراتهم، أكلوهم صح ما يقولون الجراد جنبهم، ما يقولون الجراد. أما الذي هم جاهد في الجيش اليمني، هؤلاء المجاهدين من أنصار الله، هذا بيقرأ قرآن يومية، هذا بيقرأ ملازم، هذا بيتقي الله، هذا حسي يحرر القدس، يطهر مكة، يرحم شعبه وأمته، خايف لا يأكل قرش حرام، خايف لا يسفك دم حرام، خايف لا يغثي إنسان يغثي مسلم. عند سرتوا هذا الملايين اللي خرجت أشد على الكفر الرحماء بينهم أنتم مننا مننا.
3: سام في أسبوع
1: أنا الشعب. في برنامج أنا الشعب كانت للإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور كلمة سبقت الحدث وقراءة نفذت ما وراء المشهد حين تنبأ بانتصار قادم ودخول مديريات جديدة إلى دائرة التحول والاحتفال، وما هي إلا 24 ساعة حتى خرج الواقع من رحم التوقع وارتفع الخبر شاهدا على دقة القراءة وصدق التقدير. نعم يا أستاذ محمد، كان بين الكلمة والحدث يوم واحد، وبين التنبؤ والتحقق 24 ساعة، قلتها فأنصتت لها الساعات، وقرأتها فتكلمت بها الجغرافيا، واستشرفتها فحملتها الأخبار على صهوة الحقيقة. هكذا حين تكون الكلمة ابنة الميدان، وحين تلتقي بصيرة الإعلامي مع حركة التاريخ يصبح الفارق بين التوقع والواقع مجرد ومضة من الزمن. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور.
16: لله الفضل، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل، أن تدخل مناطق محررة جديدة لكي تحتفل معنا بهذا اليوم المجيد. هذا أمر أصبح مؤكد، أن في مديريات ستحتفل معنا بالعيد 21 سبتمبر، وهذا كرم وفضل من الله عز وجل. التقدمات الكبرى هي في جبهة الساحل، وسقطت مديريات، ولكن ننتظر بيان من القوات المسلحة. لكن عودة للجوف، هذه الصور وهذه الانتصارات، يعني تصور أيضا تعامل جيشنا الأخلاقي مع الأسرى، وهم مقرر بهم في نهاية المطاف يمنيين، لدرجة أن القوات المسلحة جهزت بدلات لكل أسير بدلة. هذا جيش عظيم يا أخي، وهذا بلد عظيم، قد البدلات جاهزة يلبسوا الأسير أو المقرر به، المقرر به قد بدلته جاهزة. وشفتوا كيف تكلموا في الإعلام من شرق الجوف المرتزقة، اللي يعني شعروا بتأنيب ضمير وقالوا أنهم بلا قيادات وبلا، معركتنا متجهة بشكل كبير وحاسم لتطهير الأرض اليمنية من دنس السعودي ومن دنس الإماراتي ومن دنس الأمريكي ومن دنس الإسرائيلي، لأن كل هذه المنظومة، من دنس القطري، لأن هذه المنظومة هي المعادلة اللي بتعتدي على اليمن، وهي المعادلة اللي بتراهن على أن اليمن يتراجع. لا تراجع سيد عبد الملك القائد العظيم عندما أعلن الحصار، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كان يعرف أن شعبنا جاهزا، وأن جيشنا جاهز، وأن قادتنا جاهزين لكل الاحتمالات. السعودية لا تمتلك أي مفاجأة سوى الغارات الجوية. يعني تخيل أنت خلال أمس الأربعاء خلال 12 ساعة عملت السعودية 56 غارة على البيضة وعلى الصعدة وعلى مأرب وعلى الجوف وعلى الحديدة وعلى تعز. هذا ماذا يعني؟ أن تكثف السعودية من غاراتها ماذا يعني؟ هذا يعني أنها تتلقى هزائم على الأرض، تتلقى هزائم في الميدان. وإلا لماذا هذه الهستيريا وهذا الإسهال في الغارات؟ ليه؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ تحاول أن ترفع معنويات أدواتها وضباطها الموجودين في ما تبقى من الأماكن سواء كان في تعز أو في الساحل.
3: سام في أسبوع
0: على مسؤوليتي.
2: لو أن ابن سلمان اختار منذ البداية طريق الجوار الحسن وكف يده عن اليمن وترك لليمنيين حقهم في تقرير شأنهم، فكم كانت الرياض ستوفر من المال والعتاد والجهد والسنوات، وكم كانت ستختصر من طريق الاستنزاف السياسي والعسكري. لقد تحول العدوان على اليمن إلى فاتورة ثقيلة، وبعد أن دخلت الرياض الحرب وهي تراهن على حسم سريع، فإذا بالسنوات تتوالى، وإذا بالميدان يفرض حساباته، وإذا بالملف اليمني يتحول من حملة عسكرية إلى

0: ما قلنا لوش احنا، احنا نشتي نعيش بامن وسلام وهو الله يرزقه ولا لنا دخل به، لكنه يشتي يتدخل بطيراننا، وشتي يتدخل بموانئنا، وشتي يتدخل بسياستنا، وشتي يتدخل بشؤوننا الداخليه. ما عاد باقي الا يتدخل يقول لنا ايش نلبس وايش ناكل وكيف نرقد وكيف نعيش وكيف. مش هو عملك يا محمد بن سلمان، مش هو عملك. من بدايه العدوان لليوم من 2015 تعالوا لو نحسب انا وانتم كم خسرت موازنه وميزانيات المملكه، كم دفعت السعوديه ملايين وملايين للمرتزقة من مؤتمر الرياض الأول لعند عبد ربه لعند مجلس الصعاليك الثمانية إلى اليوم، وكل واحد قرطهم في جبهة. طيب كم قرطوك يا محمد بن سلمان في جبهة الجوف بس؟ كم قرطوك في جبهة نهم؟ ويني جبهة نهم؟ كم قرطوك في جبهة ميدي؟ ويني جبهة ميدي؟ إيش عملت لك؟ طيب وبعدين؟ ولا متى؟ شي معك عاقل؟ شي حد ينصحك؟ شي حد يوعيك؟ شي حد يقول لك أنت ترتكب أخطاء بحق نفسك وبحق بلدك وبحق شعب جار ودولة جارة؟ المجزرة الوحشية اللي ارتكبتها في إصلاحية الجوف ما هيش أول مجزرة، إصلاحية صعدة وإصلاحية الزيدية وكم وكم، كم مجازر ارتكبت وكم جرائم ارتكبت. احنا ما نسيناش مئات المجازر ارتكبت بحق شعبنا، وجاي عادك تضاعف الرصيد؟ من الصالة الكبرى لا عند اطفال ضحيان، لا عند سوق الهنود في الحديدة، لا عند كم يا مجازر الان انا اعد لك، من حجة لا صعدة لا ذمار، عرس هنا عزاء هناك مدرسة هنا أطفال هناك بيوت أحياء سكنية، وجاي كمان ترتكب مجازر.
1: سام في أسبوع.
2: إلى كل يمني وجد نفسه في صفوف أعداء اليمن تحت إغراء المال أو ضغط الحاجة أو تضليل الخطاب، ها هي صنعاء تفتح بابا للعودة وتضع التسامح والعفو طريقا لاستعادة أبناء الوطن إلى جادة الصواب. بموجب القرار الرئاسي الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، فالوطن أوسع من لحظة غرور، واليمن أكبر من حسابات المال، والأخوة اليمنية أعمق من كل خطاب عابر. عودوا إلى وطنكم، فاليمن يتسع لأبنائه وصفحته مفتوحة لمن اختار أن يضع يده في يد وطنه. فمشروع الرياض في اليمن يرتبط بحسابات النفوذ والهيمنة، وبقاء اليمن مشغولا بصراعاته الداخلية، متشظيا في ساحاته، مستنزفا في موارده، بعيدا عن بناء دولته وصناعة قراره. ومن هنا يصبح الوعي بالمؤامرة بداية الخلاص، وتصبح وحدة اليمنيين سدا في وجه كل مشروع يريد للوطن أن يبقى حديقة خلفية للنفوذ الخارجي.
3: أمام هذا المشهد وأمام هذه الحقيقة ينبغي أن يكون اليوم الجميع واعي بحقيقة المشروع السعودي الذي هو في حقيقته يخدم الأجندة الأمريكية والأهداف الأمريكية في استهداف شعب الإيمان والحكمة، خصوصا بعد معركة الإسناد الذي دخل فيها أبناء شعبنا اليمني على مدى 3 سنوات من الإسناد، من الثبات، من الحضور. بل ويؤكد الشعب اليمني في هذه اللحظة أنه مستمر وأنه متحرك وأنه ثابت على هذا القرار. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي يراهن على العدو السعودي في تصعيده عبر الأدوات التي اشتراها بالمال، عبر المال السعودي وبالدماء، دماء المغرر بهم، يراهنون على كسر جبهة الإسناد وعزة الإسلام التي ظهر موقفها جليا خلال معركة طوفان الأقصى. بالتالي اليوم على كل يمني أن يعي هذا المخطط، هذا المشروع الأمريكي السعودي الصهيوني الذي يستهدف اليمن، يستهدف الأحرار، يستهدف العزة والكرامة التي تحصن بها أبناء شعبنا اليمني، يستهدف كل الثوابت والمبادئ والقيم التي حتمت على هذا الشعب أن يزأر وأن يكون له موقف إلى جانب المستضعفين في غزة. يريدون أن يبقى اليمن تابعا للسعودي، أن يبقى اليمن حديقة للسعودي، حديقة للعبث، حديقة ممزقة يصنع بها السعودي ما يشاء ويحقق فيها ما يشاء. هل سنحقق له ذلك يا أبناء شعبنا؟ اليوم عبر هذه الحملة نداء لكل أبناء شعبنا اليمني أن يتحلوا بالوعي، أن يتحلوا بالمسؤولية، أن يتحركوا صفا واحدا في مواجهة هذه المخططات، أن يتوحدوا، أن يتوحدوا، وأن لا يتركوا أي ثغرة للعدو يتسلل من خلالها لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. دماء اليمن غالية، دماء اليمن غالية، وهذا الوطن يتسع للجميع. وعبر حملة حي على خير الرجال وفيلق القدس الإذاعي، هذا الصوت الذي يصل إلى كل المحافظات وإلى كافة الجبهات، ندعوكم من موقع المسؤولية، ندعوكم بدعوة الله أن تجنبوا أنفسكم مآلات الخيانة والارتزاق للسعودي، مآلات التورط في دماء أبناء شعبكم. ندعوكم إلى تجنيب أنفسكم مآلات الخيانة والعمالة والتي لها آثار سلبية ويترتب عليها أيضا آثار مستقبلية في مستقبل أجيال اليمن. اليوم عندما يتحرك أبناء شعبكم لمواجهة العدو السعودي الذي ظلم والذي قتل والذي أجرم، ما الذي يضيركم في ذلك؟ لماذا تتحركون في خدمة السعودي؟ لأنه دفع لكم المال، لعنة الله على ذلك المال المدنس. أتبيعون أنفسكم بذلك المال المدنس لقتال أبناء شعبكم ولبيع أوطانكم وأعراضكم ولأن يستبيح السعودي ويستفرد الأمريكي بأبناء شعبكم؟ هل هذا من العروبة؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من المبادئ والثوابت والقيم التي عرف بها أبناء شعبنا اليمني؟ هل هذا من الشيم؟
1: سام في أسبوع قرآنيون.
2: حين تحاول الرياض استثمار ضيق اليمنيين وفاقة الناس وتحويل الحاجة إلى سوق للولاءات والمال إلى شبكة الاستقطاب، يصبح كسر هذه المعادلة ضرورة لحماية القرار الوطني. فالحصار السعودي الذي أثقل كاهل اليمن واستنزف اقتصاده وفتح أبواب الوجع على شعبه، حمل معه رهانا سعوديا على شراء المواقف وتفكيك الصف الداخلي. ومن هنا جاءت معادلة الضغط المقابل لتقول للرياض إن سياسة الخنق لها كلفة. وهنا معادلة ردع عنوانها واضح: كرامة اليمن وقراره وسيادته فوق المال وفوق الحصار وفوق كل محاولة لتحويل حاجة الناس إلى وسيلة للهيمنة. الدكتور أحمد الشامي.
4: ليش الموقف ذي؟ يعني أهمية التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضرورة، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا أخوة، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناة قد وصل إلى درجة كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب، فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروها هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي، يعني يشتوا يتجهون للحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يشتوا يخلوا التهمة كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوا يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا الشيء يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي، يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، يتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك، كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي، كيف يعمل عملية استقطاب معادي يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن عيني عينك الضباط الأردني بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي أي واحد يمشي. حتى الذي يمشي يصير يتعالج يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم وغيرها من أساليب الاستقطاب، يعني كيف أنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى، والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق الوضع الداخلي، بمعنى أن احنا يعني الخطوة هذه كانت ضرورة. ما هيش القضية أنها عنترية ولا كذا ولا لا، كانت ضرورة.
1: سام في أسبوع
2: هيا كيف الوعد يا نبيل السلطان؟ كيف بتبصر الأمور؟ وكيف بتبصر هؤلاء المرتزقين ما فوقهم من دبو؟
5: خف وعدها ما بتروحوا يا أصحابنا، لنقطوا صلاة السعودية وحقون هذول الملفلفين. خملوا خلاص ما عاد باقي، شلوا الدنيا والباقي الله. بلقافهم الإعلام بيشتغل والتواصل الاجتماعي بيدي، والكذب كذب والخبط خبيط. يا جنة والفضايح فضايح، لو ما عب ما يبين لواحد لا يقول صدق وخلاص. المهم يشتوي ضوه الدنيا بلقافهم، ما في الواقع ما والله صح حاجة. قل نتحاكى في تي الأربع السنين بس لنقد وصلنا احنا على قدر ما كان احنا من اول. تتحمد الله وتتشكره، واحد يراجع روحه شوية كيف كان احنا قبل 4 سنين. الحل مع الله مستورين بالعافية، واليوم كيف قد احنا بب بب بب بب بب بب. لك الحمد لك الحمد يا مالك الملوك سبحانك. نحن بيقولوا هذا لا السعودة، هذا اللغج مخابضة. قالوا قد شلوا الدنيا وانتصرنا وضووا الدنيا. هي أمانة عليك، واللي كيف يصدقوهم الناس، كيف يزد يصدقوهم بعد ما دبسر المعسكرة معسكرت على ما هي والوية وهي بتحرق صواريخ بتقو ما اسمع الله وقذى الله به سبرت والحرق، يحيا من حيا ويموت من مات. كيف يصدقوهم الناس وبدبسر الصحراء ملان شاحنة سلاح عدي وصالة طرية طريو من عودة من السعودية؟ لا وما قدن يكلفين الصاروخ، ما قصدك لا وما قدن يثمنن ورزع مخازن أسلحة وقع لها خلع الخلع بذوليك القادر. لو ما قدن مجموعين من هني ومن هني ما اسمع الله والرمد فيهم قاتل الرمد بآليات بتجمعات بقادة، ويطلع لك قال قد فعلنا وتركنا وصنعنا وشلينا هذا البلاد وهذا المنطقة كذا ضويناها وخير قال افسح. ما تسمع الله والأسرى الذي عاد احنا ضويناهم كذا طلعوا في الشاشة بيتحاكوا. هيا قول لي كيف عاد يزيد الناس يصدقوهم؟ هذا بيقول من الميدان قال انتصرنا وكذا شلينا البلد هذا وكملنا، وهذا عندي أسي كذا ضويناهم أسرى ومن لحق بعدهم. سمعت قال كذا كملناها. هيا كيف عاد الناس يزيد يصدقوهم؟ كم استولينا على كمي من الغنائم ومن مخازن أسلحة؟ لا هانك لا هانا. هي ما هو من نصر، ما هو من نصر يا سعودي وانت محاصر محاصر محاصر. ما هو من نصر والصواريخ بدرزع مطار وشركة نفط، هذا أرامكو قدي هدف ما بش غيره بتبرد القلوب. قل لي ما هو من نصر والطيران المسير والصواريخ بتهلهل في الأجواء السعودية؟ لا سلمة قاعد ولا سلمة شركة نفط ولا حاجة منهن هذر الله والضرب فيهن. أينهم اللي احتميتوا بهم وكان دهنجموا ولا ظهورهم الأمريكيين والاستعراضات الأمريكية والهيمنة الأمريكية والبببببببب أنسجاو أمريكان. يقول لك إلهي هذا الوعد سمعت جلال، كل واحد يعاني روحه، كل واحد يوبه لقلافته. أمريكا هي وقواعدها الذي في الخليج، إيران بدمكنهم صابوح غدا عشاء صواريخ دفاع. عد معاكم كذب ثاني يزيد يصدقوكم الناس وسلوب ثاني يزيد يصدقوا. نقول كان من أول يصدقوا، لحين بسروا لكم وسيل الثاني تكذبوا على خلق الله لا عاد حدا يصدق ولا ما عاد يصح شيء. أقول لك حبل الكذب قصير، من تغطى بكذبه ما تعشى به، ولما الصدق حطه وروح وانت رافع راسك، لا يشتي حراسه ولا يشتي من يوبه، لا هذا الكذبة والذباب، لا من يوبه الماشي الفضيحة السابرة. هيا هذا الانتصارات الذي بدون تصرها السعودية، قلنا لكم اجمعوا احساسكم، هم من اول الوعد اليوم 12 سنة نسيته، ما كان قد احنا ذهانا، قد احنا ذا في فرضتنا، قد احنا على مشارف صنعاء، ما رضى شرحم الراحمين، ما رضى باطل باطل، والله ان السعودية اعمالها كلها باطل، وسيرتها باطل في باطل في باطل، ومن ساير قال والبطا هم الهدايم، هذا اللي عادهم في صف السعودي ما نسوي لهم قدوشي في علم الله، ما رضوش في علم الله على كل جرام.
1: سام في أسبوع
6: يمني
2: سؤال يفرض نفسه بقوة، إلى أين يريد محمد بن سلمان أن يقود المجتمع السعودي بهذا الانحلال الأخلاقي المتسارع؟ ووراء هذا التحول الاجتماعي والثقافي من المستفيد الأكبر؟ اليمني الحر، الأستاذ محمود خليل.
7: طبعا تسمع عن مدائن صالح، مدائن صالح هذه تقريبا قريب من العلا يعني، أو هي العلا نفسها، أعتقد أنها العلا نفسها. المهم هذه مدائن صالح منطقة النبي صالح عليه السلام، والذي ما صدقوا شعبه وذبحوا ناقة الله الذي أمرهم الله بأن يعملون مناصفة بينها وبينهم في السقيا والشرب وما إلى ذلك. فالآن حولت السعودية هذه المدائن اللي كانت نبي الله مكانت مقر النبي الله صالح، حولتها إلى مراقص وكبريات ومنتجعات واستجمامات ومسابح وأشياء بلاوي لا يتخيلها عقل البدوي اللي عايش هناك. يعني يقول لك محمد بن شلمون احنا نوفر لكل الشعب السعودي هذه الأشياء بدل ما يخرج يضيعها في الكبريات وفي الكازينوهات وفي المراقص في الخارج، يضيعها عندنا في اليمن، في قصته في مدينة علا في السعودية. هذا اللي بيفكر تفكيره هذا محمد بن شلمون، لأنه معهم مستشارين صهاينة، معهم مستشارين صهاينة هم اللي بيدبروا بيعملوا له كل حاجة، خاصة هذا حق الرياض، هذا موسم الرياض. إيش بعد ما يجيب لك امرأة شبه عارية ويطلعها المسرح وتتمسخر من الكعبة وتتمسخر من الإسلام؟ إيش بعد هذا؟ إيش بعد هذا من غفول ومن انحطاط ومن ارتداد في الدين؟ فعموما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مر من هذه المدينة أو من هذه الديار فليبكي، فليبكي لأنها مدينة عذاب أو منطقة عذاب. فمحمد بن شلمون يريد أن يحول الحديث حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكون منطقة عذاب حولها إلى منطقة ملهاة ورقص وانفتاح ومجون وتعالى.
1: سام في أسبوع.
2: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
8: هاشم الدرة،
1: يشارك في الإعداد
8: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
1: سام في أسبوع، إشراف
8: الإدارة العامة.
1: سام اف ام تقدم
9: يحيى شعبنا العظيم حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل احرار الامه، صادر عن القوات المسلحه اليمنيه،
1: السياده الكامله.
10: عداؤهم ومشكلتهم مع هذه الثوره الشعبيه في اليمن مع مؤسساتها القائمه اليوم، مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة، أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
1: السيادة الكاملة، وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة، إعداد وتعليق
6: علي مجلد. السيادة الكاملة، تنسيق ومتابعة محمد قاضى، خالد حسين. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجثري، العميد ركن عابد الثور.

0: اليمني. والمنجزات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها، نظرا لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمنا تبني سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوات المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
0: ووحدة الشعب اليمني لا تعني اليمنيين فقط.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية، التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري، الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي، وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح، وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري وما عاناه ما قبل ثورة 21 سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان